0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: 179 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
0: خاضع لشروط الحملة.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة

0: أساميكم.
1: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: بيختاروا هالكبار، بيحبوا هالأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
3: ميلوتال طبيعي نحبه.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين.
9: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا، ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
10: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
11: سكاني خامي،
10: كنت حالة ضياع،
11: كنت متخربط بالبلاد برا،
10: شفت طلاب وسألت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: نظم
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
1: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
1: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

السابعة في استوديوهات راديو ناس، الخميس 13 من أغسطس آب. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات، وإلى العناوين.

0: رسمت تشكيل القائمة المشتركة تتصاعد خلافات جديدة بين الجبهة والعربية للتغيير واتهامات متبادلة بشأن الموقع السابع في القائمة.
1: إدارة ترامب تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في قرية قصرى بنابلس، والسفير الأمريكي هاكبي يصف المستوطنين بالإرهابيين.
0: في ظل تذمر الأهالي من ارتفاع المبالغ، الكنيسة تصادق على المصروفات التي يمكن للمدارس جبايتها مقابل التأمين والرحلات المدرسية.
1: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
0: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها من هذه التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت تقارير إسرائيلية بأن البيت الأبيض ومسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس أعربوا عن غضبهم إزاء اعتداءات المستوطنين في قرية قصرى، وطلبوا إسرائيل بتوضيحات بشأن عدم منعها. في ذات السياق قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي أن السفارة تدخلت بشكل مباشر، وأن الجيش الإسرائيلي والشرطة وصلا لإخلاء المستوطنين بناء على طلبها. ووصف هاكبي المعتدين بالإرهابيين، أي وصف المستوطنين الإسرائيليين بالإرهابيين، وقال بأن ما قاموا به هو عمل إرهابي مروع. صباح الخير، مليها لفتنا
1: بالفعل. في ذات السياق محمد، كذلك أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيهال زمير تقييما للوضع بشأن اعتداءات المستوطنين في قرية قصرى، وأوعز بمنع استمرار ما وصفه بالأحداث الخطيرة. وأضاف الجيش أنه قرر إرسال كتيبة مشاة إضافية إلى المنطقة لتعزيز قواته، مع إبقاء قوات أخرى احتياطية للتدخل عند الحاجة.
0: إلى ذلك أفادت وكالة فرانس بريس بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل الصحفي الفلسطيني محمد عوض البالغ من العمر 38 عاما من منزله في الضفة الغربية صباح هذا اليوم. وأضافت الوكالة بأن عوض عمل أيضا على إنتاج مقاطع مصورة، وذلك دون توفير تفاصيل إضافية بشأن أسباب اعتقاله.
1: إلى قطاع غزة الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة استهدفت قائد خلية في حركة حماس، قال أنه كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد قواته العاملة في القطاع. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الغارة نفذت بموافقة رئيس الأركان إيهال زمير، وهي الأولى من نوعها منذ تعليق عمليات الاغتيال بتوجيه من المستوى السياسي عقب ضغوط أمريكية مرتبطة بخارطة طريق مجلس السلام.
0: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، رافضا تبرير عمليات التدمير والجرف بوجود منشآت عسكرية. أكد سلام أن سيادة لبنان وحق سكان الجنوب في العودة إلى بيوتهم وإعادة بناء قراهم هي قضايا لا تقبل المساومة.
1: إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن لبنان وإسرائيل اتفقتا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا للمشاركة في آلية مقترحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وبحسب هذه المصادر قد تشمل الآلية نشر قوات أجنبية في لبنان، فيما تم الاتفاق على قائمة الدول خلال جولة المفاوضات الأخيرة في روما بوساطة أمريكية.
0: إلى هذه التطورات الآن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وبأن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن لا تستطيع إيران مواجهته أبدا. وأضاف ترامب بأن إيران فقدت قدرات عسكرية كبيرة، وأن الحرس الثوري تلقى ضربات قاسية، معتبرا أن طهران تواجه أزمة اقتصادية وقيادية.
1: من جانبها قالت هيئة إدارة الممر المائي بإيران أن ما وصفتها بادعاءات المسؤولين الأمريكيين ومنشوراتهم المتكررة بأن مضيق هرمز لم يعد مغلقا لا تغير من الواقع شيئا. وأضافت الهيئة في منشور على منصة إكس: لا يزال مضيق هرمز مغلقا ولن يعاد فتحه حتى يتم قبول الشروط الإيرانية.
0: لذلك نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد الجيش الإيراني علي رضا أن 75% من قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة ما تزال سليمة. وأضاف بأن طهران تواصل إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وتعويض المعدات المتطورة، مؤكدا بأن إدارة مضيق هرمز ستبقى على حد تعبيره تحت إشراف إيران.

0: في ذات السياق، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإمدادات النفط العالمية خلال العام الجاري، متوقعة تراجعها بنحو 4.3 ملايين برميل يومياً مع استمرار تعثر إعادة فتح مضيق هرمز واضطراب الملاحة عبر باب المندب. وأضافت الوكالة أن الإمدادات العالمية ستبلغ نحو 102 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى تتوقعه الوكالة هذا العام.
1: لذلك أفادت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر بأن الخارجية الأمريكية طلبت من سفاراتها في الشرق الأوسط إعداد خطط لمواصلة العمل بأعداد محدودة من الموظفين. وأضافت ذات المصادر بأن الخطط لم تحسم بعد، لكنها تشير إلى أن واشنطن لا تتوقع عودة العمل الدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط إلى مستواه الطبيعي قريبا، في ظل مخاوف من تجدد الحرب على نطاق واسع.
0: إلى هذه القضية التي نتابعها منذ عدة أيام وتشغل الرأي العام تحديدا في الولايات المتحدة، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية شككوا في معلومات إسرائيلية بشأن تهديد إيراني محتمل باغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي المقابل أفادت شبكات CNN الأمريكية بأن تهديد شمل احتمال استهداف طائرة ترامب بصاروخ محمول على الكتف، ما دفع إلى تنفيذ عملية أمنية سرية لنقله من تركيا على متن طائرة عسكرية بديلة في الشهر الماضي.
1: أفادت شرطة نمساوية بأنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على خلفية جنائية لاختفاء إسرائيليتين أم وابنتها، فقد الاتصال بهن في فيينا منذ يوم الجمعة الماضي. طبعا هذا الموضوع يشغل وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل كبير جدا، وطبعا تحديدا بعد اختفاء هذه الأم وابنتها أيضا. وأضافت الشرطة بأنها تجري عمليات بحث بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية تشمل مراجعة المستشفيات، فيما أكد مسؤول إسرائيلي أن جميع الاحتمالات لا تزال قيد الفحص في ظل عدم توفر معلومات تحدد اتجاه التحقيق. طبعا مصادر إسرائيلية كانت قد رجحت هذا الصباح بأن يكون هذا الاختفاء لربما بإرادة هذه الأم وابنتها أيضا، وبأنه لربما كان لديهن يعني مبلغ من المال، وهناك تخطيط على ما يبدو للهرب أو ما يشابه ذلك. سنرى إلى أين ستفضي هذه الأمور.
0: نبقى مع شؤون المحلية وتحديدا كل ما يتعلق في الانتخابات الوشيكة. أعرب النائب السابق أسامة السعدي عن استياءه من منشور لسكرتير الجبهة أمجد شبيطة، معتبرا أنه تضمن اتهامات شخصية ومغالطات بحقه وبحق اتهامات شخصية وبحق النائب أحمد الطيبي. وبعد ساعات أبدى السعدي استعداده لشغل الموقع السابع في القائمة المشتركة الثلاثية ضمن مقترح رئيس العربية للتغيير. وفي ذات السياق عقدت قيادتا الجبهة والتجمع اجتماعا بالأمس، أكدتا خلاله أن مرحلة المفاوضات انتهت، واتفقتا على الدعوة لاجتماع ثلاثي قريب للمباشرة في تشكيل طواقم العمل وإطلاق الحملة الانتخابية للقائمة المشتركة الثلاثية.
1: إلى هذا الشأن، الآن تعرض صاحب محل تجاري في كفر مندا لتهديدات ولمطالبات كذلك بدفع الإتاوة أو الخاوة، ووصلت بحسب أقواله هذه المبالغ إلى 2000 شيكل بشكل شهري. في حديث لراديو ناس قال محمد حمزي أنه رفض دفع هذه المبالغ منذ الاتصال الأول، لكن التهديدات تجددت قبل يومين، مؤكدا أن خوفه على عائلته قد يدفعه إلى إغلاق المحل التجاري.
2: آخر فترة صار في طخ على المحل اللي جنبي، اتضح لي أنه المقصود كان أنا، انطلب مني خاوة، قلت له أنا ما بدفع خاوة، وسكرت الخط بوقتها، وقلت خلاص وتجهلت الإشي. قبل يومين ثلاثة كمان اتصلوا فيي، حكوا معي بطلبوا مني كيك، بقول لي عشان إذا أنت بدك تدير بالك على المحل لازم تدفع المصاري، بقول لي خاوة يعني، قالوا لي بيطلع عليك 4000 شيك، بقول لي عشان محلك صغير بيطلع عليك 2000 بالشهر، عامل لي مبتاع يعني، يعني ليش مسخرة. أنا تواصل معي رئيس المجلس وقال لي إحنا معك وما تعمل حساب لحدا، بس بنفس الوقت أنا يعني اليوم أنا عندي بنت وما بدي أفوت حالي على شيء اللي أنا بغيه عنه. الاحتمال أكبر أنه خلص أنا أطلع من المحل، أنا ما بدي أكون صيدي لأي حدا وخبر بشي صحافي على أساس أنه اسمه إلا أنا بدي أبعد عن هاي الشغلات.
1: من جانبه قال رئيس مجلس كفر مندا المحلي علي خضر زيدان في حديث لراديو الناس، قال إن البلدة ترفض ظاهرة الخاوة، مؤكدا أن عدة اتصالات مماثلة سجلت ويعلن

0: يعتقد بأنها صادرة عن ذات المصدر. ودعا علي خضر زيدان أصحاب المصالح التجارية بعدم الخضوع إلى هذا الابتزاز.
1: ده نظيف فيه وستبقى نظيف من الخاوة. إذا في كلاب سعراني بتجري بعض اتصالات بتحاول إنها تحصل على خاوة، لا يتجرؤ أن يرفع رؤوسهم أو أنه يظهروا كالفئران فقط لا غير. أنا حكيت معاه قلت له أنا معاك وبدي أجي لعندك وأنا بتطلع حتى فيديو معاك أنت شخصيا، واللي بقرب تلاكم قرب علي أنا وعلى كل أهل فورمندا من غير استثناء. أنت مش لحالك في هاي المعركة، إذا في عندك مشكلة بنحلها. إحنا ممنوع نسلم نرفع الرأي البيضاء قدام هذول الزعران، فإحنا بنقف معاه. فعشان هيك أنا حسب رأيي إنه قراره إنه يطلع من فورمندا قرار خاطئ. اثنين، الكفرمندا لم نسمح بأي حال من الحالات إنه أي واحد يدفع خاوة. عدا عن ذلك قلت له توجه للشرطة يا أخي. المطلوب من إحنا من مجتمعنا من شعبنا من أبناء بلدنا إنه ما حداش يخضع للترهيب. وصلت عدة مكالمات والتقريبا نفس المصدر، إحنا عارفين المصدر، الشرطة برضو مطلعين على الأمور كلياتها، ولكن أخرى مرة توجهت من عندي المحاولات هاي. أظل بحاول وإن أجت بأخذ مصاري، ما أجتش بقول لك إحنا سوينا العين حاولنا.
2: إذن نبقى مع الشؤون المحلية. أصيب فتيان إثر انزلاقهما عن دراجة كهربائية في مجلس كروم، أحدهما يبلغ من العمر 16 عاما وأصيب بجروح متوسطة في الرأس والأطراف، فيما وصفت إصابة الآخر بالطفيفة، ونقل المصابان إلى المركز الطبي للجليل في نهرية. في حادثة أخرى أصيب فتى في 13 بجروح خطيرة جراء تعرضه للدهس أثناء ركوبه دراجة كهربائية في قرية كابول، نقل على إثرها إلى المركز الطبي للجليل في نهرية.
0: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
4: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
7: أحذية زاهي صليبة.
8: خاضع لشروط الحملة.
9: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
10: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
11: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.
12: من مجموعة المشهداوي.

0: لخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوي متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شلخ ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
1: خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
0: شلخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوي متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شلخ ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
3: الأردن بانتظارك اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة عروض حصرية لفترة الصيف سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية
0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة

0: جملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: ثمان عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
2: أزمة تشكيل القائمة المشتركة تتصاعد، خلافات جديدة بين الجبهة والعربية للتغيير، واتهامات متبادلة بشأن الموقع السابع في القائمة.
1: إدارة ترامب تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في قرية قصر بنابلس، والسفير الأمريكي هاكبي يصف المستوطنين بالإرهابيين.
2: في ظل تذمر الأهالي من ارتفاع المبالغ، الكنيسة تصدق على المصروفات التي يمكن للمدارس جبايتها مقابل التأمين والرحلات المدرسية. نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة هآرتس، وهذه الصورة التي تختارها لكي تصدرها إلى صفحتها الأولى، صورة للجنود الإسرائيليين الذين أغلقوا مداخل ومخارج قرية قصرى في قضاء نابلس بالأمس، وذلك طبعا في أعقاب الاعتداءات التي كان قد شنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في القرية. ليس فقط اعتداءات بل حصار من قبل هؤلاء المستوطنين على القرية، وإقامة بؤر استيطانية حتى في داخل منازل، في داخل يعني ساحات وفناء بعض المنازل. وهذا طبعا يعني الأمر الذي لربما وصل في هذه الصور لوسائل إعلام عربية ودولية، ويعني أمر أثار غضبا كبيرا حتى في أنحاء العالم. اللافت هنا طبعا في صحيفة هآرتس بأنها تنقل هذه العناوين من كل هذه التطورات الحاصلة في الضفة الغربية. تكتب هنا هآرتس بأنه حتى بعدما وصل الجنود الإسرائيليون لكي يخلوا هؤلاء المستوطنين الذين يعني قاموا باقتحام أراض لا تعود لهم بملكية خاصة لأهالي قصرى الفلسطينيين، خرج الجنود من هناك وبقي المستوطنون ولم يحدث أي شيء. تقديرات أيضا تنقلها هنا صحيفة هآرتس على لسان مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الانفجار في الضفة الغربية وارد وممكن في كل لحظة، وهناك أيضا من يتهم في داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن قيادة الجيش وتحديدا القيادة في منطقة الضفة الغربية تتعاون مع الجهات السياسية لتحقيق أغراض

0: سياسية وانتخابية. كذلك أيضا هنا كلمة العدد في صحيفة هآرتس كلمة لافتة ونقدية وواضحة، كل العار العلني للجيش الإسرائيلي، هذا ما يكتبه محرر صحيفة هآرتس هذا الصباح. وطبعا انتقادات لاذعة لقائد طبعا منطقة أو لواء المركز في الجيش الإسرائيلي أفي بلوت، هذا الذي كان قد أعلن طبعا إسرائيل كاتس قبل فترة وجيزة عن استبداله أو عن إقالته على الهواء مباشرة في القناة الإسرائيلية 14، لأنه يعني لا يتماهى كما يجب مع المستوطنين. يبدو الآن بأنه يتماهى كما يجب، ويبدو بأن التحذيرات وصلت ل قائد لواء المركز في الجيش الإسرائيلي. بكل الأحوال تختتم هنا صحيفة هآرتس كلمتها لهذا العدد وتقول بأن المؤكد بأن هؤلاء المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين بشكل يومي يقومون بتنفيذ الخطة السياسية والأيديولوجية لهذه الحكومة، والواضح أيضا بأن الجيش بات جزءا من هذه الخطة.
1: نتحول إلى صحيفة يدعوت أحرنوت، وكذلك نتوقف عن ذات الخبر محمد الذي يتصدر الصفحة الأولى تحت عنوان كتيبة مشاة إضافية نقلت إلى قرية قصرة الفلسطينية. نقرأ من هذا الخبر: بعد أن حاصروا منازل لفلسطينيين على مدار 3 أيام بلا أي رد تقريبا من قبل الجيش، تم إخلاء المستوطنين المتطرفين من المنطقة قبل أن يعودوا إلى هناك بعدها بوقت قصير، وإدارة البيت الأبيض تطالب إسرائيل بإيضاحات. إلى جانب هذا الخبر الذي فعلا يتصدر الصحف الإسرائيلية اليوم، هناك خبر آخر يتصدر يعني الصحف كذلك، وهو كل ما يتعلق فيما سبق وذكرناه عن أحجية اختفاء الأم وابنتها في النمسا. ونقرأ من هذا الخبر: أحجيت مالي وليئيل، وهما طبعا أم وابنتها، يعني فقدت أثرهما قبل عدة أيام في النمسا، الأمر الذي يشغل الإعلام الإسرائيلي الذي تداول عدد من السيناريوهات الممكنة في خلفية هذا الاختفاء. نقرأ من هذا الخبر الذي يتوسط الصفحة الأولى: بالرغم من مرور أسبوع تقريبا على هذه القضية وتأكيد شرطة النمسا على عدم وجود شهادات تفيد بخلفية جنائية لاختفاء مالي، وهي بالغة من العمر 50 عاما، وابنتها ابنة 23 من عائلة هالومي، أفراد العائلة مقتنعون بأن أمرا ما حصل لهما نظرا لقطع الاتصال غير المألوف فيما بينهم بالأيام الأخيرة.
0: نبقى مع صحيفة هآرتس وهذا العنوان الذي تنقله هنا طبعا في إطار تغطياتها المستمرة مع اقتراب الانتخابات. الجميع يذكر الأحداث الأخيرة التي كانت قد حدثت في قرية طرابين الصانع في النقب، وطبعا هذه الاعتداءات وكذلك أيضا مقتل أحد الشبان هناك برصاص الشرطة الإسرائيلية، والتحريض المستمر والعمليات التي والحملات الشرطية والعمليات العسكرية فعليا التي شنتها هذه الحكومة على أهالي القرية، كل هذا طبعا في ظل اتهامهم بأنهم يعني من العناصر الإجرامية وما إلى ذلك. حملة التحريض طبعا التي يذكرها الجميع ويذكرها وكان قد شنها طبعا بنغفير بمساندة وزراء وقادة آخرين في هذا الائتلاف الحكومي. عادن سالومون كان قد زار القرية لكي يبحث في شؤونها وكذلك أيضا في أوضاعها قبيل الانتخابات. واللافت هنا بأن نتائج الانتخابات الأخيرة تظهر بأن غالبية المصوتين في قرية طرابين الصانع كانوا قد صوتوا لحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو. من الجولة التي أجراها والتي قام بها هناك، الغالبية ممن تحدث معهم يقولون هذه المرة لن نصوت لهذه الحكومة، لن نصوت لحزب الليكود، وطبعا يتهمون هذه الحكومة بأنها الأكثر عنصرية والأكثر تحريضا على العرب، وبأنهم دفعوا هذا الثمن ولن يكرروا هذه الغلطة بالتصويت لأي فئة أو لأي جهة من طبعا هذه الحكومة، وعلى رأسها طبعا الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو.
1: بالعودة إلى يدعوت أحرنوت وكل ما يتعلق في الانتخابات والوشيكة طبعا والانتخابات التمهيدية تحديدا في حزب الليكود، نتحدث اليوم ونحن 75 يوما على هذه الانتخابات. نبدأ بداية بهذا الخبر، ألعاب التجويع هكذا يعنونون هذا الخبر المتعلق في الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود. ونقرأ من هذا الخبر: الأسبوع المصيري استعدادا للانتخابات التمهيدية في الحزب الذي سيحسم مصير نواب بارزين في الكتابة الكنيست القادمة. الوزراء كذلك بخطر أن يجدوا أنفسهم خارج القائمة، وبعضهم عقب بالقول لازلنا نحاول أن نستوعب قرار تحسين مقعد لإسرائيل كاتس. ميدانيا تبدو الأجواء استثنائية في ظل تنافس عشرات المرشحين على أقل من 20 مكان في القائمة، التحالفات، الناخبون، ومعركة النساء في القائمة، وتعقيب البعض بالقول بأن هناك محاولات لخفض قوة تالي غوتليب بالقائمة التي طبعا تتمتع ب يعني أسهم كبيرة جدا في مركز الليكود. خبر إضافي يعني مرتبط بهذا الموضوع يفيد بأنه نتنياهو منشغل في الأيام الأخيرة بمحاولات منع تمرد ضده في الحزب، ويحاول أن يجلس مع بعض النواب والوزراء في الليكود من خلال سلسلة لقاءات للتهدئة تهدئتهم ودعوات للنائب أحدهم يعني وهو في ولايته الأولى في الليكود إلياهو رفيفو. متذكره محمد، هو شقيق رئيس بلدية اللد يائير رفيفو الذي يتمتع طبعا أخوه يائير رئيس بلدية اللد في يعني لنقول أسهم كبيرة جدا في مركز الليكود. من بين القضايا التي اقترحها على أخيه إلياهو عدة أمور، بس يعني ربما أبرزها تولي منصب سفير إسرائيل في الإمارات. يعني هاي من الأمور. طب كاريكاتير كذلك
0: لما يخلص من حدا هيك بعمل فيه، هيك
1: عمل فيه على الأمم المتحدة
0: طبعاً. هيك عمل في داني دانون، هيك عمل في أوفير أكونس، هيك عمل في أردان سابقا. صحيح. بودي يعني بعثي
1: بنفي ابعد قدر الإمكان. صحيح. طب كاريكاتير يضعت أحرنوت كذلك يتكاتب مع ذات الموضوع، ولطيف جدا فعلا هذا الصباح يعني يتحدث عن هذا السباق المحموم إنجاز التعبير عشية الانتخابات التمهيدية في الليكود. نرى فيه ساحة الانتخابات التمهيدية في الليكود كساحة قتال رومانية يطل من أعلاها نتنياهو كقيصر متوسطا نائبيه إسرائيل كاتس من جهة وجدعون زعر من الجهة الأخرى، والوزراء والنواب يتصارعون في هذه الساحة فيما بينهم، وأحدهم يناشد نتنياهو متسائلا هل لي بمقعد محصن. طبعا هناك كمان يعني تلميحك لطيف جدا في طرف الكاريكاتير، في طرف الصورة نرى تمساح أخضر يتقدم نحوهم محمد للتلميح بخطة بين غفير لمحاصرة سجون الأسرى السياسيين بالتمسيح،
0: سجون التمسيح. طيب خبر أخير لربما ولافت هنا في هذا الشأن أيضا، كارولاين ليفيت وجه البيت الأبيض، المتحدثة باسم البيت الأبيض، هذه الشخصية التي لطالما طبعا كانت رسولة ترامب إلى وسائل الإعلام وتحدثت باسم البيت الأبيض ودافعت عنه.
1: وليش بدأت تستقيل؟
0: استقالت.
1: لا
0: استقالت
1: هاي مفاجأة كبيرة بعد.
0: طبعا استقالت وأنهت هذه الولاية وهذا العهد. طبعا كارولاين ليفيت من الوجوه اللافتة والبارزة كمتحدثات باسم البيت الأبيض، وعلى فكرة طبعا سناء باعتقادي أصغر متحدثة باسم البيت الأبيض كانت في السنوات
1: أصغر
0: الأخيرة،
1: أصغر وربما من أقدرهم يجب القول والأكثر ولاء
0: متمرسة جدا
1: يعني لرئيس أمريكي
0: رغم عدم موافقتي يعني مع كل آرائها هي وإدارتها، ولكنها متحدثة لبقة ومهنية جدا جدا جدا. عمرها 28 سنة، مواليد 97، يعني شابة
1: متزوجة من رجل أعمال يكبرها بكثير،
0: عمره 60.
1: صحيح، وكان هناك الكثير من الأحاديث حول ذلك،
0: وطبعا قبل فترة وجيزة أنجبت طفلا يعني، ولذلك صحيح. ترامب قال بأنها يعني تريد القضاء المزيد من الوقت مع عائلتها، ومش إنه في خلافات يعني في داخل الإدارة.
1: أنا بانتظار كتابها محمد، أقرأ كتابها بتفاصيله يعني التفصيلية إنجاز طبعاً. التعبير لنرى، لأنها فعلا كانت من أكثر الشخصيات المقربة.
0: صحيح.
1: من نتنياهو كما ذكرنا أكثر ولاء، وقرار هذا مفاجئ يجب
0: طبعا طبعا مفاجئ جدا، وسنرى من يعني سيخلفها أيضا في هذا المنصب، لربما نتعرف على شخصية جديدة تكون لافتة أيضا في هذا الشأن. طيب إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عبودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير.
2: الله صباحكم الخير محمد وسناء.
1: أنت لاحظت أدام نحاول دائما نهرب من مشاكلنا لمشاكل الآخرين؟
0: لا أنا بدخل
1: كل
0: لك
1: الوقت أنا على الأقل
0: إنه في وظيفة فضيت يعني في البيت الأبيض إذا بدك وديع يعني
1: فرصة لتحسين اللغة الإنجليزية على فكرة.
0: حدث باسم ترامب.
2: بقدر أدبر حالي معاه؟
0: بأتمت طلع أنا متأكد من
1: إذا في حدا بقدر يدبر حاله مع ترامب هو أنت.
0: إنجليزيتك أحسن من إنجليزيته وديع.
2: يعني إذا كارولين ما دبرتش حالها معاه بكل هذه اللباقة والقدرة على التعامل مع الصحفيين مع كل هذا الجمال. سناء أنت محمد فكرتي بكل أنه هي لبقة وصحفية وشاطرة وبس وبس، في كمان عنده اعتبارات أخرى. سيدة جميلة كانت كارولاين، مش بس أنه يعني شاطرة وما شاء الله عنها، فبقدرش أصدقها بتها باختصار، كنت دوروا لكم على حدا ثاني.
0: طيب يلا إذا في تلاك حدا خبرنا.
2: اليوم بدنا نحكي على عدة أمور بشكل سريع. كلمة في نهاية، طالما احنا في يعني مود هلب الخميس، اليوم الأخير ل يعني في البرامج الإخبارية المكثفة في راديو الناس، كلمة أخيرة للقيادات العربية والأحزاب العربية، لازم يوقفوا النزيف، أوقفوا هذا النزيف يا سادة.
0: صحيح.
2: اليوم بكرة لازم تعطوا لنفسكم

0: موعد أخير، لأنه هذا الاستمرار هذه الحالة يعني على حافة أن تصبح حالة من المسخرة السياسية. وإن كانت السنوات القادمة السابقة قد شهدت ما يشبه ذلك، ولكن الآن في ظل يعني الخلاف والاختلاف على مواضيع ليست استراتيجية، في ظل قضايا وتحديات حقيقية، وكما قيل فراد الناس مرة تلو المرة تلو المرة، وبحق أن التحديات هذه غير مسبوقة منذ عام 48.
1: صحيح.
0: أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في يلباقة لا تقل عن كورالين محمد وسناء. أنا بتصور لازم يعد للعشرة قبل كتابة أو قول أو أي تصريح في موضوع الانتخابات، يعد للعشرة مرة أو مرتين. أسامة السعد عبد الكنيس السابق اللي كمان من كله الله صبحك بالخير مثل ما كل أمجد بدأ يعد للعشرة مبارح وعود وقف، ليش ما عرفت يعني. وأنا أقصد البيانات المتبادلة اللي تزيد الطين الانتخابية السياسية العربية بالله.
2: مع أنه أنا يعني وديع بدي أقول لك أنا يعني بختلف معك، أنا باعتقادي يحق لكل من يتابع أو لا يتابع المشهد السياسي بأن يعلم ما الذي حدث وما الذي يحدث. لذلك أنا بالعكس يعني أرى فيما كتبه أمجد شبيطة يعني إذا كان هو ما بدأ هذه السجلات دعنا نقول أرى به أمر إيجابي جدا، أنه خلي الناس تعرف، فليعرف الجميع ما الذي حدث ما الذي يحدث. وعلى فكرة يعني هذا دفع أيضا أسامة السعدي أنه نسمعه لأول مرة يعني تكرم علينا يقول بده يترشح بدوش يترشح موافق مش موافق، يعني منيح اللي سمعنا صوته أيضا.
0: لا لا هذا صحيح، كله بتحكي مزبوط، ومن حق الجمهور أن يعرف كل شيء، والصحفيين واجب أن يجيبوا هيك يعني، مفروض نحكي مع مصلحة الصحافة اللي مصلحة الجمهور مفروض تكون بالمزيد من المعلومات. أنا أتحدث استمرار النزيف بالمعنى الاختلاف واستمرار التراشق السياسي اللي يعني بعيد حتى الآن عن الناحية الشخصية، هذا صحيح وهذا جزء من السياسة، مناش نكون كمان احنا مثل ما كنا مبارح رحبان الدير الفرنسيسكان، بس انه الاختلاف هذا مفروض انه ينتهى. انا تحدثت انا أسامة السعد مبارح، كان مفروض انه لما بقول كان يعد للعشرة بدي ولازم كان يوقف، لانه انا فهمت كان بده يعطي فرصة لانه أمجد شبيطة يطلع يوضح الامور ينتهي، لانه أسامة بمسؤوليته وتجربته وعمره كان مقرر انه تذهب الامور الى محاولة لملمتها بصمت وهدوء. على كل حال استطلاع القناة مبارح في الليل اللي فاتت 13، ويمكن كمان نختلف معك محمد بهذا الموضوع، باطل الثلاثية 9 مقاعد للموحدة 5 بغض النظر قديش، بس القصد انه من هنا الانتخابات في متسع من الوقت اللي نقدر نتجاوز هاي الأزمة هاي الأجواء وهاي السوداوية هاي السلبية.
2: صحيح.
0: فأنا أعتقد أن هناك الباب مفتوح لأنه يكون في مصلحة للجميع وأن يتجاوز الموضوع، خاصة أنه يبدو irreversible الموضوع، القرار قرار لجنة الوفاق لم يعد ممكن فتحه، والأحزاب أيضا لا نية لها، ولا تحدث عن إجابة والتجمع والتراجع بهذا الموضوع.
2: لا والغريب والغريب ودي أنه يعني الغريب أنه قائمة تحصل على 9 مقاعد في استطلاعات الرأي الخلاف فيها يكون على المقعد السابع، يعني غير منطقي بصراحة يعني.
0: إيه صحيح، أنا بعتقد أنه على الأقل 7 مقاعد هذا منطقي وواقعي جدا، خاصة أنه في أرض خصبة والجمهور فاهم، محمد وسناء مجتمعنا فاهم يعني أنه إحنا في ظرف صعب، مش بحاجة أنت لمحللين ولا وسطاء إعلاميين للتفوخ هذا لأنك تيجي تقول للجمهور إحنا في وضع صعب جدا، الفلسطينيين في حالة صعبة جدا على طرفي الخط الأخضر، الناس بتشوف وبتحس وبتسمع وبتقرأ كل يوم. ولذلك يعني نقول أنه أعطوا لنفسكم ديدلاين يوم يومين ينتهي هذا الموضوع. اعتداءات المستوطنين على كسرى قضاء نابلس مبارح اللي بصير هناك يعني يكاد أكون رغم كل اللي شفناه وشاهدناه وسمعناه يتفوق فيه الواقع على الخيال، جزء من عملية التهجير وحسم الصراع اللي قادها سموتريت في هاي الحكومة، وهذا يرتبط باللي كنا بنحكيه عن ضرورة أن العرب يتجندوا للتخلص من هاي الحكومة. حتى بعض يعني المراقبين الإسرائيليين تحدثون بمصطلحات غير مسبوقة عما حصل، الجيش وقيادته جاءوا امبارح للمكان لهاي القرية اللي بعض بيوتها محاصر، وبعد ما طلعوا من هناك فرض الحصار من جديد، ويعني كان في تساؤلات ولا تزال يعني إسرائيل اللي تنتصر على دول الشرق الأوسط مش قادرة تنتصر على عشرات الزعران من المستوطنين. لا أحد في العالم يصدق مثل هذا الكلام، حتى في البيت الأبيض هناك انتقادات واستخدام المصطلحات افتتاحية هارتس اللي اليوم بتكون تحت عنوان فضيحة علنية للجيش، تستخدم كلمة إرهاب يهودي، حتى السفير الأمريكي في إسرائيل هكذا.
2: تخيل هذا اللي بيأمن أنه يعني يحق لإسرائيل أن تتمدد من العراق إلى يعني سوريا.
0: صحيح، بقول هذا إرهاب إسرائيلي أو إرهابيون إسرائيليون هكذا يقول. جدعون ليفي أكثر غضبا من بين كل المعلقين والمراقبين الإسرائيليين كالعادة، فاكينج تساهل كاتب مقال اليوم لم يعد هذا تعاون بين المستوطنين وبين الجنود بل هم كيان واحد.

0: واحد. الجيش هم المستوطنون والمستوطنون هم الجيش، هذا بالسطر الأخير اللي بقوله. فعلا هذا صحيح، امبارح شفنا فيديوهات لنا يعني جنود ومستوطنين بصلاة مشتركة، صلاة جماعية. لكن وبذلك ننهي الانتقادات طبعا والإدانات المحلية والدولية والإسرائيلية والأمريكية، طالما بقيت أقوال سؤال إذا بتكفي، هل تردع هؤلاء المستوطنين من الاستمرار؟ وطالما أن الحكومة تكتفي أيضا بالثرثرة أو بالصمت، النزيف مستمر. ولذلك الحل كان ولا يزال هو استبدال هذه الحكومة الخطيرة على الفلسطينيين وعلى الإسرائيليين على حد سواء، لأنه بدون ما أنه يعني نطول سيرة، هناك من يتساءل كيف الضفة ساكتين حتى الآن، هذا الضغط، الحصار، السلب، النهب، التهديد، القتل، أعداد كبيرة من عمليات القتل للمدنيين بدون سبب. بالآخر اللي بيه ضرت عقل بيستنتج أنه بنهاية المطاف هذا بيستمرش الوضع، أنه الضغط ولد الانفجار. العاقلين بإسرائيل فاهمين هذا الموضوع. النقطة الأخيرة من الضفة لغزة، العدوان الإسرائيلي دمر أكثر من 90% من بساتين عنب غزة، هكذا تصرخ عناوين بعض الصحف العربية الدولية اليوم. والحديث عن يعني حتى الآن منذ أكتوبر، وقف النار في أكتوبر 2025، 1259 قتيل في قطاع غزة مع 4000 إصابة. وبالإضافة للبشر كمان يعني يتعرض الشجر هناك. في تقرير لافت قرأته اليوم في صحيفة الشرق الأوسط وفي صحيفة القدس العربي عن تدمير 90% من كروم العنب في قطاع غزة، وهذا بمثابة مصدر دخل لآلاف الناس، أولا الثمر ثم ورق العنب. ما بعرف إذا محمد وسناء بتحبوا العنب، أنتوا قبل يومين سألنا عن الصبر والتين.
1: هذا ما بحبش العنب يا زلمة.
0: هذا سؤال كمان مهم، إنه هل هذا السؤال موفق صحفيا أن يسأل مثلا وديع محمد وسناء هل تحبون العنب، ولا سؤال الأفضل كم تحبون العنب؟
1: صحيح.
0: وعلى أنواعه طبعا. فبهاي مناسبة أستذكر بعض ما كان في الماضي، كان كل الوقت في منافسة بين الخليل والجليل، مين أجود أنواع الخليل في بيت جن مثلا ولا في الخليل، من حيث الشكل، الأنواع، المذاقات، الألوان إلى آخره. وتبين لاحقا أنه في سمعة للجليل وللخليل، ولكن الفعل لمنطقة كانت موجودة في محيط مجدل عسقلان، وخاصة بلدة هربيا اللي هي زكيم اليوم، والأهم منها بلدة بربرة. وكانت سلطة الآثار الإسرائيلية في السنوات الأخيرة قد اكتشفت محمد السناء عن عدد كبير من معاصر النبيذ في هاي المنطقة، وهذا دليل قاطع على مدى انتشار كروم العنب في هاي الفترة. يقال انه كنت تبحث انت في الارض متر يطلع لك مي، وخاصة الارض رملية هناك، ولذلك في هناك مناخ يساعد على استخراج نبيذ فلسطيني فاخر. وحسب دراسة سلطة الاثار الاسرائيلية بتقول كان يسمى النبيذ في الفترة البيزنطية النبيذ الغزاوي او العسقلاني، على اسم الموانئ ميناء غزة وميناء عسقلان اللي شحنت منه كميات كبيرة إلى أوروبا. وكان مرة، وهذا يعني يضاف لموضوع الدراسات، التقيت في شخص أنا من سدود اسمه الشيخ عبد الرحمن عوض الله، اليوم عمره 100 سنة، لقيته في رام الله وحدثني على موضوع كثير ما يرتبط بالحياة اليومية في الريف الفلسطيني في قطاع غزة في هذه الفترة. بقول انه كان اجود انواع واشهى انواع واكثر حلاوه هو عنب هاي البلده القريبه من مجدل عسقلان، بلده محمد بجادي، بلده بربره، اللي كانت كمياتها ونتاجاتها من العنب تصل الى اسواق يافا يوميا في الموسم مثل هاي الايام. وكان بائع العنب في السوق يصيح من اول السوق لاخره يسمعوه بصوته الجميل: بربراوي يا عنب. وعاد وكتب ذلك، اكتشفت أن الرجل، وأنا أتحدث عن عبد الرحمن عبد الله، كتب هذا الكلام في كتابه. ويستذكر في هذا الكتاب أن النساء بربرة كانوا في زفة العريس يغنوا أغاني شعبية: بربراوي يا عنب، يا أبو العناقيد الذهب، بربرة بربرة يا عنب، يا مندرة يا مندرة بكرا لاقي، بربرة بربرة أم الكروم المعطرة. هذا ورد في هذا الكتاب. وهذا يشيرنا في الدقيقة الأخيرة بعد إذنكو دين من مبارح، طالما بنحكي على الرواية الشفوية، استمرار الحديث من مبارح عن رمبم ومستشفى حمزة وإلى آخره. عود اتصل، كانوا سامعين عدد كثير من الناس حول هذا الموضوع، بعثوا لي رسائل، منهم سيدة اسمها كفاية جبارية بتقول: ستي من أم الزنات أنقذها الدكتور نايف حمزة بعد ما أنه كانت قد حملت وكان عندها مشكلة في القلب وأنقذها.

0: هي سيد الفلسطينية والدكتور حمزة يا أبو التقية شكل عزنودك للعملية وبالله رشل لي مي ريحة البنج عمت لعيونة لأنك عدلعونة.
1: جميل.
2: زميل وديع عوابدي, يعني ما بين الخليل والجليل وكذلك عسقلان وهذا هذه العودة أيضا إلى حيفا, نقول لك يسعد صباحك. أنا طلع ما ذقتش يعني عنب عسقلان, بس ما بين الجليل والخليل بقدر أحسم يعني لصالح الخليل مش لصالح الجليل.
0: طيب خلاص رتب لك اللقاء للطاقم راديو الناس إلى الخليل.
2: يلا حاضرين
0: عليهم.
2: زميل وديع عوابدي يسعد صباحك. صباح الخير.
1: شكرا جزيلا لك وديع. شكرا لك. طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع بعده وباقي ملفاتنا. ابقوا معنا.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شكحة 5 لتر واحد ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام واحد ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فوكا مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: مبشرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
2: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: طبيعي نحبه.
7: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور

0: الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر. عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فيش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: سبع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
4: طيب، إلى كل هذه التطورات الآن، إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ولكن نبدأ تحديدا مع الضفة الغربية وهذه التصريحات اللافتة التي ترد على لسان سفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي هذا الصباح، والذي يصف المستوطنين الإسرائيليين الذين طبعا قاموا بهذا الحصار والاعتداءات على قرية قصرة في نابلس، وصفهم مايك هاكبي بالإرهابيين، وبأن هذه الاعتداءات هي اعتداءات إرهابية. يأتي ذلك طبعا في ظل تصاعد هذه الاعتداءات في الضفة الغربية. في قطاع غزة أيضا في المقابل، الجيش الإسرائيلي استعاد بالأمس لربما مسار التصعيد والقصف، مش معنى أنه وقفوا سابقا، ولكن على الأقل تصاعد من جديد، وهذا لربما خلافا للتعهدات التي كانت قد قدمتها إسرائيل للولايات المتحدة. حول مجمل هذه التطورات نتحدث إلى سيد محمد دراغمي، الكاتب الصحفي المحلل السياسي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله. صباح الخير سيد محمد.
3: صباح الخير.
5: صباح النور. صباح
3: أهلا بك يا أستاذ محمد. يعني لنبدأ بداية فعلا بما يجري في الضفة الغربية، وتحديدا بعد عدم قدرة يمكن القول إسرائيل على إخفاء ما طالما نسمعه من الأهالي في قرية قصرة كتعاون بين المستوطنين والجيش. تتحرك إدارة ترامب أخيرا، ولتهدئة الأوضاع تقوم السلطات الإسرائيلية ببعض الخطوات الصورية. نريد أن أسألك عن قراءتك للمشهد ميداني في قصرة وآخر مستجداته بداية.
5: في الضفة الغربية بتتصاعد اعتداءات المستوطنين، يعني تتصاعد كأنه سموتريتش ناوي خلال الشهور الشهرين ونصف المتبقيين على عمر الحكومة قبل الانتخابات أنه يحقق ما طمح إلى تحقيقه أو ما عمل على محاولة تحقيقه، وهي الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي، تهجير أكبر قدر أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. يعني في الضفة الغربية في حرب للمستوطنين، هاي الحرب يومية. نحن من الصحفيين عندنا مجموعات بتتبع اعتداءات وبتوثق اعتداءات وإرهاب المستوطنين، عشرات الحوادث بتوصلنا ما بين جنين وصولا إلى الخليل. على طول امتداد الضفة الغربية هنالك اعتداءات يومية، وهنالك يعني اعتداءات منظمة، والجيش جزء منها، جزء أصيل الجيش. يعني في كل الأحوال الجيش موجود، وفي كثير من الحالات سجلنا أنه المستوطنين بيعتدوا على الناس، الجنود يراقبون، عندما يتحرك المواطنون للرد على هاي الاعتداءات يطلق عليهم النار كما حدث في دير جديد أكثر من مرة، وفي المغير وغيرها، ويقتل ويقتل فلسطينيين. حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية 24 فلسطيني قتلوا على أيدي المستوطنين في هذه الأحداث، وأكثر من بطلع يعني السنة، وأكثر من 60 قتلوا على أيدي الجنود. فأنت يعني نسبة القتل من قبل الجنود هذا في الضفة الغربية اللي ما فيش فيها انتفاضة، اللي ما فيش فيها حتى رد على المستوطنين، ما فيش فيها أحداث احتجاجات، لأنه الناس عارفين أنه في إبادة. الناس بالكومن سنس، بالفطرة السليمة اللي عندهم، بيعتقدوا وبيفكروا أنه لازم يحموا حالهم في الوقت الحاضر، ما يواجهوا هاي الأعتداءات. فهي عملية منظمة. امبارح كان في نشرة لعدد لنسب الأراضي اللي استولوا عليها المستوطنين في المناطق في مختلف المحافظات. اليوم المستوطنون يسيطرون على حوالي نصف الضفة الغربية، يعني أكثر من 40%. هذه سيطرة مطلقة، سيطرة مطلقة، لم يعد لدينا أي أكسس على هاي الأراضي، يسيطر عليها المستوطنون ويمنعونها، بالإضافة لأنهم بعيقوا الحياة اليومية. أنت ما فيك تطلع من بيتك أصلا، من رام الله على سلفيت ولا من رام الله على أريحة، بدون ما تتوقع اعتداءات المستوطنين أو تنكيل الجيش. يعني هذه مسألة مؤكدة. وأنا أنا رحت على الأردن، سافرت عن طريق الأردن، وأنا رايح تعرضت لتنكيل الجيش وأنا راجع، يعني فيش إمكانية تنفذ.

0: طب لنوضح فقط قضية في هذا الشأن سيد محمد، لماذا هذا الاهتمام الأمريكي تحديدا في قصرى؟
1: الاهتمام الأمريكي لأنه العالم ضج، العالم ضج بما يجري هنا، العالم لا يحتمل. اليوم في تحولات دولية، في يعني أصبحت فلسطين جزء من السياسة الداخلية في أمريكا وفي بريطانيا. أنا يعني بتابع السياسة الأمريكية، اشتغلت 25 سنة في الصحافة الأمريكية، وأصبحت جزء من السياسة الداخلية في أمريكا وفي بريطانيا على وجه التحديد. يعني اللي صار في بريطانيا مثلا، ستارمر خسر رئاسة الحكومة بسبب فلسطين، بسبب موقفه من فلسطين، وفي نقاشات، وأنا كنت في لندن نقاشات، إنه هذا شو ماسكين عليه اللوبي، يعني لأنه بيبخذ هاي المواقف، وبنهاية صار انقلاب عليه من داخل الحزب، و11 من وزرائه استقالوا، والسبب فلسطين، وكل القضايا الأخرى الخلافات على الميزانية، وهي موجودة من 20 سنة في بريطانيا. في أمريكا عبد الرحمن السيد والهان عمر ورشيد طليف بيروحوا بفوزوا محمولين على الموضوع الفلسطيني، ففيها صارت جزء من النقاش الداخلي. لذلك الأمريكان بيعتقدوا اليوم بما فيه إدارة ترامب إنه نتنياهو مضر لإسرائيل. خلاص.
2: طيب، وبذات الأمر يبدو كذلك أستاذ محمد ما يجري في قطاع غزة. الأول، وهل هناك تحركات أمريكية بهذا الشأن، ضغوطات أمريكية على نتنياهو للتعامل بصورة مغايرة والانتقال إلى المرحلة الثانية بموجب هذا الاتفاق، وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي في نهاية يوليو الماضي؟ كيف تقرأ يعني صورة الحال هناك وما يجري بالجانب الإسرائيلي في هذا الصدد؟
1: شوف، في غزة كانت المفاوضات لمدة 6 شهور، والأمريكيون حققوا ما أرادوا من هذه المفاوضات، دفعوا حماس للتراجع، وإحنا عم يعني من لومهم من كلهم، يا عمي أنتوا هذا الموقف ليش ما خدتوه قبل سنتين مشان النبي؟ أنتوا جايين اليوم توافقوا على تسليم سلاحكم، لازم قبل سنتين وافقتوا مشان كان اختصرتوا علينا كل هالدمار، لازم وافقتوا أيام بايدن. لكن للأسف أجوا متأخرين، وخلال يعني 6 شهور من المفاوضات بقي الأمريكيون يضغطوا حتى حصلوا على ما أرادوا. ما هو السلاح الذي تسلمه حركة حماس بموجب هذا الاتفاق؟ وهي تفاصيل غير معلنة بالمناسبة، لكن نسمعها من قادة حماس والأمريكي، ونسمعها كمان من الأمريكان. الأمريكان راضون تماما عن موقف حماس، وبقولوا لهم في الرسائل الخاصة استنوا لنهاية الانتخابات الإسرائيلية.
0: طيب،
1: ماذا ستسلم حماس؟ ستسلم ليس فقط الصواريخ والقاذفات، وإنما المستودعات وورش التصنيع والأنفاق. في كل منطقة، في كل منطقة مثلا بيبدأوا مخيم الشاطئ، بيسلموا الأنفاق والمستودعات والصواريخ. طيب، والورش بتيجي لجنة،
0: يعني للأسف دهمنا الوقت، ولكن لربما أهم قلت أنه بيستنوا للانتخابات، الجميع ينتظر حتى نهاية هذه الانتخابات، سننتظر لنرى. ونريد أن نشكرك كما العادة يعني على كل هذا التوضيح والتحليل. أيضا للأسف دهمنا الوقت، السيد محمد دراغمي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مدير مكتب قناة الشرق في رام الله، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
3: أحوال الطقس برعاية
4: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: إذن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا بوجه عام. بعدنا نأتي إلى ختام الساعة الأولى من هذا النهار، إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم ساعتنا الثانية، لا تذهبوا بعيداً.

0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا.

0: تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
7: خاضع لشروط الحملة.
8: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
9: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على ماي بي ام اي وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
10: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
12: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
13: بيشتروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
14: ميلوتال طبيعي نحبه.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
15: إيروكا يعني أوبتيكا.
12: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات، الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
16: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
17: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
18: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
19: يا صباح الورد كله،
20: صباح الفل والياسمين عمو،
21: أحلى صباح
22: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.
23: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: أزمة تشكيل القائمة المشتركة تتصاعد، خلافات جديدة بين الجبهة والعربية للتغيير واتهامات متبادلة بشأن الموقع السابع في القائمة.
1: إدارة ترامب تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في قرية قصر بنابلس، والسفير الأمريكي هاكبي يصف المستوطنين بالإرهابيين.
0: في ظل تذمر الأهالي من ارتفاع المبالغ، الكنيسة تصادق على المصروفات التي يمكن للمدارس جبايتها مقابل التأمين والرحلات المدرسية.
1: إلى هذه القضية التي نتابعها منذ أيام، تفاقمت بالأمس أزمة تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية بعد الكشف عن لقاء عقد في الناصرة، ولكنه سرعان ما تحول إلى خيبة أمل بعد أن تراجع عضو الكنيسة السابق أسامة السعدي الإعلان الذي جاء على لسان النائب أحمد الطيبي سابقا هذا الأسبوع بأن السعدي يقبل ترشيحه على المقعد السابع. بعدها بساعات أصدر السعدي بيانا اتهم فيه الجبهة بسوء النية بسبب كشف تفاصيل الاجتماع، وأعلن قبول

0: نزولها بالموقع السابع لأول مرة بشكل علني. للحديث حول هذا الموضوع بداية ينضم إلينا السيد أمجد شبيطة، السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. صباح الخير أمجد.
1: صباح الخيرات، أهلا بكم وبالمستمعين.
0: طيب أنا أمجد اسمح لي اليوم بعيدا عن دبلوماسيتي المتعرف عليها ومش معك يعني بحكي كممثل للجبهة وإنما كممثل عن الأحزاب العربية، يعني لسان حال الشارع من الآخر، هلكتونا هلكتونا، يعني ممكن خلال يومين تنهوا هاي القضية وتعلنوا تشكيل الثلاثية بما أنه على الأقل الأمور الجوهرية مقبولة، يعني اليوم اتضحت الأمور وبعد جواب أسامة السعدي السابع الثاني أنتوا كنتوا مقترحين يعني بكرمكم وافقتم مجددا فتح الاتفاق، يعني قرار لجنة الوفاق مجددا وانتهى الموضوع، بس يعني خبرونا أنه اليوم بكرة انتهى، يعني هذا اللي سنحل الشارع. أنا عم بقول لك كل حدا بنحكي معاه يوميا الناس بتقول يعني زهقنا، احنا عم نفكر ندور على البدائل تاني عن التصويت للثلاثية او التصويت للأحزاب العربية.
2: يلا اين تقف الامور؟
1: الحدث الاهم من امبارح كان مش هذا المنشور، الحدث الاهم من امبارح كان استطلاع الرأي في القناة 13 الذي منح القائمة المشتركة 9 مقاعد الى جانب 5 مقاعد للقائمة الموحدة، وهذا كله قبل ان نبدأ بحملاتنا الانتخابية، ما يعني ان جمهورنا وناسنا رغم التعب والعتب والكثير من يعني الحسابات ما زال مصر على رفع نسبة التصويت وعلى اسقاط حكومة اليمين الفاشي. هذا المعطى هو المعطى الاهم من امبارح، وهذا المعطى هو المعطى الذي يقول انه خلص بكفي الحين هذا الملف، كان يجب ان يغلق تماما فور صدور قرار لجنة الوفاق اصدرت قرارا منصفا، كلنا وقعنا على التفويض الذي لا رجعة عنه لها، لذا على الجميع الالتزام به. نحن في الجبهة منذ اللحظة الاولى ملتزمون بهذا القرار وندعو الجميع الى الالتزام به، لانه هذا ما يستحقه شعبنا وهذا هو الاصح، اولا لانه يجب على كل واحد انه يحترم كلمته ويحترم توقيعه، وثانيا لانه امبارح حسب المعطى 9 مقاعد كل القوى مرتبات القائمه المشتركه تخرج من الانتخابات القادمه بتمثيل لائق يليق بقوتها ومكانتها بما في ذلك الاخوه في الحركه العربيه للتغيير.
2: طيب يعني أنا أفهم بأنك لا تريد الخوض بتفاصيل ما حدث بالأمس، ولكن بكل الأحوال ما حدث هو أن يعني هذا الاجتماع الذي عقد في الناصرة يظهر بأنكم ما زلتم تحاولون احتواء هذه الأزمة، ما زلتم تحاولون البحث عن مخرج يعني بموضوع العربية للتغيير وعدم قبولها بقرار الوفاق، وكذلك عدم يعني دعنا نقول القبول بالموقعين الثاني والتاسع. ما هو المخرج للأزمة الآن الذي يمكن أن يكون في نهاية المطاف بما أنكم ما زلتم يعني تحاولون؟ وبالأمس رأينا يعني أسامة السعدي لأول مرة يصدر هذا البيان العلني ويقول أنا موافق على هذه التسوية التي كان قد تحدث عنها النائب أحمد الطيبي هذا الأسبوع، علما بأنه كان قد على ما يبدو يعني في اتصالات سابقة لم يؤكد ذلك جرت بالأمس.
1: نحن مثل ما قلت نرى يعني تفاوضت الأحزاب وتحاورت الأحزاب بينها بما يكفي، حدث كثير وسمعنا بعض أكثر حتى من اللزوم، وسمعنا الناس والناس سمعتنا حتى يعني تعبنا وأتعبنا الناس على فكرة من كل نوع، الناس تعبت كمان إحنا جزء من هاي الناس وكمان إحنا جزء من هذا التعب، لذا كان القرار واضح لا رجعة فيه إنه تعالوا كلنا نحتكم إلى لجنة الوفاق. الخروج من الأزمة منوط بشيء واحد ووحيد مش شايف أنا غيره، هو الالتزام بما تعهدنا به أمام أنفسنا وأمام الناس بأن نحترم قرار الوفاق. تعرف إيش قبل ما يحترم قرار الوفاق يحترم كل واحد كلمته وتوقيعه، هذا هو الأهم.
2: يعني لا يوجد أي مخرج آخر أمجد شبيطة؟ لا يوجد من قبل الجبهة، لا يوجد هناك أي إمكانية لأي تفاوض، لأي إمكانية لأي تسوية؟ انتهى الموضوع من وجهة نظركم؟
1: نحن امبارح وأول امبارح وكل يوم نتحدث مع الناس ونتحدث مع الناس ونحاول يعني أن نفكر بكل شيء. كل محاولة، وأنا بقولها بحسنية، كل محاولة للتفتيش عن حل آخر فقط تعمق الأزمة وتعمق عدم الثقة. في عنا قرار، هذا القرار اتخذناه، هذا القرار هو منصف لكل القوى حسب كل يعني أنا صراحة كنت مذهول عندما رأيت التفاصيل التفاصيل حتى المملة في التي يعني شكلت مرجعية لقرار لجنة الوفاق. وأنصح الجميع بمراجعته من ناحية العمل الجماهيري والتنظيمي والحضور الميداني وأيضا النشاط البرلماني لكل واحد من هذه المركبات. ونحن في الجبهة اجتهدنا كثيرا وقدمنا الأوراق لنقدم يعني للجنة الوفاق هذا الشيء.
2: طيب ولكن يعني بكل ومع ذلك يعني أمجد هناك من يعني هذه قائمة ثلاثية وأنتم يعني ما زلتم تقولون نحن متمسكون بالقائمة الثلاثية. هناك طرف في هذه الثلاثية يقول لم تكن هذه الأحكام والمعايير وما إلى ذلك منصفة، ولذلك نطالب بأن يتم إنصافنا، بأن يتم يعني إعادة النظر في هذا القرار. هل هذا مقبول عليكم؟ لأنه كنا قد رأينا يعني المتحدث باسم لجنة الوفاق بالأمس بروفيسور مصطفى كبهة تحدث إلينا، قال أي شيء ممكن أن تتوصل إليه الأحزاب بينها يمكن أن ننظر فيه أو أن يعني لن نقف عائقا أمامه. هذا لربما يفتح فسحة من الأمل بين الأحزاب.
1: لا شيء يفتح فسحة من الأمل أمام الناس إلا أنه نستحي على حالنا ونسكر هاي الصفحة ونفتح صفحة جديدة ونطلع على الشوارع ونحكي للناس شو حلنا للعنف وشو حلنا لهدم البيوت وشو طرقنا لمواجهة العنصرية والفاشية. خلاص بكف، عيب، نستحي على حالنا ونضب هذا الطابق. عن جد عيب. لو أنت والله أنا بتعرف شو أنا مبارح لما بنتي سألتني شو كيف كان يومك استحيت أجاوبها إيش؟ قال من فاوض شوف ما أكبر هالكلمة على إيش، على إيش الكرسي. والله عيب هذا اللي قاعد بصير فينا. عيب كلياتنا، لازم نسكر هاي الصفحة، نستحي على حالنا، نحترم أنفسنا، نحترم توقيعنا، نحترم كلمتنا وننطلق للناس. يا عيب الشوم بس على اللي بيحترمش كلمته، على اللي بيحترمش توقيعه. خلاص يا رجل،
2: يعني أنا أتفهم هذه الحرقة وهي في مكانها. السؤال، هل توجهتم طيب بهذا الكلام؟ هل حاولتم يعني مخاطبة الحركة العربية للتغيير على الأقل لإقناعها يعني بما لديكم في هذا الجانب؟
1: نتوجه إلى الحركة العربية للتغيير، إلى رئيسها الدكتور أحمد الطيبي وإلى الأخ أسامة السعدي بكل احترام وبكل مودة، ونقول لهم أننا نريدهما الاثنين، وإذا اشتغلنا منيح ممكن أن يكون هنالك أيضا مقعد ثالث للعربية للتغيير في هذه الدورة القادمة. ولكن هذا يتطلب منا كلنا أن نحترم مثل ما قلت توقيعاتنا وكلماتنا، وأن نتصرف بقدر المسؤولية. أول امبارح كان فينا اجتماع ناجح جدا مع الإخوة في التجمع. سنتخذ الكثير من الخطوات التنظيمية. مكان ومكانة الحركة العربية للتغيير محفوظ محترم، لكن لهم كل الاحترام، ولكن آن الأوان للكف عن هذه المناورة المعيبة اللي صارت تخجلنا من أنفسنا مش بس من الناس.
2: طيب يعني بسؤال أخير، بما أنك تحدثت عن التجمع، لا نسمع صوت لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ما هي التفاهمات، ما هي الأمور؟ لأنكم كنتم قد أصدرتم بيانا مشتركا بالتحرك والانطلاقة وما إلى ذلك، ولكن يعني تتحدثون عن انطلاقة ثلاثية وفي طرف ثالث لم يأتي حاليا أو لا يريد حتى هذه اللحظة أن يقبل بالتسوية القائمة أو يطالب بأن يتم إنصافه في إطار هذه التسوية. ولذلك أسأل يعني ما هي الانطلاقة التي تتحدثون عنها بدون العربية للتغيير حاليا؟
1: عزيزي، أنت سألت عن التجمع وعن صوته وعن غيره، أنا ما بدي أحكي باسم حدا. أنا منشور امبارح كان وكلام اليوم الآن يأتي من باب شيء واحد، حق الجمهور بالمكاشفة. يا عمي بتعرف إيش، والله جمهورنا أحسن منا، والله أهلنا أحسن منا. أنا امبارح لما شفت 9 مقاعد رغم كل ما نقوم به أقول الجمهور يستحق أكثر من هذا. هذا هو العنوان الأساسي، إحنا بدنا أنه نطوي هاي الصفحة بشكل نهائي. هذه استراتيجية الجبهة وهذا عملها. وأنا بعرف أنه في ناس اللي يعني تعاتبني أحيانا وتلومني، وقد يكون أسهل لي أن أبقى في دائرة الإجماع والوفاق وألا أخرج إلى الناس بالحقائق، ولكن الناس حقها أنها تعرف الحقيقة. وهذا الشيء أنا أخذته على عاتقي من أول يوم بالمفاوضات. حتى في إحدى المرات عندما سألت من قبل الصحافة عن البث المباشر، كنت الوحيد الذي قال من بين كل المشاركين بالاجتماعات أنه نعم أنا مستعد أن يكون هنالك بث مباشر. فيش عنا شو نستحي فيه، فيش عنا شو نخفي عن الجمهور. الحقيقة الكاملة موجودة، والناس تعرف من وقع ومن احترم توقيعه ومن يقول كلمة يحترمها ومن للأسف يواصل المناورة. وهذا الشيء اللي ممنوع أن نكمل فيه. مشان هيك إحنا مع الإخوة في التجمع، مع الإخوة في الحركة العربية للتغيير، نريد ومهم جدا أن نغلق هذا الملف بأسرع وقت ممكن. الطريقة الوحيدة هي أن نحترم. تعرف شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة. فكم بالحال لما تكون مش كلمة شفهية إنما توقيع عن سبق الإصرار والترصد على تحويل لا تراجع عنه. والله والله إذا تساهلنا مع هذا التراجع، عيب نحط عينينا بعينين الأجيال القادمة ونقول لهم عندكم قيادة سياسية لا تحترم لا توقيعها ولا كلمتها.
0: نشكرك جزيل الشكر أمجد على هذه المداخلة وهذه الإضاحات. وفي ذات الوقت فعلا نتمنى أن المرات يعني القادمة التي سنتحدث بها يكون فعلا مباركة هذه الخطوة بكل ما يتعلق في يعني تسوية هذا الأمر والخروج والانطلاق يعني للفترة المقبلة الأساسية.
1: ونحن قادرون على إسقاط هذه الحكومة وقادرون على إدخال 15 ممثل للجمهور العربي على الأقل والقوى الديمقراطية اليهودية، وهذا بالطلب أن نغلق هذه الصفحة فورا والانطلاق إلى الشارع. الشارع يصحك بنا أكثر.

0: السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: شكرا شكرا.
2: إذن ما يقوله أمجد شبيطة سكرتير الجبهة بأن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو الالتزام بقرار الوفاق، يخاطب حتى يعني بلهجة شديدة يعني كل بقية الأحزاب ويقول لا يجب أن نخجل من أنفسنا، نستحي على حالنا وأن نتقدم، أن نحترم توقيعنا. طبعا هو يلمح هنا إلى توقيع العربية للتغيير على ضوء طبعا قرار الوفاق الأخير. في باب الرد ومن باب الرد ينضم إلينا الآن أحمد دراوشي القيادي في الحركة العربية للتغيير للرد على ما جاء على لسان أمجد شبيطة.
0: صباح الخير أحمد.
1: صباح الخير لكم وللإخوة والأخوات المستمعين.
0: أهلا بك أحمد. يعني كما ذكر مع أمجد وسألنا بشكل واضح، أن الأوان لإغلاق هذا الملف، هذا ما يريده الناس، هذا لسان حال الشارع اليوم، وكل يوم يمر بدون أن يكون هناك إعلان عن تشكيل الثلاثية على ما يبدو ستكون هناك خسارة لجميع الأطراف. هل توصلتم الآن إلى حل، أو يمكنك على الأقل مشاركتنا بما توصلتم إليه يعني في هذا المنحف في هذا الباب، علما أننا استمعنا من أمجد أنهم منفتحون على حلول يعني تأتي يعني بإغلاق الملف يعني حول هذا السجال؟
1: يعني استمعت لمقابلة سكرتير الجبهة أمجد شبيطة ورأيت بالأمس المنشورات التي قام بنشرها. يعني ما نشره بالأمس يتنافى تماما مع ما جاء في مقابلته اليوم معكم. بالأمس نشر منشور تهجمي على العربية للتغيير، ويعني سارع إلى هذا المنشور مع أنه كان يستطيع الانتظار لبضع ساعات ولربما كانت تتحلحل الأمور.
2: ولكن ليش تهجمي يعني أحمد؟ هو ذكر ما حدث ووصفه من باب الشفافية مع يعني كوادر الجبهة ومع الجمهور، هكذا يقولون في الجبهة. يعني
1: من يتحدث في راديو الناس بهذه الحرقة الكبيرة ويقول يعني نحن نريد أن نقام القائمة اليوم وبتنا نخجل من أنفسنا وإلى آخره، يعني هل هذا المنشور الذي تم نشره بالأمس يساهم في إقامة القائمة؟
0: طب ردك على ما استمعت إليه أحمد الآن، خلص مبارح، إحنا اليوم ولاد اليوم، اليوم استمعت
1: لا يعني
0: على أثر كمان سؤالنا المباشر لو سمحت أحمد، ردا على سؤالنا المباشر لإله عشان تنتهي هاي القضايا وهي السجلات اللي الناس تعبت منها، ممكن ترد على ما كان الآن في المقابلة ليس ما كان بالأمس في البيان؟
1: يعني يقول نريد إقامة القائمة وبتنا نخجل من أنفسنا إلى آخره، ويطلب للجبهة 4 مقاعد من 7 مقاعد ويقول هذا صراع ومقاعد وكذا. يعني أمجد يقول يا عمي بدنا نقيم المشترك ولكن الجميع يتنازل ما عدا الجبهة. طب كيف ستقوم القائمة المشتركة الثلاثية عندما لا تتنازل الجبهة؟ يعني في حدا بيقدر يحل لنا إياها؟ اشترطت الجبهة أن يكون النائب أسامة السعدي، تماشى هذا مع رغبتنا في العربية للتغيير، وصرح النائب أسامة السعدي أنه يوافق على ذلك، ثم يخرج اليوم ويقول اقبلوا بتوقيع الوفاق وهي وفاق منقوصة، ليست الوفاق التي فوضناها. 3 من أعضائها استقالوا. لماذا استقالوا؟ لأن ما جاء في اقتراح الوفاق
2: 2، لأنه في عباد خطار تراجع عن الاستقالة، صار 2 بس.
1: لم يتراجع عن الاستقالة، تراجع، عاد إلى العمل من أجل تشكيل القائمة ولم يعد إلى داخل لجنة الوفاق.
2: طيب وعليه
1: ما من شك حتى في الجبهة يعلمون أن اقتراح لجنة الوفاق هو المتطرف جدا بحق العربية للتغيير. يعني لو بدك تيجي تظلم العربية للتغيير أكثر لا تجد طريقة لظلم العربية للتغيير.
2: طيب أنا أحمد نريد
1: الأكبر، محمد اسمح لي، من يقول أنا الحزب الأكبر ومن يقول أنا الحزب العريق وحزب كذا وكذا وكذا، عليه هو أن يبادر بإيجاد الحل وليس أن يغلق الأبواب. كنا في قائمة ثنائية مع الجبهة وكان للجبهة أقل من أربعة مقاعد في 7. الآن نحن نتحدث عن قائمة ثلاثية بسبب اتفاق بينهم وبين التجمع من وراء الكواليس وراء الحليف العربية للتغيير، تواصلوا إلى تفاهمات من أجل الحصول على 4 مقاعد من 7. طب هاي بطلت قائمة مشترك يا جماعة.
2: طيب
1: نريد قائمة أن تخرج إلى الناس، تخرج إلى الشارع، نقول لهم يا عمي اطلعوا صوتوا، هناك حكومة نريد إسقاطها ولكن ليس على حساب الآخرين.
2: وأنا أريد أن أسألك هنا، يعني بما أن التسوية التي كان قد طرحها رئيس الحركة العربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي هذا الأسبوع تحدث إلينا وقال 2 و 7 سنقبل به، بالأمس حدث ما حدث، تعثرت الأمور في الجبهة يقولون الآن وكذلك في التجمع بأن الحل الوحيد للمخرج من هذه الأزمة هو قبول تحكيم لجنة الوفاق وقرار لجنة الوفاق، وعلما يعني بأننا نرى استطلاعات الرأي تمنح يعني هذه القائمة المشتركة الثلاثية 9 مقاعد، فلذلك التاسع يبدو مضمونا يعني حتى في

0: في هذه المعادلة؟ لماذا رفض هذا التقسيم إذن؟
1: لأن هذه التركيبة هي ليست تركيبة نهائية ولم تخرج إلى الجمهور للعربية للتغيير، أيضا جمهورها وكوادرها وناسها وناس التي تنتظر منا برنامجنا الانتخابي حتى تخرج إلى التصويت. عندما ترى أن هناك أحزاب تتسلق على أكتاف أحزاب من ناحية المقاعد، حصول على 4 أو على 3 مقاعد قبل المقعد الثاني للعربية للتغيير، هذا سيؤدي بنهاية المطاف. يعني في الانتخابات السابقة كان هناك استطاعات تعطينا 9 لما كنا في القائمة الثلاثية، ولكن للأسف كانت النتيجة 6 مقاعد. محمد، لو قبلنا بما قبل به التجمع لكنا نحن مكان التجمع، ولكننا لم نقبل بذلك، وكل من يريد إقامة قائمة مشتركة حقيقية قوية يجب أن تكون تركيبة منصفة للمركبات الثلاث حتى نخرج إلى الناس ونقول إحنا قائمة مشتركة.
0: طيب، مع ذلك دراوشي، هناك من يقول، يعني وهذا سمعته بالأمس من الجبهة وكذلك أيضا من جهات أخرى في بقية الأحزاب وحتى من جهات تحاول القيام بالوساطة، هناك من يقول العربية للتغيير لم تضيع فرصة أو لم تترك فرصة إلا وضيعتها منذ بداية هذه المفاوضات. المرة الأولى عندما التقت بكم الجبهة وطرحت المقعد الثاني والسابع، وأنتم يعني هناك من يقول رفضتم، هناك من يقول قلتوا أعطونا 24 ساعة نفكر وما إلى ذلك، فضاعت هذه الفرصة.
1: أنا كنت بنفسي محمد. طبعا ما يميز كل هذه الجلسات وهذه الطروحات وهذه المبادرات أنها كانت آنية لحظية.
0: في أنا لحظية، هناك من جاء وقال يعني هذا المقترح الثاني والسابع وأنتم رفضتم.
1: محمد، كنا في حيفا في اجتماع مع سكرتير الجبهة ومع سكرتير الحزب الشيوعي، قالوا الثاني والسابع ولكن السابع بالتناوب. قلنا لهم يا عمي احنا يعني رحنا لهناك ونعلم أن هناك مبادرة قبل بيوم، وقلنا يعني هاي جديدة علينا التناوب، لذلك اعطونا 24 ساعة في اليوم التالي عندنا اجتماع للجنة المركزية سنقوم بدراسة هذا الطرح. يعني احنا في البداية كان الحديث عن الثاني أو الخامس أو السادس، ما إن خرجنا من هناك حتى تم تفويض لجنة الوفاق. بالأمس تم التواصل مع النائب أسامة السعدي، كان في اجتماع، قال سأعود بعد ساعات، لم يرفض، لم يقول لا بديش، قال سأعود بعد بضع ساعات. بعد 3 ثواني من إغلاق الخط كان البوست على الفيسبوك عند سكرتير الجبهة. هذه المرة الثالثة أو الرابعة الذي يتم ذلك.
2: طيب أحمد، شو الحال؟
0: لا ولكن الحال؟ ولكن لكن أحمد، ولكن أحمد
1: يعني
0: لا لا اسمح لي
1: يعني
0: شوي.
1: القرارات تتخذ هيك
0: لا تتخذ هكذا، ولكن يعني من يتابع ما يحدث وفي نهاية المطاف، يعني أنت تقول في المرة الأولى طلبنا أعطونا 24 ساعة وبالأمس النائب أسامة السعدي قال أعطوني أفكر وبرجع لكم، يبدو أن هناك أمر ما يعني غير منجز. لحظة شوي أكمل بس السؤال، يبدو بأن هناك أمر ما غير منجز في داخل العربية للتغيير، وأن هناك أمور غير متفاهم عليها في داخل العربية للتغيير، ولذلك هناك في كل مرة تسويف وتأجيل وما إلى ذلك. هذا ما نسمعه من الجهات التي تفاوضكم.
1: البيان الذي نشره النائب أسامة، النائب السابق أسامة السعدي على صفحته في الفيسبوك بالأمس وعلى وزعناها على وسائل الإعلام، يعني قطع الشك باليقين حول كل الأقاويل. يعني بيان واضح، بيان لا يعني فش عليه غبرة كيف بيقولوها، حتى أنه بيان جامع، بيان يسعى لتوحيد الصفوف. يعني من يقرأ البيان يعرف من هو أسامة السعدي.
0: لا أحد ينكر من هو أسامة السعدي وبيان أسامة السعدي.
1: توقعنا يا محمد إنه اليوم سيكون يعني هناك نبرة أخرى، هناك توجه إيجابي. يعني 3 أشهر رشح أسامة بعد ما تم إقناع النائب أسامة السعدي بضرورة ترشيحه. ارجع على لجنة الوفاق.
2: بس أنت عارف أحمد التوقعات.
1: يدل على أن هناك. يعني
0: طيب ما المخرج الآن؟ طيب دعنا نتقدم
1: عدة توجهات
0: يا أحمد. طيب مفهوم كل هذا مفهوم. الآن يعني الجبهة قالت المخرج من قبلنا هو العودة إلى قرار لجنة الوفاق. أنا أسألك الآن، أنتم في العربية للتغيير، ما هو المخرج لهذه الأزمة من وجهة نظركم؟
1: بعد ما كان في توجهات على مدار الأشهر الماضية وكلكم تعلمون هذه التوجهات لترشيح النائب أسامة السعدي، بالأمس كان النائب أسامة السعدي قد يعني نشر ما نشر، هو بيّن أنه مستعد وموافق على هذا الترشيح. كنا حتى هذه المقابلة لم نكن نريد أن نخرج إلى الإعلام، لأن الناس قرفت كل هذا الحديث عن المقعد والنصف مقعد وكذا، وكأن المشكلة بمقعد العربية للتغيير، مش بأربع مقاعد للجبهة ولا حتى بخمس مقاعد ولا بأربع مقاعد للتجمع، إنما

0: بنصف المقعد للعربية للتغيير، هذا يعني حتى تضليل للناس. لذلك ارتأينا أن لا نخرج إلى الإعلام.
1: المخرج يا أحمد، سألتك ما هو المخرج؟
0: عندما سمعنا هذه المقابلة اليوم من سكرتير الجبهة، يعني الصراحة نشعر أن يعني كل يغني على ليلاه، هناك من يذهب بهذا الاتجاه، نحن نسمع منهم كلام معين ثم نأتي ونرى أمجد بكلام
1: أحمد دروشي. يعني حتى دعنا من الجبهة ومن
0: المخرج نحن بالأمس النائب أسامة السعدي، النائب السابق أسامة السعدي نشر موقفه، نشرنا هذا البيان،
1: وهو
0: طلبوا البيان أنه مستعد للترشيح على الموقع السابع، ومنذ ذلك الحين كان هناك عشرات الاتصالات ونحن ننتظر ما هي نتيجة هذه الاتصالات.
1: طيب.
0: ما سمعناه في الراديو ليس ما نسمعه منهم، ونحن ننتظر رد رسمي على ذلك من الجبهة.
1: يعني من قبلكم المخرج هو المقعد الثاني والسابع، هذا يمكن أن يحل الأزمة وأن تنطلق القائمة المشتركة الثلاثية غدا في حال قبلت الجبهة والتجمع بهذه التسوية التي كانت قد طرحت سابقا.
0: نعم، والقائمة يجب أن تنطلق الآن وليس غدا، لأننا يعني أمام كل يوم بمرك هو يوم نخسر فيه فرصة لإقناع الناس من الخروج والتصويت.
1: بسؤال أخير، بما أنكم طيب متحمسون ومقتنعون وتريدون المشتركة الثلاثية، لماذا تجتمعون بالأمس مع حزب لكلنا مكان بقيادة رولا داود وألون لجرين مدامكم مقتنعين هالقد بالثلاثية؟
0: في الانتخابات السابقة أخي محمد، يعني في الدقيقة 90 كان الحديث عن القائمة الثلاثية كل الوقت، وفي الدقيقة 90 كان هناك 3 قوائم التجمع لم يكن ضمن القائمة الثلاثية، فكنا مع الجبهة في قائمة ثنائية، وقدم التجمع يعني قائمة تبريرات محدال كيف بسموها، يعني كانت في الدقيقة 90. نحن نريد القائمة المشتركة، تمسكنا بالقائمة المشتركة الرباعية.
1: طيب.
0: ودفعنا ثمن تمسكنا بها حتى النهاية، وثم تمسكنا وما زلنا وسنبقى نتمسك بالقائمة الثلاثية، ولكن لن نكون في حال من الأحوال غير جاهزين، ومن حق العربية للتغيير يعني غيرنا بده،
1: يعني اللقاء مع لكلنا مكان هو من فتح لفتح الخيارات الأخرى والفتح الباب على خيارات أخرى غير الثلاثية.
0: كان عندنا أولا هذا ليس الاجتماع الأول مع لكلنا مكان، ولم يكن الاجتماع معنا فقط معنا، يعني كان مع الأحزاب الأخرى أيضا اجتمعوا معنا ومع الأحزاب الأخرى، وكان من بين ما تم طرحه ومناقشته في هذه الجلسة هو الموضوع التنسيق فيما بيننا ورفع، يعني كان الحديث عن رفع نسبة التصويت عن كل الأمور، ونحن قد أصدرنا بيان بذلك. وطبعا بطبيعة الحال يعني في حال أراد الشركاء إقصاء العربية للتغيير للعربية للتغيير الحق، بل الواجب أن تقوم بحث خياراتها حتى لا تقوم بحرق الأصوات، إنما بمضاعفة الأصوات ومضاعفة التمثيل.
2: ومن هذا الباب أحمد، يعني ومن هذا الباب المهم الذي تتحدث عنه وتختتم كلامك الآن، هو ذات الشيء يتعلق في كل سيرورة يعني هذه المفاوضات، ليس فقط النتيجة التي من شأنكم أن تتوصلوا إليها يعني اليوم أو غدا، ولذلك من المهم تحمل المسؤولية ورؤية الأمر الاستراتيجي والأهم بمعزل عن هذه التفاصيل الصغيرة. لسان حال الشارع إنجاز لي يعني أن أشارك به أحمد، ولذلك نتمنى فعلا أن تنتهي هذه القضية عما قريب، وأن نسمع منكم أخبار طيبة في القريب العاجل. نريد أن نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، القيادي في الحركة العربية للتغيير السيد أحمد دراوشي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: طيب، إذا ما تقوله الجبهة، يعني إذا بدنا نلخص كل هذا اللي سمعتوه على الهواء في خلال نص ساعة، الجبهة تقول المخرج الوحيد من هذه الأزمة الالتزام والعودة إلى قرار لجنة الوفاق الوطني. الحركة العربية للتغيير تقول الحل الوحيد لهذه الأزمة هو القبول بالمبادرة التي طرحها النائب أحمد الطيبي هذا الأسبوع، الموقع الثاني والسابع للعربية للتغيير، من باب الإنصاف وإطلاق القائمة المشتركة الثلاثية بأسرع وقت ممكن. شو نقول يعني سناء؟ الله يهدي الجميع. إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مول 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب

0: 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة.
0: خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
0: من مجموعة المشهداوي.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: ما تتنازل عن أقل من المحيرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
4: خد حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب. أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: إحدى وثلاثون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: صباح المبادرة برعاية المركز للنمو المالي من بيت بنك أبو علي، أدوات مهنية ومعرفة شاملة لإدارة مالية سليمة. المعلومات المقدمة هي معلومات عامة وليست بمثابة استشارة.
3: إذن كما العادة في كل خميس صباح المبادرة، رنين مرضي مديرة مركز النمو المالي والمجتمع العربي في بنك أبو علي.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير هلا، شو الأخبار؟
0: والله تمام. ماذا ينتظرنا؟ شو عنا اليوم في صباح المبادرة؟
2: بالضبط اليوم إحنا نحكي عن إشي كتير مهم، لأنه خصوصا إحنا صرنا وصلنا هسا نص شهر 8، يعني بعد شوي الأولاد برجعوا على المدارس.
0: هربت
2: الراحة، وبالذات بهالوقت قبل ما تخلص العطلة، عن جد بدي أحكي عن موضوع كتير مهم وبصراحة بتمنى لو نفحص الأرقام اليوم نكتشف إنها تحسنت.
0: يلا.
2: لأنه وبدي أحكي عن شغل أبناء وبنات الشبيبة بمجتمعنا العربي، لأنه في فرق كبير. يعني حسب استطلاع عملناه قبل سنتين مركز النمو المالي مع شركة سابيو، لقينا أنه 40% من أبناء الشبيبة بإسرائيل بيشتغلوا خلال العطلة الصيفية، تعرفوا كلها بالشغل اللي بيعملوا بيبي سيتينج، بيعطوا دروس خصوصية، بيشتغلوا بمحلات، بمطاعم، بأشغال مختلفة
0: خلال العطلة الصيفية.
2: خلال العطلة الصيفية كداش بتكونوا بالمجتمع العربي
1: من ناحية في النسبة؟ رنين
2: من ناحية النسبة بالضبط
1: 20%
2: اليوم.
1: قد ايه بتقاطعوا
0: اقل ولا اكثر؟
2: اقل احنا بس 5% من ابناء الشبيبة بيكسبوا مصاري لحالهم بهاي الفترة. وعن جد هون بدي اسال كل اب وام بسمعونا، ابنكم او بنتكم اشتغلوا هذا الصيف حتى لو أكم ساعة بالأسبوع؟ لأنه بالنسبة لإلي 5% هذولا مش بس رقم بدل على تشغيل أبناء الشبيبة، إن رقم بدل عن التجربة نفسها.
1: صحيح.
2: إحنا لما بنحكي كيف نعلم أولادنا يتعاملوا صح مع المصاري، مرات بننسى مرحلة بتيجي قبل كل هاي، اللي هي قبل ما نعلم الولد كيف يدير مصاري لازم نعطيه فرصة يجرب شو يعني يكسبهم. وفي هنا هيك يعني قصة بحب دايما أحكيها، زي ما هي كثير مرات احنا الاهل بنقول ليش يروح يشتغل؟ بالنهايه هاي تعرف الاجر قليل، بنحكي عن اكم من 100 شيكل، خليه يرتاح.
0: انت بتأيدي رنين؟ بتأيدي انه فعلا يروح؟
2: اكيد اكيد بأيد انه يطلعوا يشتغلوا. طلع في هيك في مصطلح في امريكا اسمه ميك جوب. هذا المصطلح اكيد بحكي عن الشغل بالمكدونالدز، يعني لسنين استعملوا هاي الكلمه بطريقه فيها شويه استهزاء، انهم يوصفوا شغل بسيط مؤقت اللي راتبه قليل لابناء الشبيبه اللي ما في مكانه مهنيه كبيره، والاسم طبعا يعني مرتبط بالمكدونالدز. وكانوا يحكي كيف بيشوفوا هيك ولد واقف ورا الكاونتر، كيف بيشتغل بالمطعم، كيف بينظف، كيف محل ملابس، وما كانوا يحكوا عن كيف ببلش يبني حاله. يعني هذا المصطلح طلع قبل أكثر من 30 سنة، وهنا صار إشي كثير مثير للاهتمام، إنه ماكدونالدز نفسها قررت تحارب هاي النظرة. واليوم بالعكس صارت تفتخر. شو صارت تقول؟ إنه واحد من بين كل 8 أمريكيين بيشتغلوا عندهم بمرحلة معينة من حياتهم. وحتى طلعت هاي السنة بحملة جديدة، مشان بدل ما تحكي عن البرجر قالت خليني أسأل الناس إشي بسيط، شو أول شغل إلك علمك؟ ولما قرأت هاي السؤال فكرت يمكن إحنا طول هاي السنين كنا نطلع على أول شغل عن جد بطريقة غلط، بس إنه إحنا بنفكر إنه
1: الهدف المردود المالي فقط مش المردود الآخر.
2: بالضبط سناء كديش هذا الإشي صحيح، بس يمكن دور الحقيقي هو أكبر من هيك بكثير. لأول مرة بنتعلم كيف نربح مصاري، كيف نقرر شو بنعمل فيها، كيف بنبلش نبني عادات مالية تضل معانا حتى بعد أول معاش ما يخلص. يعني أول شغل هو أكثر بكثير من معاش. وفي كمان نقطة مهمة جدا لازم نأخذها بعين الاعتبار. لحبيت اليوم أغلبية الفيدباك أو أغلبية إنه نحكي لأولادنا أو ندعم أولادنا بحكي وهيك بياخذوه منا إحنا كأهل أو من المعلمين، بس أول يوم شغل بصير إشي مختلف تماما. فجأة بيكون إلهم مدير اللي ما بيعرفهم وما بيسألهم كداش علامتك بالرياضيات، هو بيعرف بس شغلي واحدة، بقدر أعتمد عليك، رح توصل بالوقت، رح تلتزم بكلمتك.
1: صحيح.
2: كيف رح تتعامل مع الزبون؟ إذا غلطت بتعرف كيف تتعلم، كيف تكلم، كيف تكمل. وهاي مش بس مجاملات، يعني إحنا بنحكي عن شاب وصبية اللي باخذوا دروس بأول حياتهم. يعني إنه يجي واحد مدير يقول له أنا بثق فيك،
1: تثبيت لثقافة العمل فعليا وفهمها.
2: بالضبط. وهي طيب. هي الباب للاستقلالية المالية.
0: يعني رنين فعليا انت بتقولي العمل الأول أو هذه الفرصة الأولى هي ليست بمردودها المالي، إنما بمردودها لبناء شخصية هذا الشاب، وتحديدا بهذه الفترة. أنا بسمع أحيانا بعض الأسئلة اللي بيقولوها، يعني ما هي النصيحة أو ما الذي يمكن أن تقوم به بالمرتب الأول أو بالمعاش الأول اللي بتحصل عليه من الشغل؟ شو بتنصحي عادة بمثل هذا الشيء؟
2: هاي سؤال جدا مهم، لأنه كمان الهنا فيه كمان دور للأهل. يعني الولد اليوم بصير يعرف أنه لما بده لما جاب من تعبه مثلا 300 شيكل أو 500 شيكل وراح يشتري فيها، هو بيعرف هسه بقول لكش آه هاي مصاري أبوي أو مصاري أخذتها هدية أو إشي، فبدي أصرفها زيها زي ما تيجي تيجي.

0: هنا بصير يحسب الحك الشغلي بعدد ساعات الشغل. بصير يقول آه هاي كلفتني يومين شغل، هاي كلفتني يوم شغل، فبصير تعرف بصير براسه يحسبها غير. فإحنا هنا دورنا كمان نيجي نسأله لما يأخذ المصاري، لما يكسب نيجي نسأله شو بدك تعمل بالمصاري، في إشي بدك توفر عشانه، كديش بدك تصرف. يمكن من إحنا كتحط كمان كيس مع الجانب، وخلينا نخليهم يغلطوا، يعني ممكن يشتغل أسبوعين بعدين يصير كل الراتب يومين، بعض الإشي رح يوجعنا شوية لأنه نعرف يعني شغل أسبوعين. بس مرات أحسن يتعلم بعمر 16 كيف يصرف 500 أو 1000 شيكل تعب عليهم من إنه يتعلم يدرس نفسه بعمر أكثر متقدم بالعشرينات وبالثلاثينات.
1: الإشي الأكيد رنين تقديره للمصاري رح يكون مختلف تماما بعد هاي التجربة.
0: جدا جدا جدا كيف أنت صادقة يعني بالضبط هاي هي.
2: طيب
0: أنا وأنا بقول إنه ضايف في وقت، في ضايف أسبوعين
2: صح استغلوهن
0: استغلوهن.
2: طيب أنا على فكرة غيرت وجهة نظري في الموضوع، يعني كنت أقول لا بالعكس أعطوا الأطفال بهاي الفترة يرتاحوا ويقعدوا في البيت غيروا جو، بس في وجهة نظر أنا اعتمدتها. صح. رنين مرضي مديرة مركز النمو المالي والمجتمع العربي في بنك أبو عليم، يسعد صباحك.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
2: طيب إلى فصل قصير الآن، ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شكحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فوكو مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم.
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: بيستروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
9: ميلوتال طبيعي نحبه.
10: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: ربنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
4: ربما محمد استمرارا لما تحدثنا عنه قبل قليل، كل ما يتعلق في الشباب والأطفال والإدارة المالية، هناك أمور أخرى كذلك تتعلق بالشبيبة والأطفال، تحديدا عشية العودة إلى مقاعد الدراسة، حيث صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست بالإجماع على المبالغ التي يمكن للمدارس جبايتها من الأهالي خلال السنة الدراسية المقبلة مقابل التأمين ورحلات والأنشطة الثقافية وحفلات المدرسة وأنشطة أخرى. للحديث حول هذا الموضوع بداية ينضم إلينا الناطق باسم اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب السيد فادي تراد. صباح الخير.
5: صباح الخير. صباح الخير إليك أخت سناء، إليك للأخ محمد ولجميع مستمعي راديو الناس.
4: طيب لتوضيح الموضوع بداية فادي، دعنا نتحدث عن طبيعة هذه المدفوعات، الحد الأقصى المسموح جبايته من الطلاب في المراحل طبعا العمرية المختلفة الآن، وقد تم إقرار الموضوع رسميا، وموقفكم من هذا القرار؟
5: طبعا أنا شفت المبالغ اللي معروضة أو اللي قررت لجنة التعليم، في مبالغ اللي هي شوي مبالغ فيها على أرض الواقع والطالب ما بدفعها. إحنا بالنسبة لنا التأمين أو تأمين الإصابات اللي المبلغه 69 شيكل، هذا إلزامي اللي بيأمن الولد وبحافظ عليه 24 ساعة في اليوم، فهذا إحنا دائما بنشجع على دفعه للطالب. ولكن باقي المصروفات أو باقي المبالغ، طبعا اليوم كل طالب في له آلية كيف يدفع، يعني الطالب اللي ما معه احنا بنحاول نساعده عن طريق المدرسة. في بالفترة الأخيرة طبعا طلابنا الأهالي المعلمين مروا بظروف وتحديات، تحديات مالية سياسية اقتصادية اجتماعية صعبة جدا، فإحنا لازم نتكاتف عشان نساعد طلابنا كمان بدفعي المصروفات اللي هي من الرحلات أو مبالغ أخرى.
3: طيب سيد فادي، يعني في الأونة الأخيرة بنسمع من كثير أهل أنه يعني موضوع المصروفات والرحلات والأنشطة الثقافية وما إلى ذلك، يعني أولا هناك عدم التزام حتى في القرارات والقوانين، في مدارس بتطلب أكثر، في معلمين بطلبوا أشياء إضافية، وهذا يثقل كثيرا على الأهل. إلى أي مدى يعني أنتم تحاولون معالجة هذا الموضوع أو تنتبهون أيضا لهذه القضية في هذا الشأن في المدارس العربية؟
5: أخي العزيز، دائما إحنا ننتهي لهذه الأمور، كل طالب إحنا بنقول له آلية كيف يدفع هاي المصروفات. اليوم في منظومة اللي اسمها منظومة جيفن اللي هي المديري المدارس، طبعا حتى نتكلم اليوم عن حسنات هذه المنظومة. اليوم نقدر توفير المبالغ المطلوبة حسب وضع الطالب الاجتماعي سيكسيوكونومي، فبحق له انه احنا نطلع له منح طلابي، منح مدرسية اللي هي المبالغ تتراوح ما بين 300 ل 800 شيكل، اللي احنا بنقدر نغطي كثير امور منها الرحلات ومنها امور اخرى. احنا طبعا اليوم بالنسبة لنا احنا نتكاتف من اجل الطالب، ان كان المدير ان كان الاهل وان كان كمان السلطة المحلية، انه نوفر على الاهالي قدر الامكان. انا ما بدي اعرض الاشي وكأنه الاشي وردي، ولكن اليوم انت بتعرف اخي العزيز محمد انا مش كثير مبسوط من من يقرر في لجنه
3: التربيه والتعليم في الكنيسة.
5: التربيه والتعليم اللي هو مسؤول عنها سكوت. فافكر انه احنا عمالين نحاول انه نكون نهتم بطلابنا اكثر من المدعو سكوت. للاسف انا بسمي هذا الشيء تمخض الجبل فهو الكمال.

0: عندك في نعم لانه بالفتره الاخيره انا لا ارى انه في خطط مدروسه في وزاره التربيه والتعليم، ما في قرارات اللي هي عن جد عشان اولادنا عشان طلابنا عشان مجتمعنا. وللاسف حتى وزير التربيه والتعليم من ناحيتي ومن ناحيه اللجنه القطريه هو يشبه كمان وجه العمله لهي الحكومه، لانه ان شاء الله طبعا على قريب تتغير التربيه والتعليم، مش لازم تتغير حسب تغيير الوزير وسياسته. منظومة التربية والتعليم لازم تكون ثابتة لعدة سنوات مع رؤية بعيدة الأمد وخطط مدروسة، ولكن للأسف على أرض الواقع لا نرى هذه الأمور أخي محمد.
1: طيب نتمنى بالفعل أن تكون الأمور أفضل، ويعني يجب أيضا أن يكون لكم دور في هذا الجانب بتوحيد يعني هذه المصروفات بالالتزام أيضا بالقانون، لأن هناك الكثير بالفعل يعني من المدارس والهيئات التي تطلب أمور خارجة لربما وأثقل وأكثر مما تستطيع هذه العائلات. نشكرك جزيلا شكرا فادي طراد الناطق باسم اللجنة القطرية لولياء أمور طلاب العرب، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا
0: حبيبي، نهاركم سعيد. نهاركم سعيد.
2: طب لاستيضاح صورة الحال ولفهم يعني موقف الوزارة بهذا الشأن تنضم إلينا مديرة المعارف العربية دكتورة شيرين ناطور حافي. صباح الخير.
3: صباح النور. بحاول استوعب حديث الاخ من لجنه اولياء الامور.
2: طب تعالينا نسالك مباشره وبسرعه قبل الدخول على التفاصيل دكتورة شيرين، يعني بالنظر الى احوال الناس الاقتصاديه تحديدا بالسنوات الاخيره وارتفاع غلاء المعيشه كما نراها جميعا ونشعر به يعني في كافه مناحي الحياه، لماذا بدايه الاشتراط على الحصول على امور اساسيه مثل التامين والرحلات وانشطه ثقافيه وحفلات مدرسيه وما الى ذلك بالدفع اصلا، يعني خاصه غالبيه يعني العائلات في البلاد عندها على الأقل طفلين، بالمجتمع العربي أحيانا أكثر من طفلين، فشو موقفك بالمبدأ الآن قبل ما أنه ندخل للتفاصيل؟
3: بس اسمحي لي أربط بين المبدأ اللي بتحكوا عنه وبين المنشور اللي صدر قبل يومين على أهمية يكون في لجنة أولياء أمور مختارة في كل مدرسة منظمة، وأهمية لجنة أولياء الأمور تكون جزء من لجنة أولياء الأمور القطرية المعترف فيها في الوزارة.
2: هذا هام جدا يعني، وشكرا يعني على توقف.
3: لعند هاي اللحظة ما في تنظيم لهاي الأمور، لا لجنة أولياء الأمور للمجتمع العربي هي ليست جزء من لجنة أولياء الأمور القطرية المعترف فيها من قبل وزارة التربية والتعليم، هذا واحد. وثانيا للأسف الشديد مش في كل مدرسة مدير المدرسة، بالرغم من أنه في منشور مدير عام برغب كل مدير مدرسة وبلزم كل مدير مدرسة يختار لجنة أولياء أمور بحسب المعايير اللي وضعناها، وبدون ما يكون في لجنة أولياء أمور مختارة بحسب المعايير اللي وضعت من قبل الوزارة لا يمكن أن يكون في جباية لأي مبلغ من قبل الوزارة.
2: وهذا صحيح دكتور شيرين بالنسبة للمدارس الحكومية والأهلية؟
3: مفروض يكون شرط أساسي، واللي مفروض يشرف على هاي المواضيع هم المفتشين المسؤولين على المدارس والمؤسسات التربوية. يعني وظيفة التفتيش المسؤول على مؤسساتنا بالتعاون طبعا والشراكة مع السلطة المحلية يكون في لجنة أولياء مختارة من قبل المدرسة، وهذا بيكون شرط أساسي، ويكون في حساب طبعا رسمي لكل مدرسة. وإحنا بنشتغل بموجب يعني تنظيم مرتب من قبل الوزارة في جهاز اسمه أفيك، مدير المدرسة بعد ما يختار مندوب رسمي مش عشوائي من الأهل، يعني بتم اختيار لجنة أولياء أمور، بعد ما يتم اختيار لجنة أولياء أمور بتم اختيار مندوب عن هاي اللجنة مسؤول عن هاي الأمور، وهذا الإنسان هو اللي بيكون طبعا مسؤول عن كل موضوع جباية المبالغ من الطلاب. فهاي الأمور لازم تكون منظمة في مجتمعنا العربي، باللحظة اللي بيكون فيها تنظيم وبيكون فيها حسن إدارة وبيكون فيها تعاون ومش شعارات عشوائية وضعنا بيكون ممتاز.
2: وللسؤال دكتور شيرين إذا ممكن نرجع له للسؤال، ليش الإصرار على اشتراط أمور أساسية للطلاب بدفع؟
3: لا عزيزتي أنا أمام المنشور
1: بنفع بس قبلها أن تسمحوا لي، يعني أنا ما تعرف مش قوي بالمواضيع، ليش لازم يتم الربط يعني دكتورة ما بين وجود لجنة أولياء أمور طلاب وما بين جباية هذه المبالغ؟ يعني
3: طبعا
1: سؤال من باب الفضول يعني بس عشان أفهم.
3: لا طبعا لأنه لجنة أولياء الأمور إحنا نعتقد كوزارة أنه لازم لجان أولياء الأمور يكونوا مطلعين على كل ما يحدث من أمور في المدرسة بما فيها كل موضوع المبالغ والميزانيات والبرامج اللي بتدخل المدرسة. بالآخر هاي المبالغ بتخدم أطفالنا وأولادنا، وأولياء الأمور هم شركائنا بهذا الموضوع، فمهم جداً وشرط أساسي إنه مدير المدرسة لما يقرر أي قرار سواء قرار تربوي أو قرار تعليمي أو قرار غير رسمي أو لا منهجي أو لهي الأمور يكونوا شركاء له.
2: وعليه؟
3: فعشان هيك أنا ربطت ربطت بين انتخاب لجان أولياء الأمور وبين إنه يكون في عناوين رسمية من قبل أولياء الأمور ومش طيب. اسم عشوائي المدير بيختاره وبين الموضوع اللي طرحته.
1: طيب هذا مهم جدا ولم يتبقى معنا الكثير من الوقت، لذلك نريد أن يعني نعود إلى السؤال الجوهري لربما قضية المصاريف ويعني مقابل الرحلات والتأمين وما إلى ذلك. هناك من يشكو أو يتذمر بأنه هذه المصروفات هي كبيرة وهائلة وطائلة في بعض الأحيان على الطلاب.
3: أستاذ محمد، البند الأول من المنشور العام نصه كالتالي: ممنوع منعاً باتاً منع أي طالب من أي فعالية من فعاليات المدرسة بسبب عجزه عن الدفع. نقطة. يعني مدير المدرسة لازم يوجد الحلول من خلال المنح الموجودة. طبعاً في عنا مش راح نذكر كل المنح الموجودة واللي بنطرحها على مدراء المدارس عشان يقدروا يعطوا الإمكانية لكل طالب، وممنوع منعاً باتاً حرم أي طالب أو أي طالب من أي فعالية بسبب وضعه المادي.
2: طيب دكتور شيرين، سؤال إضافي لأنه بطل عنا كتير وقت كمان، هل من طريقة لضمان عدم يعني مطالبة الأهالي بالدفع المزيد من المصاريف غير التي تم تحديد الآن؟
3: طبعاً في توجه مفتوح لأي أهل بيحبوا يتوجهوا للوزارة، في عنا مسؤولة على كل هذا الموضوع في الوزارة، إحنا عنوان طبعاً، اللواء هو عنوان، كل أهل طلب منهم مبلغ مش مطلوب بحسب المنشور العام بتوجهوا لنا وإحنا بنعرف كيف نحل هاي الإشكالية. وأنا بأسفني عن جد بأسفني بلمني بداية السنة الدراسية أسمع مندوب عن لجنة أولياء الأمور بيحكي إنه الوزارة فيش فيها نهج واضح، فيش فيها برامج واضحة، فيش فيها توجه واضح. وزارة التربية والتعليم في لها توجه واضح، في لها نهج واضح، في لها ملائم للمجتمع العربي، وأجل وقت إنه نحط النقط على الحروف وكل واحد يأخذ مسؤوليته اتجاه أطفالنا وأولادنا في مؤسساتنا التربوية.
2: ويمكن كمان في حاجة للنشر والحديث والمكاشفة والشفافية وما إلى ذلك من أمور عشان الناس تعرف، يعني ربما يعني بعض المعلومات لم تكن معروفة كذلك للناطق باسم اللجنة القطرية. أكيد إنه الجميع بده مصلحة الأطفال والطلاب، هذا الأكيد.
3: أنا أتواصل دائم معهم باجتماعات دورية، في عنا برامج واضحة. إذا في فجوة بين التخطيط والتنفيذ هي طبعا كمان مسؤوليتنا. طيب. يعني إحنا لما بنحط برامج وما بيتم تنفيذها على أرض الواقع فهون كمان في علينا مسؤولية، ومسؤولية مشتركة. نعم. مش بس على الوزارة.
2: بدون شك. نشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، مديرة المعارف العربية دكتورة شيرين ناطور حافي، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
4: أحوال الطقس برعاية
5: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: إذن يطر انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا بوجه عام هذا اليوم. بإذن الله ختام هذا النهار، شكرا لكل زميلات وزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميرال الصفدي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وكل الشكر لك عزيزتي.
2: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل، ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو. عنب أخضر 10 شيكل للكيلو. مانجا 10 شيكل للكيلو. رمان وصبر 10 شيكل للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو.

0: في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
1: بيختاروها الكبار بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال.
2: ميلوتال طبيعي نحبه.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
5: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
6: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
5: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
6: تدريب عملي مع راتب شهري؟
5: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
7: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
9: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
10: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
11: خاضع لشروط الحملة.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
12: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
13: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
14: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
15: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنبرية.
16: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنكني الغجر.
17: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
18: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
19: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محمد.
1: المستمعات والمستمعون الأكارم، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. أنتم مع هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار اليوم الخميس 13 من آب 2026. نكون في عدد من الملفات والمواضيع خلال هاتين الساعتين حتى 11 من قبيل لظهيرة هذا اليوم. ونبدأ هذا البرنامج مع جولة على أبرز الأخبار والمستجدات. السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة قال في حديث لراديو الناس صباح اليوم إن نشره بشأن الخلاف مع النائب السابق أسامة السعدي جاء من باب حق الجمهور في معرفة الحقيقة، وأضاف أن

0: ألا يكمن في قبول قرار لجنة الوفاق والانطلاق بالعمل الميداني.
1: لا شيء يفتح فسحة من الأمل أمام الناس إلا أنه نستحي على حالنا ونسكر هاي الصفحة ونفتح صفحة جديدة ونطلع على الشوارع ونحكي للناس شو حنا للعنف وشو حنا لهدم البيوت وشو طرقنا لمواجهة العنصرية والفاشلية. خلص بكف عيب, نستحي على حالنا ونضب هذا الطابق عن جد عيب. لو أنت قال من فاوض بفاوض, شوف أكبر هالكلمة على إيش, على إيش الكرسي, والله عيب هذا اللي قاعد بصير فينا. نستحي على حالنا, نحترم أنفسنا, نحترم توقيعنا, نحترم كلمتنا وننطلق للناس. يا عيب الشوم بس على اللي بيحترمش كلمته, على اللي بيحترمش توقيعه, على تحويل لا تراجع عنه. والله والله إذا تساهلنا مع هذا التراجع بنحط عينينا بعينين الأجيال القادمة كلهم. عندكم قيادة سياسية لا تحترم لا توقيعها ولا كلمتها. نتوجه إلى الحركة العربية للتغيير, إلى رئيسها الدكتور أحمد الطيبي وإلى الأخ أسامة السعدي بكل احترام وبكل مودة, ونقول لهم أننا نريدهما الاثنين, وإذا اشتغلنا منيح ممكن أن يكون هنالك أيضا مقعد ثالث للعربية للتغيير في هذه الدورة القادمة, ولكن هذا يتطلب منا كلنا أن نحترم مثل ما قلت تصريح توقيعاتنا وكلماتنا وأن نتصرف بقدر المسؤولية.
0: في المقابل القيادي في العربية للتغيير أحمد الدراوشي قال إن قرار لجنة الوفاق ظلم الحركة رغم أنها أبدت مرونة بكل مراحل التفاوض, وأضاف أن الحل يكمن في قبول مقترح رئيس الحركة النائب دكتور أحمد الطيبي.
2: يعلمون أن اقتراح لجنة الوفاق هو المتطرف جدا بحق العربية للتغيير. يعني لو بدك تيجي تظلم العربية للتغيير أكثر لا تجد طريقة لظلم العربية للتغيير. المخرج نحن بالأمس أنا بالسابق أسامة السعدي موقفه, نشرنا هذا البيان أنه مستعد للترشيح على الموقع السابع, ومنذ ذلك الحين كان هناك عشرات الاتصالات ونحن ننتظر ما هي نتيجة هذه الاتصالات. ما سمعناه في الراديو ليس ما نسمعه منهم, ونحن ننتظر ربط رسمي. نحن نريد القائمة المشتركة, تمسكنا بالقائمة المشتركة الرباعية, دفعنا ثمن تمسكنا بها حتى النهاية, وثم تمسكنا وما زلنا وسنبقى نتمسك بالقائمة الثلاثية, ولكن لن نكون بحال من الأحوال غير جاهزين, ومن حق العربية للتغيير.
0: وكان النائب السابق أسامة السعدي قد أعرب عن استيائه من منشور شبيطة يوم أمس قبل أن يبدي استعداده لشغل الموقع السابع في القائمة الثلاثية المشتركة ضمن مقترح النائب الطيبي. لجنة التربية والتعليم في الكنيسة صادقت بالإجماع على المبالغ التي يمكن للمدارس أن تجبيها من الأهالي خلال السنة الدراسية المقبلة مقابل التأمين والرحلات والأنشطة الثقافية وحفلات المدرسة وأنشطة أخرى. في حديث لراديو الناس قال الناطق باسم اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب فادي تراد إن هناك عدم وضوح في التعامل مع الدفعات الإلزامية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للأهالي.
3: المبالغ اللي معروضة أو اللي قررت لجنة التعليم في مبالغ اللي هي شوي مبالغ فيها على أرض الواقع والطالب ما بيدفعها. إحنا بالنسبة لنا تأمين الإصابات مبلغه 69 شيكل, هذا إلزامي اللي بيأمن الولد وبيحافظ عليه 24 ساعة في اليوم, فهذا إحنا دائما بنشجع على دفعه للطالب. ولكن باقي المصروفات أو باقي المبالغ طبعا اليوم كل طالب في له آلية كيف يدفع, يعني الطالب اللي ما معه احنا بنحاول نساعده عن طريق المدرسة. في بالفترة الأخيرة طبعا طلابنا الأهالي المعلمين مروا بظروف وتحديات, تحديات مالية سياسية اقتصادية اجتماعية صعبة جدا, فإحنا لازم نتكاتف عشان نساعد طلابنا كمان بدفع هاي المصروفات اللي هي من الرحلات أو مبالغ أخرى.
0: إصابة لفتيين إثر انزلاقهما عن دراجة كهربائية في مجد الكروم, أحدهما في 16 من عمره وأصيب بجروح متوسطة في الرأس والأطراف, أما إصابة الآخر فوصفت بالطفيفة. المصابان نقلا إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال تلقي العلاج. في حديثة أخرى إصابة لفتى في 13 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه للدعس أثناء ركوبه دراجة كهربائية في كابول, نقل على إثرها إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال تلقي العلاج. تقارير إسرائيلية أفادت بأن البيت الأبيض ومسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس أعربوا عن غضبهم إزاء اعتداءات المستوطنين في قرية قصرة, وطالبوا إسرائيل بتوضيحات بشأن عدم منعها. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي قال إن السفارة تدخلت بشكل مباشر وإن الجيش الإسرائيلي والشرطة

0: وصل لإخلاء المستوطنين بناء على طلبها، واصفا المعتدين بالإرهابيين وما قاموا به بعمل إرهابي مروع. رئيس أركان الجيش الإيطالي يالزمير أجرى تقييما للوضع بشأن اعتداءات المستوطنين في قرية قصرى، وأوعز بمنع استمرار ما وصفه بالأحداث الخطيرة. وأضاف زمير أنه الجيش قرر إرسال كتيبة مشاة إضافية إلى المنطقة لتعزيز قواته، مع إبقاء قوات أخرى احتياطية للتدخل عند الحاجة. الجيش الإيطالي أعلن أنه شن غارة في بيت لاهيا الشمالية قطاع غزة استهدفت قائد خلية في حركة حماس، قال إنه كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد قواته العاملة في القطاع. تقارير إسرائيلية أفادت بأن الغارة نفذت بموافقة رئيس الأركان يالزمير، وهي الأولى من نوعها منذ تعليق عمليات الاغتيال بتوجيه من المستوى السياسي عقب ضغوط أمريكية مرتبطة بخارطة طريق مجلس السلام. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال إن الاعتداءات الإسرائيلية في جنوبي لبنان تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأكد أن سيادة لبنان وحق سكان الجنوب في العودة وإعادة إعمار قراهم لا يقبلان المساومة. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا للمشاركة في آلية للتحقق من نزع سلاح حزب الله قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان. الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن الحصار البحري الذي تفرضه بلاده لا تستطيع إيران مواجهته. يضيف ترامب أن إيران فقدت قدرات عسكرية كبيرة، وأن الحرس الثوري تلقى ضربات قاسية، معتبرا أن طهران تواجه أزمة اقتصادية وقيادية. أما هيئة إدارة الممر المائي الإيرانية فأكدت أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، وأنه لن يعاد فتحه قبل قبول الشروط الإيرانية، نافية تصريحات أمريكية بشأن إعادة فتحه. إلى ذلك قال نائب قائد الجيش الإيراني علي رضا أن 75% من قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة لا تزال سليمة، مؤكدا استمرار إنتاجها، وأن إدارة المضيق ستبقى تحت السيطرة الإيرانية. في السياق، وكالة الطاقة الدولية خفضت من توقعاتها لإمدادات النفط العالمية خلال العام الجاري، متوقعة تراجعها بنحو 4.3 ملايين برميل يوميا، مع استمرار تعثر إعادة فتح مضيق هرمز واضطراب الملاحة عبر باب المندب. وأضافت الوكالة أن الإمدادات العالمية ستبلغ نحو 102 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى تتوقعه الوكالة هذا العام. صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية شككوا في معلومات إسرائيلية بشأن تهديد إيراني محتمل باغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل، شبكة CNN أفادت بأن التهديد شمل احتمال استهداف طائرة ترامب بصاروخ محمول على الكتف، ما دفع إلى تنفيذ عملية أمنية سرية لنقله من تركيا على متن طائرة عسكرية بديلة الشهر الماضي. في الأحوال الجوية لهذا اليوم، انخفاض طفيف يطرأ في درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بثلاث درجات مئوية، ويبقى الطقس حارا نهارا، وعند المساء والليل يمسي الجو معتدلا ولطيفا. إذن كانت هذه جولة على آخر الأخبار والمستجدات، وبطبيعة الحال نلتقي وإياكم عند رأس كل ساعة في هذه الفترة الصباحية لآخر المستجدات، ونكون الآن مع ملفاتنا في غرفة الأخبار. والبداية من باقة الغربية، حيث تتفاوت ردود الفعل بشأن مخطط القطار حريش باقة، الذي من المتوقع يتسبب بأضرار لعدد من الأهالي واقتطاع أراضيهم. يأتي ذلك فيما تؤكد جهات أخرى بأن هذا المشروع سيعود بالنفع على المدينة اقتصاديا. سيد جمال دقة، صباح الخير.
1: صباح النور. نوري، أهلا بك لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك، عضو اللجنة الشعبية في باقة الغربية ومن أصحاب الأراضي المتضررين. سيد جمال، يعني لنرتب الأوراق وهيك نحط النقاط على الحروف زي ما بيقولوها، ونوضح للسادة المستمعين شو اللي عم بصير في باقة

0: الغربي؟
1: الآن صرنا في خط قطار بده يمر من حريش ويكمل من باكة الغربية، طبعا بده يمر من أراضي باكة الغربية واضح، سبقوا طبعا العابر نفس الإشي وخط الغاز نفس الإشي، مع أنه هاي المشاريع ممكن تعود زي ما حكيت في تطور للبلد أو فتحان أبواب استفادة. أما الشغلة أكثر تعود لنظرة الناس الدولة للأرض، لاحتياط الأرض اللي موجود إذا كان للناس بصورة خاصة أو للبلد عامة بشكل خريطتها أو تخطيطاتها في الأرض الاحتياط الموجود عندها.
0: يعني بفهم من حضرتك أنه أنت واحد من أصحاب الـ الـ الـ الـ الأراضي المتضررين. نعم، ويعني في هذه الحالة المشروع، نعم، وبهي الحالة المشروع أو الشركة أو الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا المشروع أعطتكم بدائل، عرضت عليكم شيء ما لربما يرضيكم في هذا السياق؟
1: اللي بعرفه أنه طبعا هم دائما المال معروض، ولكن نحن أكثر الناس اللي متضررين يرفضون المال يطالبون بأرض بديلة، يعني أرض بديلة، مع أنه الأرض البديلة أنت بتعرف شوين وين بتكون، إذا هي بنفس القيمة ولا لا أو بنفس المكان ولا لا.
0: يعني بفهم لحد الآن ما في حديث مباشر مع حضرتك؟
1: ما في إشارات، ما بعرف أنكم تحكوا مع رئيس البلدية. صحيح. ورئيس البلدية طبعا عنده التفاصيل أكثر منا، بس القصد بالشغلة انه قضية الارض هاي بتظل انه دايما المشاريع، مع انها مشاريع يعني ايجابية، اما دايما تقتطع من الارض العربية والاحتياطي بالارض العربية، وبتسبب الضرر للناس في بنية تخطيطهم لأراضيهم كيف.
0: ويعني
1: أو البلد بنفس الطريقة نفس الشيء.
0: نعم، يعني بفهم كذلك أنه حتى التواصل مع البلدية في هذه المرحلة لم تتوضح لكم الصورة حول آلية التعويض.
1: المفروض أنه البلدية راح تعلن يعني عن كل شيء، والبلدية ستهتم، بعرف أنه البلدية تهتم بأنه تحاول أنه يكون التعويض أرض مقابل أرض. طبعا هم دائما بيهتموا يعرضوا مال يعني، اما انه تكون التعويض ارض مقابل ارض، بعرف انه البلدية تهتم بذلك يعني، ومعنية بانه هذا اللي يصير يعني.
0: طيب، يعني معارضة إقامة محطة قطار من هذا النوع اللي هي تخدم، وحضرتك ذكرت أنه أكيد راح تعود بالفائدة على باقة الغربية وعلى السكان وما إلى ذلك، هل هاي المعارضة من ناحية المبدأ ولا المسار المختار وطريقة توزيع أضراره؟ بمعنى يعني كيف نفهم أنه المسار هذا، مسار الاعتراض، مش جديد؟ من 2019 أصحاب الأراضي قالوا أنه مسار سابق كان بمر في أراضي دولي وكيبوتسات قرى تعاونية ونقل باتجاه أراضي باقة وجد، تغير المسار حاليا جمهوريا؟
1: كما حدث يعني كما حدث مع العابر نفس الاشي، يعني كان العابر على شارع 4 بس انتقل لأراضي باكة كسمها بالنص، اللي يعني قطع التواصل بين أراضي باكة، وبتعرف بعدها شو بقول، في عندك أمطار معينة الممنوع تعمل فيها اشي، وفي أحراش وفي بعرف شو اللي هي بتسبب لفقدان أراضي اللي ممكن تكون احتياطي مستقبلي للبلد عشان تتطور من خلالها.
0: نعم.
1: بس اللي بحكيه انه يعني الواحد ما بده برضو يحكي اشي اللي هو ما بآمنش فيه، يعني هاي الشغلات بتسبب تطور ومفيدة ولازم تكون.
0: طب شو الحل العادل برأيكم الآن من وجهة نظركم كأصحاب أراضي متضررين من هذا المشروع بين أقواس، ما هو الحل العادل؟ والآن سيد رائد دقة كذلك يسمعنا عبر الخط الهاتفي.
1: أول شيء نبدأ بالتعويض أرض مقابل أرض، يعني لأنه المحافظة على الأرض، أو أنا بقول أرض مقابل أرض كبير الكلمة، يعني ما تبقى من الأرض، شو تبقى لنا يعني أشياء، أنا عارف إشي فتات اللي ظل لنا من الأرض، أرض مقابل أرض.
0: قديش نحكي على مساحة تقريبا سيد جمال؟

0: مش سامع.
1: قديش بنحكي على مساحات أراضي تقريبا؟
0: اللي قطعت واللي إيش؟
1: اللي حضرتك متضرر فيها على الأقل.
0: تقريبا 8 دونمات. تقريبا 8 دونمات اللي هي لعائلة من 11 أخو يعني. اللي الواحد يعني بالقوة بعرفش كم من متر مش اللي
1: يعني في نهاية المطاف كل 100 متر هي حقكم وهذا ملكية خاصة. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد جمال وتفضل بالبقاء معي لنستمع كذلك إلى السيد رائد دق رئيس بلدية باقة الغربية. مرحبا بك صباح الخير سيد رائد.
2: صباح خيرك محمد وجميع المستمعين.
1: أهلا بك. موقف البلدية الرسمي وحدود هذا الموقف إن صح التعبير.
2: موقف قضية مش قضية موقف، القضية قضية يعني تطور الباقة الغربية كمركز اقتصادي ومركز ثقافي وموقعها التي يعني حباها الله به هذا الموقع موجودة في تقاطع طرق مركزية شارع 6 وشارع 9 وبالتالي الآن يعني خط سكة الحديد المنشي اللي هو بمر بسموه السكة حقة السكة الشرقية اللي بمر طبعا من بتحيفر بمر في باقة وبالتالي حريشة في محطات مركزية رئيسية اللي هو له فوائد كبيرة جدا بإعادة تموضع باقة الغربية على الخط الاقتصادي والقطري وبالتالي هذه الأمر يؤدي إلى خمس أمور رئيسية مركزية ابتداء من فك العزلة عن شبكات القطارات في باقة الغربية. من يريد أن يسافر إلى مركز البلاد أو إلى شمال البلاد حيفا ومنطقتها ويضطر أن يسافر إلى محطة القطار التي تبعد عن باقة تقريبا 20 كيلومتر. فلذلك هذا الأمر يؤدي إلى ربط باقة الغربية بشبكة سكك الحديد القطرية وهذا أمر مهم جدا ويساعد على ربطنا بمراكز العمل والتعليم والخدمات.
1: لا شك أستاذ رائد. لا شك
2: الأمر الآخر أوضح بس نقطتين. الأمر الآخر تحويل منطقة التشغيل في الغربية في باقة الغربية لبوابة اقتصادية إقليمية فكونك موجود في منطقة تقاطع مركزي. الأمر الثالث هو توسيع فرص العمل والتعليم لأهل باقة الغربية والمنطقة. كذلك تعزيز مكانة باقة الغربية كمركز اقليمي وبالتالي تخفيف الازدحام والاعتماد على المركبات الخاصة. كل هذه الأمور تؤدي إلى فوائد جمة من وجود محطة قطار. نحن ننادي وننشد بقضية أن جميع البلدات والمدن المركزية والصعابية أن تكون مربوطة بشبكة سكة القطار الحديدية بالتالي من أجل تقدم هذه البلدات وإعطائها الفرصة المساوية لباقي الفرص التي تحصل عليها البلدات في المجتمع اليهودي. عندنا حريش مدينة جديدة جدا وقد حصلت على هذه المحطة كذلك بتحيفر وباقة ليست أقل ومنطقة باقة جد طبعا من أحقية يكون عندهم هذا الأمر اللي بيؤدي بالتالي تطور هذه المدن.
1: يعني أستاذ رائد بالفعل بدون أدنى شك هناك منافع اقتصادية ولكن حتى لا يبقى النقاش بين توصيف عام لهذه المنفعة وتوصيف عام للضرر يعني ماذا مع الدنومات والقصائم وأصحاب الأراضي الذين سيتضررون وفق الخرائط الموجودة لديكم؟
2: السؤال
1: نعم يعني والآن تحدثنا إلى أحد أصحاب الأراضي المتضررين سيد جمال دقة وقال بصريح العبارة أنه يعني هناك عدم فهم واضح حتى الآن كيف سيتم التعويض في السياق.
2: نعم بالتالي باقة الغربية يعني دفع الضريبة باهظة في قضية مرور البنية التحتية على مستوى الدولة شارع 6 وخط المياه وكذلك خط الغاز وكذلك شارع 9 وكذلك الجدار الفاصل. باقة الغربية دفعت حوالي 100,000 دنم لبنية تحتية على مستوى الدولي ثمن باهظ جدا دفعته باقة. وباقة الغربية بلد الغالبية الساحقة العظمى من أراضي باقة أراضي ملكية خاصة فلذلك يعني هذا الأمر باهظ الثمن على مواطني باقة الغربية وعلى الفلاحين المزارعين بالذات وهذا الشيء طبعا كما قال المتحدث قبلي أن نحن لن نتنازع عن أن نحصل على تعويض دلم أمام مقابل دلم. هذا الثمن الباهظ اللي دفعته باقة الغربية سيكون هذا النضال مطلب لنا أمام السلطات. هذا الجانب
1: عشان نطمن الأهالي أستاذ رائد عشان نطمن الأهالي وكل من يستمع إلينا وإحنا بنعرف أنه في نقاش ونقاش جدي وشرعي صحي في باقة الغربية حول هذا السياق. قبل سنوات كان هناك حراك ضد نقل مسار السكة من أراضي غربية إلى أراضي عربية خاصة يعني فما الذي تغير اليوم حين يقدم المشروع بوصفه فرصة اقتصادية؟ هل نجحت البلدية عفوا منك أستاذ رائد هل نجحت البلدية في تعديل المسار وتقليص المصادرات ولا تغير الموقف لأنه المخطط بات يتضمن محطة داخل نطاق باقة جد؟
2: نحن نعمل أولا بالتنسيق

0: تم مع أصحاب الأراضي وبالتنسيق معهم تم العمل على جعل سكة القطار ملاصقة تماما لشارع ستي من أجل تقليص عدد الدونمات التي ستضرر أصحابها في مصادرتها لصالح المشروع. لكن التوازن ما بين الأمرين، أولا نحن نطالب ولن نتنازع عن أن يكون في باكر الغربية سكة حديد، هذا الأمر الأول. بغية تطوير البلد وربطها وسماء الفائدة المرجوة على عموم سكان باكر الغربية لأجيال قادمة والمنطقة بأسرها، علينا أن نعمل على أن يكون في باكر الغربية سكة قطار، هذا الأمر الأول. ولكن نوازن بين هذا الأمر وبين أن هنالك أراضي سوف تصادر لصالح هذا المشروع، لن تكون سكة القطار معلقة بالسماء، ستكون على الأرض، وإن كانت على الأرض ستكون بأراضي باكا، لن تكون محطة قطار في باكا خارج أراضي باكا أو تكون معلقة بالسماء، ستكون على أراضي باكا. كون أراضي باكا جميعها ملكية خاصة، لذلك علينا أن نوازن بين أن تكون سكة قطار في باكا وأن تكون هناك تعويض. أو الجزء الأول الذي عملت البلدية عليه وتم قبوله وبالنضال مع أصحاب الأراضي، وهناك كان محامين أيضا كم طلب أن يمثلوا، فبالتالي استطعنا أن نجعل سكة القطار محاذية وملاصقة لشارع ستي، وهذا أمر خفف عن قضية كمية الأراضي المتضررة. الأمر الآخر هو ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك علينا أن نعمل معا على أجل تعويض أرض مقابل أرض وليس تعويض بأموال. نحن عملنا جاهدين على إبطال شارع 61 الذي كان صادر من باكا وجد 600 دنم، وقدرنا أن نلغي هذا الشارع وأن يجعل الشارع شارع داخل المدينة، وبالتالي كان ضمن خطة تفصيلية خارطة تفصيلية، وبالتالي أصحاب الأرض ما خسروا، إنما كان هناك تعادل بتوزيع بالأمر. هذا الشيء طبعا استطعنا أن نحققه، استطعنا أن نحقق في الأراضي التي تم إلغائها بجانب الجدار الفاصل. هناك كثير من الأمور استطعنا أن نغير، وكذلك هنا هناك تحدي على البلدية وعلى المواطنين في باكا أن نكون جاهزين بنظامنا المطلوب من أجل أن يكون هناك تعويض. لكن الأمر الأساس هو وجود محطة قطار في باكا الغربية تخدم أهل باكا وتخدم الأجيال القادمة والمنطقة بأسرها، بغيت أن نربط ونزيد من فرص وأن نكون أن نطور في باكا الغربية خوارط تفصيلية، وعملنا جاهدين مع وزارة المواصلات على ربط سكة القطار هذه بالأراضي باكا شرق شارع ستي وغرب شارع ستي من أجل أن تكون منطقة تشغيل كبرى تطور باكا وتقدمها وتجعل من باكا مركز ثقافي واقتصادي، وبالتالي تصبح البلد مزار، وبذلك الجانب الاقتصادي بتطوير المجتمع والبلد هذا الشيء أساسي ومركزي من أجل أن نتقدم نحو ما نستحقه نحن هنا. لكن نطمئن أنفسنا في ظل حكومة من هذا النوع ما في طمأنينة، في هناك عمل ونضال ومتابعة، لن نقف عن أن نكون منتبهين ومتنبهين لقضية ما يستحق مجتمعنا وأهلنا في باكا الغربية.
1: مهم جدا، عسى أن تعود ويعود هذا المشروع بالفائدة دائما، وبالمقابل أن يكون هناك تعويض لكل صاحب حق. أريد أن أشكرك جزيل الشكر سيد ذرة دقة رئيس بلدية باكا الغربية، والشكر موصول للسيد جمال دقة عضو اللجنة الشعبية في باكا الغربية ومن أصحاب الأراضي المتضررين الذي تحدثنا إليه كذلك في هذا الملف. فاصل ونعود.

0: حملات الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: أقوى الحملات في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: ضايرين ومبسوطين،
7: ممنونين وفخورين، ما انتو منا وهات اصلا،
6: وهات اصلا منكو فيكو.
8: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبه ب100 شيكل واكثر وادخلوا السحب اسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، اسهل أسرع أطيب.
9: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ميلكي شوكولاتة 133 جرام 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: حملت كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: بيفتروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
4: ميلوتال طبيعي نحبه.
5: خد حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
1: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
7: ثلاثون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار إلى الضفة الغربية. أفادت تقارير إسرائيلية بأن البيت الأبيض ومسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس أعربوا عن غضبهم إزاء اعتداءات المستوطنين في قرية قصرة، وطالبوا إسرائيل بتوضيحات بشأن عدم منعها. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي قال إن السفارة تدخلت بشكل مباشر، والجيش الإسرائيلي والشرطة وصلا لإخلاء المستوطنين بناء على طلبها، وصف المعتدين كذلك بالإرهابيين وما قاموا به بعمل إرهابي مروع. أقول صباح الخير زميل صحفي من نابلس أمين أبو وردي. صباح الخير أستاذ أمين.
8: صباح الخيرات لكم، تحياتي.
7: يعني توصيف الوضع الميداني في هذه المرحلة، في هذا الصباح تحديدا.
8: في هذا الصباح ومنذ ساعات مبكرة من هذا الصباح كان هناك تعزيزات لجيش الاحتلال بشكل مكثف، وهذا يتزامن مع إعلان ناطق بلسان الجيش أن كتيبة كاملة تم نقلها إلى محافظة نابلس هذا اليوم، وبالتالي قد يكون جزء من هدفها هو إنهاء إشكالية بلدة قصرة. طبعا منذ ساعات الليلة الماضية والوضع على حاله، كان هناك تخوفات من هجمات المستوطنين على المنزل المحاصر منذ 4 أيام، خاصة بعد نفاذ الأغذية من داخل هذا المنزل. نداءات ومناشدات أطلقت الليلة الماضية لدفاع عن المنزل. حسب ما علمنا من شهود عيان قبل قليل أن الاحتلال إلى حد ما منع حركة التنقل داخل البلدة مع انتشار جنود مشاة في شوارع البلدة، لكن لم يعلن رسميا عن حظر التجول، ولكن هناك انتشار كبير لجنود مشاة في شوارع البلدة، وأيضا انتشار لدوريات احتلال في أغلب حارات البلدة، لكن حالة من الحظر تسود أجواء البلدة مع إعلان الاحتلال عن إنهاء وجود المستوطنين في الطريق المؤدي إلى البلدة، وهذا ما شاء

0: الأهالي بنوع من الارتياح أن دخول قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى البلدان هو مقدمة لإنهاء إغلاق الطريق المؤدي للبلدان.
1: وعمليا مما يرصد هل بالفعل أزيح أولئك المستوطنون؟
0: حتى اللحظة لم يتم إزاحتهم، لكن في هناك جرافة عسكرية دخلت مع القوة الإسرائيلية في الساعة السادسة من صباح هذا اليوم. هذا قد يكون مؤشر لأن الجرافة هدفها إزالة الصخور والسواتر الترابية من الطريق المؤدي للمنزل المحاصر. طبعا كما ذكرنا الموضوع تحول إلى حديث الشارع أن نابلسي إلى حد ما شمال الضفة الغربية ما يجري في قصرى، وأصبحت نموذج لصمود الأهالي في منازلهم، خاصة في المنازل المطرفة من البلدة. وهناك التخوفات من كل التجمعات الفلسطينية القروية على وجه التحديد أن في حالة نجاح إخلاء هذا المنزل من سكانه والتحول إلى بؤر استيطانية أن هذا قد يكون الطراز المقبل على أغلب البلدات الفلسطينية. ونحن نتحدث عن 50 تجمع قروي على سبيل المثال في محافظة نابلس، غالبيتها حولها هناك بؤر استيطانية جديدة أنشأت، وبالتالي قد يتحول هذا النموذج كما جرى في جلود إلى نموذج على قرى أخرى مستقبلية لا سمح الله.
1: طب يعني أستاذ أمين، حضرتك ذكرت أن هناك حالة من الارتياح النسبي لدى الأهالي وما إلى ذلك، ولكن يعني نذهب إلى ما وراء الخبر. الجيش الإسرائيلي والشرطة كانا على علم بالحصار وبالاعتداءات، ونحن هنا تحدثنا إلى أصحاب المنزل، إلى شقيق صاحب المنزل الذي تحدث عن هذه الحالة المأساوية التي وصلت إليها العائلة والجيران كذلك، حتى أنه سيارات الإسعاف منعت من الوصول إلى تلك المنطقة، وكان هناك حديث في غاية الألم، ويعني الكل ربما كان شاهدا على هذا الموضوع، ولكن لم يكن هناك أي تحرك فعلي لا من الجيش ولا بالشرطة إلا بعد تدخل السفارة. ما الذي يكشفه هذا التدخل المتأخر والمتأخر جدا يمكن القول؟
0: بالفعل هذا أتفق معك أن الوضع كان متأخر في قصرى، 4 أيام من الحصار، مناشدات على قدم وساق، ولكن الإحراج اللي أثاره وجود منظمات دولية وثقت ما جرى في قصرى، وأيضا بالأمس أكثر من 20 جهة إعلامية أجنبية كانت متواجدة في محيط المنزل تم طبعا تقييد حركتها وأبلغوا بأن المنطقة مغلقة عسكريا، وبالتالي أصبح الموضوع الآن يطرح على الإعلام الدولي. هذا الموضوع باعتقاد هو الذي حرك الجيش أن يتعامل بخشونة مع المستوطنين، على أقل محاولة إجبارهم على إنهاء الحصار على هذا المنزل. إذن ضغط دولي، ضغط إعلامي في هذا الموضوع. وباعتقاد أخرى أن المنطقة حسب المتعارف عليها منطقة مصنفة باء، أي أن الإقامة وإقامة المنزل فيه هي حسب الأصول المتفق عليها ضمن اتفاق أوسلو، وبالتالي إقامة بؤر إسطانية في هذا المكان يعني إشارة سياسية أن كل الاتفاقيات السابقة التي يعني تعطي مجال للسلطة الفلسطينية أن هي صاحبة الولاية في التراخيص للبناء ومتابعة أمور الوطن أصبحت في مهاب الريح، وبالتالي هذا الأمر له بعد سياسي. إلى جانب البعد الدولي الذي أشار له أن صاحب المنزل لديه جواز سفر أمريكي، وبالتالي هذا يحرج الإدارة الأمريكية تعاملت بازدواجية بهذا الملف مع حالات مشابهة سواء أثناء حرب غزة أو أحداث مشابهة بالضفة الغربية.
1: مايك هاكبي يصف المعتدين بأنهم إرهابيون وأفعالهم إجرامية، وهو طبعا المعروف بمواقفه الداعمة للاستيطان والحركة الاستيطانية. برأيك هذا يمثل تحول سياسي ولا رد استثنائي فرضته جنسية صاحب المنزل والضغط الإعلامي وضغط المؤسسات الحقوقية كما تفضلت؟
0: باعتقادي أن التباين بالمواقف الإسرائيلية مرتبط بالأجواء الانتخابية الإسرائيلية المبكرة، وبالتالي قد يكون جزء من التنافس الانتخابي لجلب أصوات هنا وهناك، ولكن في الشارع الفلسطيني هم يعني يؤملون أن يكون الضغط الأمريكي إضافة إلى الضغط الحقوقي والدولي ينهي هذا الموضوع، خاصة أن حالات مشابهة كما أشرت في قرى مجاورة سواء كانت أقربة البني فاضل جوريش، هناك أيضا منازل تقع بشكل شبيه في هذا الجبل الذي يعتبر على جبال محافظة نابلس تقريبا يرتفع عن سطح البحر حوالي 1000 متر، وبالتالي الأطماع عليه واضحة، وهناك 7 قرى محيطة في هذا الجبل قد يخشون أن تتكرر الظاهرة من قصرى إلى جوريش، جالود، تلفيت، دوما، مجد البني فاضل وجوريش، وبالتالي الخشية لدى الشارع الفلسطيني خشية كبيرة، وقد تنتقل إلى قرى مشابهة، وبخاصة أن قرية ترمس عية وسنجي التي فيها أيضا حملت دبابات صفر أمريكية بالمئات يخشون أن تتكرر نفس الظاهرة لديهم.
1: طيب أريد أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، ونأمل خيرا دائما. أستاذ أمين أبو وردي الصحفي من نابلس، شكرا جزيلا لك. فاصل ونعود.

0: لخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر بيلتصق بقوة، متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شلخ ما في تقريبا، يا بيطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن. دوروا على ماي بي ام اي وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل. انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بيطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر، خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: صباح الخير من مجد الشمس.
7: صباح الخير للبعن الخضراء.
8: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
9: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
10: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: المحامي أمير بدران. صباح الخير.
1: حياتي.
0: أهلا بك، أنا رئيس بلدية يافا تل أبيب. أستاذ أمير، هل من تفاصيل واضحة متوفرة عن هذا الحدث؟
1: حتى الآن ما فيش عندنا تفاصيل وافية عن هذا الحدث أو ما قامت به الشرطة من تحقيق أو اعتقال أو تقديم لوائح اتهام، ولكن يعني ممكن أن نتكلم عن الحدث بالجانب العام الأفقي بما نشهده هذه الأيام والأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد عامة انزلقت وما زالت تنزلق إلى عنصرية وتحريض ضد الأقلية العربية، وهذا شأن مقلق. يعني ما حدث في يافا مؤخرا من اعتداء على مالك متجر مسيحي وليست حدث فريد ووحيد، بل جزء من سلسلة اعتداءات يعني نشهدها في عدة أماكن ضد شخصيات مختلفة في أماكن أو في وضعيات مختلفة. على سبيل المثال يعني شهدنا قبل أسبوع الأطباء العرب في حيفا يعانون من هذه العنصرية فقط لكونهم عرب، فقط لكونهم يتحدثون في اللغة العربية. في أيام برضو قبل أيام عديدة فقط كان هناك اعتداء آخر في مدينة باتيام، وهي قريبة جدا عن مدينة يافا، للحام آخر اسمه محمد. أيضا كان هناك محاولة حتى اغتياله، يعني في رمي قنبلة على المتجر والناس الذي كانت في داخل هذا المتجر. وبدلا ما أن يكون هناك تعامل جدي مع هذا الموضوع وملاحقة المعتدين، فقامت الشرطة بإغلاق هذا المتجر. فالأوضاع السياسية والاجتماعية تعاني حقيقة من انزلاق مستمر مقلق جدا بما يتعلق بالحياة المشتركة ما بين اليهود والعرب.
0: ويعني حضرتك ذكرت أنه هذا امتداد لظاهرة منظمة. السؤال يعني عن هذا الحدث الأخير، وحضرتك ذكرت أنه لا تفاصيل دقيقة، ولكن هل من معلومات لربما تربط المعتدي بهذه المجموعات المنظمة، ولا وصفه بالمستوطن المتطرف يسترد إلى سلوك وخطاب؟ وبرأيك يعني وين ينتهي التطرف الفردي ويبدأ مشروع منظم أصلا لتغيير هوية يافا وترهيب سكانها، خصوصا في ظل الاحتجاجات الأخيرة التي كانت كذلك في يافا تحديدا؟
1: نعم، لا يخفى أن هناك يعني يد خفية تحرك هذه الأمور، تغذى أولا من قبل السياسيين المخضرمين وهم يعني في رأس الهرم من قبل وزراء الذين ينتمون لهذا التيار، إن كان بن غفير إن كان سموتريتش وأتباعهم، وهناك الآخرين أيضا منهم، يعني هم ليست لوحدهم. فالامتداد موجود ليست فقط في الحكومة وسياساتها، ولكن موجود أيضا في الميدان وفي المدن بشكل عام وفي المدن المختلطة بشكل خاص، تحديدا في يافا، تحديدا أكثر في قلب الحارات العربية ما يسمى في العجمي والجبلية. فيعني هذه الأمور التي نشهدها هي أمور نشهدها منذ زمن، يعني هي في تصاعد مستمر على الفترة الأخيرة منذ أشهر وربما سنوات، وهناك تفشي لهذه المجموعة وإيديولوجية التي يعني تأتي بها، وهي إيديولوجية استيطانية تقول أن هناك نوعا ما تفكير بأن هناك اعتلاء، هناك سوبريماسي للشعب اليهودي، وأن لا مكان لأحد آخر في هذا المكان. نحن بما يسمى نحن أصحاب البلاد، وهم يعني يتلاشون أن الشخص العربي هو شخص أصلاني في هذه البلاد، موجود أصلا قبل قيام هذه الدولة، وهو شريك له الحق والشرعية بأن يستمر ويكون في هذا المكان كما أي يهودي آخر.
0: المحامي أستاذ أمير بدران، سبق وأن انتقدت الشرطة وحتى عمل البلدية، قلت أن توصيف الاعتداءات العنصرية على أنها خلافات عادية يطمس الحقيقة، لكنك اليوم نائب رئيس البلدية، فما الذي تستطيع البلدية فعله عمليا غير إصدار بيان إداني؟ هل ستطالب مثلا بنشر تسجيلات كاميرات، زيادة حراسة بلدية، مرافقة هؤلاء الضحايا؟

0: قانونيا؟
1: كما قلت اولا يعني هناك بغض يعني ليس بربط مباشر مع الحدث المؤسف، البلديه تفعل بالاونه الاخيره في الايام حتى الان، وانا يعني اتي الى بيتي في يافا في هذه الحاره شاهدت رجل شركه الكهرباء يشبك عواميد الكهرباء في والكاميرات في ما يسمى النقاط الساخنة، بمعنى الأماكن التي ممكن يكون فيها احتكاكات معينة. فهذا الأمر يعني موجود والبلدية تفعل به. ربما البعض يروا بهذا خطوة إيجابية، والبعض الآخر ينتقد هذه الخطوة لكونها يعني تمس في خصوصيات الناس، ويعني هناك كاميرات مراقبة في الشوارع وفي الحيز العام. نعم أيضا هناك خطوات تقوم بها البلدية، ولكن لنكن صريحين يعني البلدية يجب أن تتعامل مع سكانها لكي تعطي لهم كامل الخدمات وتوفر لهم الأمن والأمان. ولكن الموضوع الأول بما يخص الأمن والأمان وبما يخص يعني تطبيق القانون وملاحقة المجرمين هو يعني هو بمسؤولية الشرطة، ويجب الشرطة أن تعمل بما هي مسؤولة. نحن صحيح لا نعول على الشرطة ونقوم بما ممكن أن نقوم به كما قلت وكما أنت ذكرت، هناك المشاريع العديدة الذي أنا يعني بدأت بأن يعني أدفش بها لكي يكون هناك تصليح للحال، لأن الحال يعني لا يمكن أن يستمر بهذا الوضع.
0: وبصفتك محامي أستاذ أمير أسألك بسؤال أخير، كيف ينبغي تكييف الحادثة قانونيا، أو ليس فقط هذه الحادثة، نتحدث عن كل هذه الاعتداءات والانتهاكات العنصرية، يعني بما يستوجب تجديد العقوبة؟ هل يجب تجديد على أنه هذه الجريمة ارتكبت أو هذه الجرائم طبعا ارتكبت بدوافع عنصرية ودينية وليس فقط اعتداء مشاجرة عادي يعني تحت وصفها؟
1: نعم بلا شك، يعني أنا يعني وافقك وأشارك هذا الرأي، ولكن هذا الأمر كمان مرة يعود لسن القوانين والأمور التي تخص النيابة العامة والوزير الذي يعني
0: هذه الجهات قد تسعى في مثل هذه الملفات لحذف هذا الدافع العنصري من التحقيق، وكأنه تحويل الاعتداء إلى خلاف بين طرفين، وذلك نعم يؤثر في لائحة الاتهام والعقوبة لاحقا.
1: نعم للأسف، وكل ما هي السياسة الموجودة الآن وفي هذه الحكومة الذي هي حكومة مشكلة من اليمين المتطرف لن نرى هذا التغيير، ويجب أن تكون تغيير لهذه الحكومة لكي يعني نشهد أن يكون هناك في تشكيل هذه الحكومة ناس اللي هم أكثر واعيين ومدركين للحياة المشتركة ما بين الناس، وليست لهم إيديولوجية عنصرية تميز بين الناس حسب انتمائهم الديني.
0: أريد أن أشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ أمير بدران نائب رئيس بلدية تل أبيب يافا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: يعطيك العافية للقاء. في اللد إصابة خطيرة لرجل في الخمسينيات من العمر جراء جريمة إطلاق نار، إلى تفاصيل مع الزميل مبدأ فرحات، مرحبا بك مبدأ.
2: اهلا محمد، صباح الخير لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني اطلاق نار في مدينة اللد وإصابة رجل يبلغ من العمر 50 عاما صباح هذا اليوم بجروح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق النار في مدينة اللد. وبحسب نجمة داود الحمراء، عند وصول طواقم الاسعاف الى المكان قدمت العلاج للمصاب وهو في حالة خطيرة للغاية، وتم تقديم العلاج الاول له ونقله على جناح السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج. بدورة الشرطة وصلت أيضا إلى المكان وقامت تقول باشرة التحقيق في ملابسات هذا الحادث وإطلاق النار، ولكن حتى الآن يعني لم تعلن عن اعتقال أي مشتبهين محمد على خلفية هذا الحادث، ولكن نتحدث عن رجل 50 عاما أصيب بإصابات خطيرة.
0: أريد أن أشكرك جزيل الشكر الزميل مبدا فرحات على كل هذه التفاصيل، سنتابع كذلك في هذا الملف، شكرا جزيلا لك.
2: سلام.
0: الأحوال الجوية لهذا اليوم،
3: أحوال الطقس برعاية
4: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا.

0: يا بطلع الشغل صح من أول مرة، يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: انخفاض طفيف في درجات الحرارة هذا اليوم مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بثلاث درجات مئوية. الطقس يكون حارا نهارا، عند ساعات المساء والليل يمسي الجو معتدلا ولطيفا. وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار لهذا العدد. نكون مع فاصل موسيقي ثم إعلاني ونعود لمتابعة الساعة الثانية من هذا البرنامج.

0: قتال طبيعي نحبه.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة

0: نستناكم في صالة عرض جيلي ملاحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا إذا طالعين رحلة زوجية أو عائلية أو رايحين على البحر مع أصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
8: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: الأخبار من راديو الناس وإليكم تفاصيل. قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد الشبيطة في حديث لراديو ناس إن نشره بشأن الخلاف مع النائب السابق أسامة السعدي جاء من باب حق الجمهور في معرفة الحقيقة، وأن الحل يكمن في قبول قرار لجنة الوفاق والانطلاق بالعمل الميداني.
1: لا شيء يفتح صفحة من الأمل أمام الناس إلا إنه نستحي على حالنا ونسكر هاي الصفحة ونفتح صفحة جديدة ونطلع على الشوارع ونحكي للناس شو عنا للعنف وشو عنا لهدم البيوت وشو طرقنا لمواجهة العنصرية والفاشية. خلاص بكف عيب، نستحي على حالنا ونضبها بالطابق. عن جد عيب. لو أنت قال من فاوض بفاوض، شوف أكبر هالكلمة على إيش، على إيش الكرسي، والله عيب هذا اللي قاعد بيصير فينا. نستحي على حالنا، نحترم أنفسنا، نحترم توقيعنا، نحترم كلمتنا وننطلق للناس. يا عيب الشوم بس على اللي بيحترمش كلمته، على اللي بيحترمش توقيعه. على تحويل لا ترى عنه. والله والله إذا تساهلنا مع هذا التراجع بنحط عينينا بعينين الأجيال القادمة وكلهم عندكم قيادة سياسية لا تحترم لا توقيعها ولا كلمتها. نتوجه إلى الحركة العربية للتغيير.
0: من جانبه قال القيادي في العربية للتغيير أحمد دراوش إن قرار لجنة الوفاق ظلم الحركة رغم أنها أبدت مرونة بكل مراحل التفاوض، وإن الحل يكمن في قبول مقترح رئيس الحركة النائب أحمد الطيبي.
2: يعلمون أن اقتراح لجنة الوفاق هو المتطرف جدا بحق العربية للتغيير. يعني لو بدك تيجي تظلم العربية للتغيير أكثر لا تجد طريقة لظلم العربية للتغيير. المخرج نحن بالأمس أنا بالسابق أسامة السعدي موقفه، نشرنا هذا البيان أنه مستعد للترشيح على الموقع السابع، ومنذ ذلك الحين كان هناك عشرات الاتصالات ونحن ننتظر ما هي نتيجة هذه الاتصالات. ما سمعناه في الراديو ليس ما نسمعه منهم، ونحن ننتظر رد رسمي. نحن نريد القائمة المشتركة، تمسكنا بالقائمة المشتركة الرباعي.
0: وكان النائب السابق أسامة السعدي قد أعرب عن استيائه من منشور الشبيطة يوم أمس قبل أن يبدي استعداده لشغل الموقع السابع في القائمة المشتركة الثلاثية ضمن مقترح النائب أحمد الطيبي. صدقت لجنة التربية والتعليم في الكنيسة بالإجماع على المبالغ التي يمكن للمدارس جبايتها من الأهالي خلال السنة الدراسية المقبلة مقابل التأمين والرحلات والأنشطة الثقافية وحفلات المدرسة وأنشطة أخرى. وقال الناطق باسم اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب فادي طراد إن هناك عدم وضوح في التعامل مع الدفعات الإلزامية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للأهالي.

أفادت تقارير إيصالية بأن البيت الأبيض ومسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس أعربوا عن غضبهم إزاء اعتداءات المستوطنين في قرية قصرة، وطالبوا إسرائيل بتوضيحات بشأن عدم منعها. وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي أن السفارة تدخلت مباشرة وأن الجيش الإيصالي والشرطة وصلا لإخلاء المستوطنين بناء على طلبها، واصفا المعتدين بالإرهابيين وما قاموا به بعمل إرهابي مروع. في السياق، أجرى رئيس أركان الجيش الإيصالي الزمير تقييما للوضع بشأن اعتداءات المستوطنين في قرية قصرة، وأوسع بمنع استمرار ما وصفه بالأحداث الخطيرة. وأضاف الجيش أنه قرر إرسال كتيبة مشاة إضافية إلى المنطقة لتعزيز قواته، مع إبقاء قوات أخرى احتياطية للتدخل عند الحاجة. أعلن الجيش الإيصالي أنه شن غارة في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة استهدفت قائد خلية في حركة حماس، قال إنه كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد قواته العاملة في القطاع. وأفادت تقارير إيصالية بأن الغارة نفذت بموافقة رئيس الأركان يلزمير، وهي الأولى من نوعها منذ تعليق عمليات الاغتيال بتوجيه المستوى السياسي عقب ضغوط أمريكية مرتبطة بخارطة طريق مجلس السلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وإن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن لا تستطيع إيران مواجهته. من جانبها أكدت هيئة إدارة الممر المائي الإيرانية أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، وأنه لا يعاد فتحه قبل قبول الشروط الإيرانية، نافية تصريحات أمريكية بشأن إعادة فتحه. الأحوال الجوية.

0: يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويبقى الطقس حارا نهارا وعند ساعات المساء والليل يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، أعود وألتقيكم بعد قليل في برنامج غرفة الأخبار، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.

0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. تقريبا دقيقة. إكسال، هل سألت نفسك مرة من أين جاء الاسم إكسال؟ وهل هو اسم عربي في الأصل؟ وعن ماذا يعبر؟ إكسال هي قرية عربية تقع في منطقة الجليل بالقرب من مدينة الناصرة، أصلها في الآرامية كشال، وتعني المنطقة الوعيرة في الجبل أو الصنوبر. تقع إكسال اليوم على موقع كسلوت الكنعانية، وعرفت في العهد الروماني باسم كسالوث بمعنى الصلب.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: سبع دقائق بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار في ساعته الثانية. نواصل في موضوعاتنا. جمعية يافا للإغاثة الإنسانية أعلنت انطلاق مشروع الحقيبة المدرسية والقرطاسية، وذلك مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد، بهدف مساعدة العائلات المحتاجة وتخفيف الأعباء المادية عن الأهالي في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. أستاذ إسماعيل دلق، صباح الخير.
2: صباح النور، هلا طيب.
1: أهلا بك، مدير جمعية يافا للإغاثة الإنسانية. هيك احكي لنا عن هذا المشروع، وأولا بارك الله فيك ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك. طبعا من إحدى أهداف جمعية يافا للإغاثة الإنسانية دعم مشاريع تربوية في مدارس يافا. بالنسبة للحقائب المدرسية، بالنسبة كمان للسندويشات المدرسية، احنا على أعوام عديدة طبعا ندعم مشاريع تربوية في المدارس. بالنسبة للحقائب المدرسية، احنا شايفين مع غلاء المعيشة في العائلات، اغلب العائلات عندنا ما يقارب 520 عائلة مسجلة بجمعية يافا، اما بمس الحاجة للأشياء الأساسية. ففضل سبحانه وتعالى العام، يعني من يوم الثلاثة ان شاء الله اطلقنا الحملة حتى نهون ونساعد العائلات المسطورة بالنسبة للحقيبة المدرسية وكل مستلزماتها، القرطاسيات. احنا نحكي على حقيبة مع كل امورها ان شاء الله.
1: وشو العدد اللي بنحكي عليه مثلا المشاركين او من يشملهم هذا المشروع؟
2: احنا طبعا اطلقنا الحمله، كان عندنا 180 حقيبه مدرسيه
1: بالعام الماضي، فهمنا انه كان 130.
2: 130،
1: وهذا ارتفاع العدد بنحو 50 طالب، بيعكس اتساع دائره الحاجه ولا توسع قدره الجمعيه على الوصول للعائلات؟
2: لا لا، كثير عائلات لسه بتتواصل معنا، هي مش مسجله بجمعيه وهي بتطلب مساعده وبنفس الحاجه لمساعده. طبعا كجمعيه ياف احنا عندنا تطبيق، حتى اي انسان بده مساعده لابد انه ينزل التطبيق ويفتح هو ملف بنفسه. طبعا ايش هو الملف؟ بده يحط هويته، حساب البنك، ركوزيت روت، حتى الجمعيه تدرس الموضوع وتشوف عن جد مين بيمس الحاجه ومين وضعه يعني. ولكن للاسف اللي احنا شايفين عندنا بيافا موضوع الطلاق، موضوع الاجار، كل الامور هذه فالصوره واضحه كثير. يعني يوميا وصلنا رسائل تصوير الثلاجه، ما في عندي اطعم الاطفال وكل الامور هذه. انا ما ببالغ بس، ولكن هذا وضعنا للاسف.
1: يعني بفهم من حضرتك انه تحديد العائلات المستحقه يتم باليه مهنيه مدروسه في ظل وجود عدد صحيح. كبير من الطلبات اللي قد يفوق الامكانيات، وخصوصا انه يعني حضرتك ذكرت نقطه في غايه الاهميه، انه يعني هذا المشروع يضم للفرد حقيبه، دفاتر، مقلمه، لوازم كامله، حتى قنيه المي وعلبه الطعام،
2: كل شيء.
1: وكانه الطالب لن يحتاج الى شراء قرطاسيه اضافيه. طب يعني قديش تقريبا التكلفة الإجمالية لهذا المشروع؟ كيف أو كم تبلغ كلفة الحقيبة أو الرزمة الواحدة؟
2: أنا طبعا مع التخفيض اللي نوصل من المحلات التجارية، الحقيبة اليوم يعني هنحكي حقيبة يعني من ماركات عالمية ما يقارب 300 شيكل. بعد ما احنا نزلنا الإعلان بفضل سبحانه وتعالى، أهل الخير الحمد لله يعني بلشوا يتواصل معنا. أول واحد كان اتصال اللي تكفل بعشر حقائب، اليوم الصبح في رجل أعمال تكفل كمان 40 حقيبة، والحمد لله ربنا. من محلات تجارية مثال ميمي ملابس اتصل قال بعد ما شاف الفيديو، قال أنا بدي أتبرع 200 حذاء و100 بنطلون لطلاب المدارس. وإحنا إن شاء الله بتوجه لكل ما يسري الحال، كل إنسان بيسمعنا إن شاء الله. يا إخوان، كيف ما أنت بتحب إنك تشتري الحقيبة والملابس لابنك، يا ريت الكل يفكر بغيره، حتى لو تشتري كمان شنطة تجيبها للجمعية، أو إذا حبيت تتبرع هكون طبعا رقم تلفوني، رقم تلفون الجمعية، حتى تعبي استمارة عن طريق المشولة، عن طريق البيت، كارت الائتمان.
1: والله يا ريت تزودنا أستاذ إسماعيل في رقم الجمعية، وأنا متأكد إنه من يستمع إلينا لربما يرغب كذلك في تقديم يد العون لهذا المشروع الطيب.
2: هاتف جمعية يافا للإغاثة الإنسانية 0506116330، وهاتف الشخصي
1: كمان مرة إذا سمحت رقم الجمعية بعد إذنك
2: 0506116330.
1: جميل جميل.
2: وهاتف الشخصي 054 431-433-0. أي إنسان حابب يتبرع صدقة عن أهله يتواصل معي حتى لو بعت رسالة، وأنا إن شاء الله ببعث له رسالة
1: عظيم
2: التفاصيل إن شاء الله.
1: وهل هناك خطة لأن يتحول هذا التبرع الموسمي بمناسبة افتتاح السنة الدراسية إلى شراكة دائمة، إلى خطة مستدامة، وخصوصا أنه لربما أستاذ إسماعيل الطالب المحتاج قد يواجه طوال العام صعوبة في الطعام، في المواصلات، في الدروس، في الأنشطة؟
2: صحيح.
1: في لدى الجمعية متابعة مثلا بعد التوزيع؟
2: طبعا. إحنا للعام الثالث على التوالي فعنا مشروع

0: السندويشة المدرسية. للأسف في طلاب بيتوجهوا للمدرسة وما بيكون معهم السندويشة الأساسية الاستراحة الأولى. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى في عنا متطلعات بنجيب السندويشات بنحضر لهم بنبعث على المدارس. فان شاء الله كمان هذا المشروع احنا ان شاء الله مخططين انتم كمان هذا العام حتى انه نوقف مع طلابنا. فتره الكورونا بفضل الله سبحانه وتعالى جمعيه يافا تبرعت ما يقارب 45 حاسوب متنقل للطلاب الاعداديه الثانويه. فطبعا هذا كله مدروس حتى انه نوصل للعائلات المحتاجه.
1: طيب يعني اتصلنا الان رسائل على تطبيق الواتساب الخاص براديو الناس لإعادة الرقم إذا سمحت، رقم الجمعية مرة أخرى كما يبدو هناك من يود أن يتواصل معكم.
0: 050-6-11-6-330.
1: نشكرك جزيل الشكر، كل التحية لكم ويعطيكم ألف عافية، نشد على أيديكم في هذا المشروع التكافلي الطيب، وإن شاء الله يا رب في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله لكم. بارك الله لكم.
1: يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. عافية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا هو مجتمعنا. إلى ملفنا التالي. طالبت جهات حقوقية بوقف استخدام المولدات الكهربائية في عشرات المؤسسات التربوية في قرى النقب واستبدالها بألواح للطاقة الشمسية بسبب عدم ربط هذه المدارس والمؤسسات في الكهرباء. دكتور جنان أبو شتي، صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: أهلا بك، مركزة مشروع تعزيز المساواة في النقب في سيكوي أفق. يعني في البداية لو تحدثينا عن صورة الحال على الأرض.
2: نعم، يعني للأسف إحنا عم نحكي عن عشرات المؤسسات التعليمية اللي موجودة في البلدات العربية في منطقة النقب اللي بتشتغل على مولدات كهرباء، ما في ربط لشبكة الكهرباء في هاي المؤسسات، والدولة لاقت إنه الحل هو إنه ينحطوا مولدات كهرباء بجانب المكان اللي بيتعلموا فيه الطلاب عمليا كل يوم. والمولدات إحنا بنعرف إنه فيها إلها مخاطر كتير كبيرة على صحة الطلاب، ولهيك إحنا منطالب طبعا بشراكة مع جمعيات أخرى كمان إنه يتم توقيف استعمال المولدات. وطبعا مطلبنا هو الربط الدائم بشبكة الكهرباء، ولكن حاليا كحل مؤقت منطالب بتركيب ألواح شمسية كبديل.
1: يعني دكتور جنان، من ينظر إلى المعطيات التي تنشر، 42 مؤسسة تربوية تعمل بالمولدات ضمن مجلس واحة الصحراء وحده، يتعلم فيها أكثر من 8000 طالب. السؤال يعني كيف تفسر الجهات المختصة تمويل مؤسسات تعليمية رسمية وتمويل وقود لمولداتها ومن ثم إبقائها سنوات خارج شبكة الكهرباء اللي تعد شرط أساسي لأي بيئة تعليمية سليمة، يعني ألف باء زي ما بيقولوها؟
2: نعم، يعني للأسف المكاتب الحكومية وعلى رأسها طبعا عم نحكي عن وزارة التربية والتعليم دائما يعني في هناك أعذار وأسباب وكمان يعني محاولة هروب من المسؤولية، ولكن يعني القرار إنه ما يكون في هناك ربط بشبكة الكهرباء هو قرار سياسي، وعشان نغيره يجب تغيير السياسات من داخل هذه المكاتب والوزارات. الأسباب التقنية دائما في أسباب، يعني ممكن يكون هناك سبب بالنسبة لهم عدم وجود ميزانيات، عدم وجود مخططات هيكلية، عدم وجود ترخيص، ولكن إحنا لما نتطلع عمليا على كل على الصورة الكاملة بنلاقي إنه حتى في هناك مؤسسات اللي فيها ترخيص. لما بنسأل سؤال ليه ما في بهاي المحلات كهرباء، ما عن جد منلك جواب مقنع. السبب هو سياسي بشكل عام، دائما هنالك أعذار وأسباب يعني تقنية اللي بنسمعها من الوزارة ليش لا يتم ربط المؤسسات بالكهرباء.
1: طب يعني هناك حديث عن ضجيج، عن انبعاثات ملوثة، عن احتمال اختناق، صعق، تلوث الهواء والتربي، هل أجريت قياسات بيئية، فحوص صحية تثبت مستوى تعرض الطلاب لهذه الغازات وهذا التلوث؟
2: نعم، يعني هو ما في بحث اللي بيحكي عن تأثيرها بالواقع، ولكن عن يعني هناك تقارير اللي قدمت كمان بإطار التماس منفصل احنا من جزء منه، قدمته جمعيات أخرى، جمعيات قانونية وأهالي طلاب، اللي عمليا بيعرض قدام المحكمة

0: مدى تأثير المواد على صحة الطلاب. عم نحكي عن مواد مسرطنة، عم نحكي عن مواد كمان ضارة بالبيئة، يعني مش بس بصحة الطلاب. ففي هناك تقارير بتدل على كمية يعني وتأثير المولدات والغازات المنبعثة منها والضجيج كمان على صحة الطلاب. وإحنا عمليا مطلبنا هو إنه ما نوصل لمرحلة اللي فيها يكون في حدا اللي تأذى من هاي الانبعاثات.
1: كنت راح أسأل كذا في حالات فردية من هذا النوع؟
0: لا يعني الحمد لله إنه ما في، إحنا ما بنعرف عن يعني حالات اللي صار فيها إصابة واضحة، ولكن يعني كمان ما بدنا نوصل لمرحلة اللي بعد عشرات السنين يكون في جيل كامل اللي عنده مشاكل تنفس أو لا سمح الله يعني أمراض لها علاقة بالتنفس اللي تسببت بسبب الانكشاف لهاي المواد اللي بنعرف أنها خطيرة.
1: يعني كأنه هناك تأكيد بأن الألواح الشمسية حل مؤقت كما فهمت منك إلى حين الربط الدائم بالشبكة، لكن قد يسأل السؤال ألا يخشى أن تعتمد الحكومة الدولية، أنا عارف الجهات المختصة، هذا الحل الأرخص من ناحية مادية ثم تعتبر الملف وكأنه مغلق والمدارس عملية مدارس النقب بتظل خارج البنى التحتية الرسمية؟ يعني إذا نظرنا إلى بعض المعطيات أنه تكلفة استبدال المولدات بالطاقة الشمسية في مؤسسات مجلس واحة الصحراء تقدر بنحو 2,500,000 شيكل، وهي كلفة قد تسترد من التوفير في الوقود والصيانة على المدى الأبعد.
0: نعم، يعني احنا بنآمن بانه باستعمال الطاقة المتجددة بشكل عام، يعني هذا جزء من كمان عملنا احنا كجمعية في ذاك البلاد. المطلب الأساسي بالتوصيل لشبكة الكهرباء احنا ما بنتنازل عنه وبنشوفه كجزء من الحق الأساسي، ولكن كمان كمهنيين بنفهم انه بالوقت القريب ممكن يكون هذا يعني من ناحية مهنية صعب، لانه في هناك عوامل مختلفة اللي لها علاقة كمان مرة بالترخيص وبالمخططات الهيكلية اللي احنا بنعرف انه هالاشياء بتاخذ وقت. وبما انه عم نحكي عن صحة الطلاب، يعني إشي اللي هو جدا يعني ضروري إنه عمليا يتم تغيير هاي المولدات، فإحنا بنقترحه كحل مؤقت، ولكن ما منتنازل عن
1: الحل النهائي وكأنه يكون متوفر للطلاب في النقب. شو تتوقعوا كرد من الوزارات؟
0: احنا طبعا يعني كشغلنا بالمرافق احنا بتواصل اصلا دائم مع الوزارات، ولكن هدفنا انه قبل افتتاح السنة الدراسية يتم اتخاذ قرار شامل بتبديل كل المولدات في المدارس، وهذا حل اللي احنا بنفكر انه ممكن يتم يعني تطبيقه بخلال اشهر قليلة.
1: في حال عدم الاستجابة ادوات الضغط التالية بالنسبة لكم؟
0: احنا رح نكمل يعني نطالب، وكمان احنا ما مش بس يعني بنحكي مع وزارة التربية والتعليم، كمان بنحكي مع وزارة التخطيط اللي بتجاوب معنا، وزارة الطاقة اللي كمان بتجاوب معنا، والمؤسسات والمجالس المحلية اللي كمان احنا في يعني بينا علاقة وشراكة يعني ممتازة، فرح نستعمل طبعا قنوات وأدوات أخرى
1: ونحن سنتابع معكم. بدي أشكر جزيل الشكر دكتور جنان أبو شتي من مركزة مشروع تعزيز المساواة في النقب في سيكوي أفق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا،
1: يعطيك العافية، إلى اللقاء. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، نشتري آيباد ابتداء من 1,692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقوع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
7: بيفتروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
8: ميلوتال طبيعي نحبه.
9: دائماً كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
10: ما كنتش عارف شو بدي أعمل.
11: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
12: سكن إقامي،
13: كنت حالة ضياع،
14: كنت متخربط بالبلاد برا.
15: شفت طلاب وسألت ناس،
16: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
17: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل.
18: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
19: نظم
18: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
20: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
21: فاينل سيل في فوكس هوم،
22: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
2: دائما بنرشد انه الصحن لازم يكون 70% بروتين، 15% دهون، 15% كربوهيدرات. هذا الترتيب مهم جدا بحيث انه الجهاز الهضمي ما يتضررش.
3: بنأكد انه اللي عنده ميل وراثي هذا هو الانسان اللي لازم يتخذ الخطوات المهمه لمنع حصول المرض عنده بتناول المأكولات الصحيه. هاي هي الوسيله الافضل قبل الادويه وقبل كل شيء.
4: 99% من منتجاتنا اليوم حتى الصحية منها هي معدلة وراثية.
5: بالمختص المفيد،
1: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا. صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محميد.
6: سبع وعشرون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. أطلقت مبادرة العربية لغتنا مسابقة فارس العربية الهادفة إلى رفع الوعي والاعتزاز باللغة العربية استمرار

0: للنشاطات التي تسعى إلى تعزيز حضور العربية في الحيز العام والمدارس والمؤسسات. دكتور رضا إغفري، صباح الخير.
1: صباح الخيرات والأنوار لك أستاذ محمد ولسائر المستمعين والمستمعات لإذاعة الناس.
0: أهلا بك، الباحث في اللغة العربية ورئيس مبادرة العربية لغتنا. يعني في البداية حدثنا عن اختيار نموذج فارس العربية القائم كما فهمنا على تكريم شخصية صاحبة أثر، بدل مثلا مسابقة لربما عن طريقها يمكن قياس مهارات لغوية مباشرة.
1: تمام التمام، هذا هو مشروع الحقيقة كنا نفتقده لإبراز ولتحية من يساهم في رفع العربية في المجتمع. هناك أناس كثيرون ساهموا وما زالوا يساهمون في رفع شأن العربية، في تعزيزها في مدارسنا، في محيطنا، في أجوائنا، في بلداننا، فيستحقون منا تكريما خاصا لما قدموه ولما يقدمونه من مشاريع ومن فعاليات لرفع شأن اللغة. فرأت مبادرة العربية لغتنا أنها مستعدة لتكريم مثل هؤلاء الأدباء أو الشعراء أو الباحثين أو المذيعين أو كل يعني مكافأة كل من له يد خيرة في رفع شأن لغتنا العربية.
0: يعني نتحدث عن مجموعة من الأشخاص وليس لقبا لأحدهم، هذا ما أفهمه من
1: حضرتك. تماما هذا ما توخيناه تماما. يعني على ألا يقتصر الأمر على مثلا الأكاديميين أو البروفيسورية أو الدكاترة أو يعني الجامعيين، لا، إنما يمكن أن يكون هذا الأمر لكل من يساهم بطريقة أو بأخرى في رفع شأن اللغة. يعني جميل. إنسان قدم مثلا تجديدا للغة، إنسان قدم إبداعا وأصالة في أبحاثه، إنسان قدم روايات وأشعار ودواوين شعرية ومجموعات قصصية، يعني الأمر سيكون أشمل من فقط الطبقة الأكاديمية المحترمة، إنما يعني يمكن أن ينال هذه الجائزة أو ينال هذه المسابقة، أن يترشح لها أي إنسان يظن في نفسه قدرة أو يظن في نفسه أنه قد أسهم، أو مؤسسة أيضا ترشح فلانا لهذه المسابقة. فنحن على استعداد لتقبل هذا الترشيح لأي إنسان دون بغض النظر عن درجته العلمية.
0: إذن أفهم من حضرتك أنه جودة الإنجازات العلمية والأدبية وأن أثرها من معايير المسابقة، لكن كيف ستقاس هذه الجودة بصورة موضوعية؟ وهل تتساوى أمام لجنة التحكيم مؤلفات الباحث والأديب وجهود المعلم وعمل الصحفي ومشاريع الناشط الذي يعيد العربية إلى الشارع والمؤسسات، وما يحق له ترشيح الأسماء، من يختار الفائز؟ يعني مهم أن نفهم هذه الأمور اللوجستية إن صح التعبير.
1: نعم سنحاول جاهدين قدر المستطاع قدر الإمكان أن نكون موضوعيين في اختيار المستحقين لهذه الجائزة. لهذا عندنا لجنة أكاديمية نعتز بها ونثمن جهودها، منهم زي ما قالوا العبد لله أنا، ومنهم البروفيسور نادر مصاروي، البروفيسور غالب عنابسي، البروفيسور محمد أمارة، دكتور أيمن إغباري، دكتور عايدة فحماوي، دكتور عبد الناصر جبارين، الدكتورة هديل كيال، والست السيدة وداد طوافش عباس حرم المرحوم الدكتور محمود عباسي رحمه الله. فهذه لجنة نحاول قدر الإمكان قدر
0: المستطاع. وتحية لكل الأسماء التي ذكرت طبعا دكتور.
1: نعم
0: تحية لكل الأسماء التي ذكرت طبعا.
1: نعم بارك الله بهم، يعني يعطوننا من وقتهم الثمين الغالي، وهذا دليل على حبهم للغة وحبهم لكل من يقدم الخدمة لهذه اللغة.
0: والجوائز الثقافية يا دكتور رضا أكيد تعلم أنه تميل عادة إلى تكريم أصحاب المؤلفات والألقاب الأكاديمية، بينما قد يكون أثر كذلك لا يقل ولا ينقص لمعلم يعمل منذ عقود، لمدقق لغوي، لصاحب مشروع رقمي مثلا يصل إلى

0: الشباب في ظل هذه الثورة الإلكترونية، كيف ستمنعون أن تتحول هذه المسابقة إلى تكريم جديد ولكن لشخصية معروفة أصلا؟
1: سنحاول قدر المستطاع مرة أخرى. أنت يعني ذكرت الحقيقة، الشيء الذي يهمنا وهو ألا يقتصر الأمر على الأكاديميين، إنما إنسان مثلا قدم معجم حديث، إنسان قدم طريقة تعليم للغة العربية لغير الناطقين بها، إنسان بعالم الحاسوب قدم تقنيات حديثة بالذكاء الاصطناعي، كل إنسان خدم اللغة ويخدم اللغة بطريقة أو بأخرى سيحق له أن يرشح نفسه أو أن ترشحه المؤسسة التابع لها. أيضا معلم مثلا له الباع الطويل في المناهج، له الباع الطويل في التأليفات، لا بأس في ذلك. جميل. طبعا كل هذا سنأخذه بالحسبان إن شاء الله.
0: طيب يعني أذهب الآن إلى عمل المبادرة العام إن سمحت لي. أي عربية تريد المبادرة أن تعززها؟ حين تدعو المبادرة إلى حماية العربية من الكلمات الأعجمية والأخطاء، كيف تتجنبون تقديمها للشباب كلغة قائمة على المنع والتصحيح والتوبيخ لربما في بعض الأحيان؟ ما موقفكم من العامية ومن المزج بين العربية والعبرية في حديث الشباب دكتور رضا؟
1: هذا مؤسف للغاية، مؤلم للغاية، أن تجد الشاب لا يستطيع أن يعبر عن نفسه بلغة عربية بسيطة. لا نريد فصيحة الفصحى، إنما على الأقل يعني أهم شيء في الأمر ألا يدخل كلمات أعجمية في خلال محادثاته في خلال كلامه. هذا نوع من الدونية ونحن لا نريد بنا هذه الدونية. أنا أنظر للشاب أو الرجل أو أي إنسان يتكلم أو يخلط لغته العربية بلغة أخرى أنه يشعر بالدونية من لغتي. علينا أن نعتز، وخاصة أمام هذه الهجمة الشرسة على لغتنا وعلى المتحدثين بها، وكأنهم يقولون لنا إياكم أن تتكلم، هذه لغتنا، هذه هويتنا. فمن يعتز بلغته يعتز بهويته، وعلينا أن نعتز بهذه اللغة المكرمة المقدسة ألا نخجل بها. ولا نطلب مرة أخرى، لا نطلب الحديث باللغة العربية الفصيحة، إنما على الأقل أن تكون عربية سليمة سهلة مفهومة دون خلطها بكلمات أعجمية أخرى.
0: تابعنا ونتابع معكم المشاريع والنشاطات القيمة المباركة التي تقومون وما زلتم بها في عدد من البلدات. كيف ستتكامل هذه المسابقة فارس العربية مع مشاريعكم السابقة في المنح، في الإنشاء، في الجداريات، في استبدال اللافتات، لتصبح جزءا أصيلا من خطة مستدامة لنشاط موسمي دكتور رضا؟
1: نعم، هنا لابد لي أن أشكر حقيقة إذاعة الناس على تبنيها وعلى تغطيتها لغالبية فعالياتنا في المبادرة. إضافة لفارس اللغة سنكرر أيضا هذا العام مؤتمر للغة العربية بمناسبة اللغة العربية العالمية اللغة العربية. أيضا سنقوم بمسابقة التعبير في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، إضافة إلى تقديم المنح الدراسية لكل من يتعلم اللغة العربية في الكلية أو في الجامعة في مؤسسة معترف بها. ناهيك عن أو إضافة إلى معرض الخط، وكان هذا صحيح. كانت هذه الفعالية مميزة، معرض للخط العربي قمنا به قبل أسبوعين في باقة الغربية في المركز الجماهيري، وسننقله إن شاء الله الشهر القادم إلى منطقة الجنوب إلى بلدة رهط. بعد يعني سيتنقل هذا المعرض في بلداننا العربية من شمالها إلى جنوبها، فكل هذا يصب في بوتقة الحفاظ على اللغة العربية، الاعتزاز باللغة العربية، المحافظة عليها، الاهتمام بها، أن نراها موجودة في كل حيز، صحيح. أن نراها، أن نتنفسها في أجوائنا، في كل بيت، في كل شارع. الجداريات، نحن نعمل الآن على أيضا مشروع الجداريات، أينما يتوجه الإنسان يرى أمامه لوحة فنية مكتوبة، صحيح. بخط جميل، بمضمون أيضا، بمضمون راق، بمضمون تربويا أيضا، إضافة إلى الخط الجميل. يعني هناك راحة للعين وراحة للقلب بالمعنى وراحة للعقل بالمضمون الموجود في هذه اللوحة.
0: يعني دكتور رضا، كعاشق للغة العربية أقول لك أنتم لا تدافعون عن لغة فحسب، بل تسعون لحماية هوية وذاكرة وانتباه. فكل كلمة عربية كما تعلم نكتبها وننطقها باعتزاز هي خطوة نحو كما تفضلت بالذكر جيل أكثر وعيا وثقة بجذوره. بوركت جهودكم، وإلى مزيد من الفرسان الذين يحملون العربية علما ورسالة ومستقبلا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور رضا غبري.
1: شكرا لك أستاذ محمد، الشكر لك ولإذاعة الناس.
0: يعطيك العافية، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: آمين. عافيك.
0: فاصل بما أنه نحكي لغة عربية ونعود.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.

0: بالقشر وعيد خد حبة فصصها كل اللي بيكب بالقشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية الحملة حتى 1.9 خاضع للأنظمة
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي
6: سكن اقامه
7: كنت بحاله ضياع
8: كنت متخربط بالبلاد برا
9: شفت طلاب وسالت ناس
10: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي قررت اني اسجل
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
2: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب انطلق برنامج مرافقة كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122
14: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل
15: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
9: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي
6: سكن اقامه
7: كنت بحاله ضياع
8: كنت متخربط بالبلاد برا
9: شفت طلاب وسالت ناس
10: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي قررت اني اسجل
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
2: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب انطلق برنامج مرافقة كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122
16: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.3

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: 44 دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. نكون مع بعض المعطيات المتعلقة بالطقس المتقلب نوعا ما، ليس كذلك أستاذ أيمن المصري؟ صباح الخير.
2: يا صباح الخيرات،
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: كيف الجو معك؟
2: والله شوب.
1: خبير الأرصاد الجوية، أهلا بحضرتك أستاذ أيمن. يعني اليوم في انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كيف بنفهم؟
2: صحيح صحيح صحيح. يعني إحنا أوشيب، يعني عد علينا، مر علينا 3-4 أيام شوب كتير، مش كتير كتير، شوب كتير هيك الآن. أو إحنا بروز، إحنا برضو بطلنا نتحمل، خلاص صرنا مدللين زيادة عن اللزوم.
1: صحيح.
2: صار الواحد هيك فافي، هيك جسم بطل يقدر يتحمل شوب كتير، لأنه بجد هاي السنة إجمالا، يعني كل الكثيرين قد يستغربون، ولكن هاي السنة من أكثر السنوات اعتدالا التي تمر على بلادنا.
1: اعتدالا رغم كل موجات الحر اللي كانت، على الأقل اللي حسنا فيها.
2: لا لا، لأن كل الموجات الحر اللي اجتنا هي موجات حر خفيفة إلى متوسطة. يعني ما إجانا موجات حر من العيار الثقيل
1: المتطرف،
2: وبالوضع الطبيعي ما بمر علينا سنة، وطبعا احنا ما بنفول عحالناها، بدناش نفول عحالنا، ولكن بالوضع الطبيعي كل سنة بيجينا مرة أو مرتين درجات حرارة هيك عالية جدا، يعني حرارة تخترق حاجز 35 و36، ومرات بتوصل حتى 40. هاي السنة احنا ضلينا بحدود يعني النصف الأول من الثلاثينيات مئوية. طبعا أنا بتكلم الآن عمالي عن السواحل وعن مناطق الجبال، يعني هدول المنطقتين بيتشابهوا كثيرا بدرجات الحرارة النهارية، لكنهم لا يتشابهوا في درجات الحرارة الليلية. يعني بالجبال ترخي بالليل، بتصير الحرارة 20-19-21، على السواحل بتضل هالحرارة شوية مرتفعة حتى في ساعات الليل. اللهم طبعا في اختلاف بالرطوبة، يعني على طول السواحل بتكون الرطوبة عالية، يعني الحرارة مثلا بين القدس وحيفا هاي الأيام تقريبا متشابهة. اللهم الرطوبة اللي موجودة بحيفا أو بيافا أو بغزة أعلى من القدس بمراحل، لذلك الواحد على السواحل بيشعر إنه الجو أشوب بكتير مما هو عليه وين في المناطق الداخلية أو تحديدا المناطق الجبلية.
1: أستاذ أيمن، توقعاتنا للأيام القادمة، توقعات الرصد الجوي كيف تبدو؟
2: إحنا في عنا يعني هلأ عنا 4-5 أيام أجواء، أو أكثر حتى من هون ربما حتى نهاية الأسبوع القادم، أجواء صيفية عادية إلى حد كبير، يعني حول المعدل السنوي. وعندما نتحدث حول المعدل السنوي نحن نتحدث عن جو حار نهارا، حرارة بحدود 30-31 درجة مئوية في ساعات النهار، ودرجات حرارة بحدود 25-26 درجة مئوية على السواحل، بينما في المناطق الآن الداخلية بتكون الحرارة عند بداية العشرينيات مئوية. يعني عودة مرة أخرى إلى الاعتدال الصيفي كما ذكر من البداية، بدون موجات حر قوية،
1: يعني الجو ما زال ملائما للسباحة.
2: طبعا
1: بدي أشكرك أكيد. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ أيمن المصري، خبير الأرصاد الجوية، على كل هذه المعطيات. بما أنه بنحكي عن السباحة نقول مرحبا كذلك لضيفنا التالي الأستاذ مهران مغربي. صباح الخير.
3: صباح الخير. صباح الخير.
1: منقذ سباحة من مدينة عكا، كيف الأجواء في عكا؟
3: كيف إيش؟
1: كيف الأجواء في عكا مع موسم السباحة؟
3: الأجواء كتير حلوة، بتجنن، والشط مرتب، وملان عالم بيجوا عندنا هون على الشواطئ في عكا.
1: ملان عالم، هذا بحملكم مزيد من المسؤولية كمنقذين.
3: أكيد أكيد. مسؤولية أكبر طبعا.
1: مسؤولية أكبر، وهي المسؤولية بتطلع

0: طلب دايما هيك الواحد يظل مفتح عينيه ومنتبه كل الوقت. احكي لنا هيك عن التجربة اللي بتمروا فيها في هذا الصيف يا سيد مهران.
1: بداية أول شغلة الشواطئ عندنا في عكا بداية إحنا موجودين يعني زي نقول منتصف الموسم يعني هاي إسا هي أصعب منطقة أصعب فترة بتواجدوا بموجود إسا في البحر من ناحية يعني متغيرات البحر والأمواج والرياح. يعني البحر إسا بيكون هو يعني أخطر إشي بيكون البحر يعني تعامل إنه الناس يدخلوا الماء ويسبحوا ويكون عندهم معرفة وخبرة بالتواجد في الماء. بالنسبة للعالم اللي بيجوا بتواجدوا في طبعا كتير بيجوا من وسط العرب عندنا عشطوط
0: نعم
1: أساس إنه يجوا يسبحوا كذا بس في عدة تعليمات إنه لازم طبعا ينتبهوا لها أنا هاي طبعا بنصح فيها دائما.
0: في انصياع للتعليمات بشكل عام سيد مهران؟
1: بشكل عام في انصياع بس في عندنا للأسف الشديد يعني بالوسط العربي بقولها دائما شوي بغلبوا إني صراحة يعني يعني فيش عندنا فيش عندنا خبرة ولا معرفة ولا إشي بيجوا بالمأخذ عيال مع أولاد صغار بتركوا أولادهم اللي حيروحوا على الماء وفي طيارات مائية خطرة جدا بالذات بهالفقر اللي احنا موجودين فيها هسه
0: طبعا عشان احنا ما نعمم البعض لربما وهذا الاشي لا ينطبق فقط على المجتمع العربي لانه كمان
1: لا كمان طبعا صحيح. والمجتمع اليهودي في كمان عندنا اكيد مش اكيد انا مش بقول بس عنا الوسط العربي
0: صحيح
1: بشكل عام كثير وفي اللي ناس عن جد يعني اللي عنده معرفه وعنده خبره وبتعرف تتعامل مع الامور وبتساعد الله يعني الاوامر المتسيزه بقولوا.
0: كان في حوادث استثنائية في عكا هذا الموسم بكل ما يتعلق باضطراركم أنتم كمنقذين أنه تتدخلوا بشكل مباشر؟
1: طبعاً طبعاً صار في عندنا مثلاً حالات غرق ما صارش في عندنا الحمد لله في شواطئ عكا ولا مرة حالات غرق يعني مستوى اللي تعرف يوصل الإنسان الوضع أنه يفقد الوعي ولا إشي ولكن مرات بصير عندنا حالات أكثر اللي هي مثلاً عشاط مثلاً واحد من درجة الحرارة العالي الحام العالم قلة شرب المي او مثل الناس بتفوت على المي بتكون بصير زي دوخه زي فيها الشغلات يعني واحنا طبعا مقدمين يعني اسعافات الاوليه. اما بالمي كحالات غرق بصير عندنا صار في عندنا حالات غرق بس هي مش حالات غرق يعني مستوى ان الانسان يفقد الوعي وكذا لا بيكون مثلا عدم معرفه زي ما بنرجع بنقول كمان مره خبره فيش خبره في معرفه بقراءه البحر بفوتوا مع الطيار وين في طيارات مائيه بيعلقوا بقلب الطيار فبصير بيفوتوا على حالة ضغط ستريس بتعبوا بطل يقدر يرجع ما دام بصير بيعرفش كيف يرجع للشاط.
0: عشان هيك أنا بدي يا سيد مهران إذا سمحتك توجه رسالة لكل من يستمع إلينا يخطط في نهاية الأسبوع للوصول إلى الشواطئ في عكا وفي غيرها. طبعا
1: طبعا طبعا أنا رسالتي هيك أول شغلي العائلات العوائل اللي بيجوا على الشواطئ بشكل عام كل شواطئ الساحل عندنا في منطقة إسرائيل أهم شغلي ما توصل انتبه أول شغل لأولادك لأنه أغلب العائلات إيش بيسلوا لما بيجوا بدوروا على محل يقعدوا فيه ويرتبوا غراضهم فالولد لما بيشوف ماء أول شغل إيش بيعملها بركض على الماء
0: طبعا بدون إدراك صحيح
1: بالضبط هذا اللي بيصير. هذا أول شغلي واحد انتبه لأولاده مش انتبه بس كون أحط غراضي وكفاية لا إسا الشغل الثاني اللي هي مهمة جدا اقرأ التعليمات الموجودة على الشاطئ. هذه التعليمات من نحطت أو نوجدت يعني هيك للعبث يعني هذه شغلات مهمة
0: منقذة للحياة صحيح
1: طبعا طبعا ولازم كمان اهم شغله كمان انه اللي هي مهمه جدا انا بحسب رايي انه الواحد ما يخاطر بحياته يسبح في مناطق ما فيها خدمات انقاذ هاي شغله كثير مهمه انه الانسان يبحث عن منطقه فيها خدمات انقاذ لانها بتنقذ الحياه بفعل وهي شغله انا من خبره يعني بشوفها قدامي وبشوفها بحياتي خلال ممارستي
0: خصوصا مع ظروف يعني. خصوصا مع ظروف البحر المتقلبه ما بين الامواج أكيد. والرياح وما الى ذلك وزي ما بيقولوها اهل مكه ادرى بشعابها وانتم اكيد ادرى في كل هذه الظروف. انا بدي اشكرك جزيل الشكر ويعطيكم العافيه على هذه الجهود
1: حبيب.
0: وان شاء الله بالسلامه للجميع يعني احنا بدنا الكل يطلع وينبسط ويستمتع في شواطئ بلادنا الجميله جدا في عكا في حيفا في كل مكان ولكن انه نروح واحنا مبسوطين ونحكي عن التجربه بشكل ايجابي هذا الاهم
1: ان شاء الله اكيد.
0: شكرا لك جميل. شكرا لك استاذ مهران مغربي المنقذ من منقذ السباحه من مدينه عكا شكرا جزيلا لك. ومن هذه الاجواء السوبر ملائمه للسباحه نذهب الى الرياضه التي نبداها مع السوبر كذلك.

0: كابتن فادي مصطفى، صباح الخير. صباح الخير.
1: سوبر ابو العز، والله كانت ليله حلوه بالامس للامانه.
0: اه جميله طبعا طبعا طبعا.
1: مباراه السوبر كاب الاوروبي طبعا اللي لاقت بين باريس سان جيرمان واستون فيلا.

0: فارت خيليا واو والله هدف لباريس سان جيرمان. أستون فيلا عادلت طبعا عبر ماجو متر 92 محمد 17 عام فقط هذا اللاعب وقال لك أصغر من سجل في هذه المسابقة. وبعدها دوي سجل 2-1 طبعا للسنة الثانية على التوالي باريس سان جيرمان تتوج بهذا اللقب باك تو باك. وشفنا الحكم الصومالي عمر لم يريدوه في المونديال فكان متألقا بالأمس في الويفا اللي أنصفته وكان هناك. وناصر الخليفة أيضا احتفل باريس سان جيرمان تقول كلمتها هذا اللقب الأول. شفت امبارح الكابتن حين رفع الكأس وكأنه كان تعبان ففي أحد الهتافات الحلوة النهفات الحلوة قالوا تعب من كثر البطولات اللي رفعها باريس سان جيرمان. فعلا يعني بتحكي على 3 سنوات هناك المدرب أنريكي و 13 و14 بطولة في اختلافه وألوانه وأشكاله وأحجام الكؤوس فريق رائع. وطبعا
1: تسمح لي أقول رأيي فادي
0: تفضل.
1: لويس إنريكي هو من غير شكل فريق باريس سان جيرمان وصنع منه هذا العملاق أخرج منه هذا العملاق الكبير هذا
0: بالذات لما كان عنده القوة صحيح إنه يكون للنجوم الكبار لإمبابي لميسي شكرا لنيمار شكرا جاء وآمن بعقلية الفريق تيمز الواحد وفعلا هذا اللي عملوه في الممتاز. طبعا انتقال حاد يخلي مصر تخسر 4-1. حمزة مواسي على ستايل كفرتخيل يسجل هدف جميل ولكن لم يسعف الإخاء النصراوي. طبعا بعلت الأفيف لقت فريق توفيتش البولاني 2-0 ب2-1 خسرت ولكن في المجمل فازت وهي ستلاقي الآن أتلانتا الإيطالي. طبعا نحكي على فريق مصنف أكبر منه بكثير من بعلت الأفيف. أما مكابة الأفيف راح تطلع تلعب اليوم مع تشيسكا صوفيا وهي آخر مباراة للنجم سيد أبو فرخ اللي انتقل رسميا إلى أمريكا وطبعا نتمنى له كل خير. مباراة اللي كانت أيضا في الممتازة 6-0 فازت أجدود. أجدود خسرت أمام بني يهودا وطبعا الذهاب المباراة الكاس ستكون بني يهودا أمام أدهم عادية هادية من الفريق العكاوي. ويأتينا الآن الخبر المميز والجميل لطبعا النجم بسام زعرورة من نتانيا البطل بير السبع اللي ارتقى بالطريق إلى دوري الأبطال. يقول نريد بسام زعرورة في أي مبلغ اليوم قبل بكرة. رانكوجو دربه في نتانيا وتخيل هذا الفتى وهذا الشاب اللي كان في مكابي حيفا فقالوا له أنت غير ملائم انتقل إلى نتانيا اليوم وسيد الموقف. وفي الطريق طبعا ينضم إلى محمد أبو رومي إلى محمد كنعان إلى زاهي أحمد وهذه الكوكبة. واضح أن بير السبع طبعا سيكون دفيئة لنجومنا العرب في
1: بالتوفيق بالتوفيق لنجومنا ولفرقنا العربية كما نختم دائما. كابتن فادي مصطفى شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. من هذا الملف نصل إلى ختام برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج في التحرير محمد مجادلي طاهر يونس مصطفى ريتزوبي ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. في الإنتاج ميرال الصفدي. في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. هذه تحياتي محدثكم من وراء الميكروفون محمد أبو العزم حميد على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير محبة سلام.
2: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين. تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفوي خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب300,000 أعضاء نادي المشتركين وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض جزر بصل ناشف بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو. عنب أخضر 10 شيكل للكيلو. مانجا 10 شيكل للكيلو. رمان وصبر 10 شيكل للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
6: بيفتروها الكبار بيحبوها الأطفال. ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال.
7: ميلوتال طبيعي نحبه.
8: فاينل سيل في فاكس هوم.
9: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت المطبخ غرف النوم الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة.
10: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
11: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
12: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
13: سكاني خالي،
12: كنت حاله ضياع،
14: كنت متخربط بالبلاد برا،
12: شفت طلاب وسألت

0: ناس،
1: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
0: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
2: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها، كل شيء مرتب قدامي، صار عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
3: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
4: خد حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
9: أحذية زاهي صليبة
10: خاضع لشروط الحملة.
11: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
12: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
13: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
14: العودة للمدارس احلى واوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس وإليكم تفاصيل. أصيب رجل في 50 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد. وبحسب نجمة داود الحمراء فتلقى مركز الطوارئ بلاغا حول إصابة رجل في اللد، وعلى الفور أرسلت الطواقم الطبية إلى المكان، فيما وصلت الشرطة إلى موقع الجريمة وقالت إنها باشرت التحقيق في الملابسات. أصيب عامل في 45 من عمره بجروح وصفت بالخطيرة صباح اليوم إثر تعرضه للزجاج خلال عمله في ينوح جث في منطقة الجليل شمالية البلاد. وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم نقل إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة صباح اليوم تقديم لائحة اتهام ضد شاب في 28 من عمره من سكان مدينة طمرة على خلفية حادثة إطلاق نار داخل محل لإصلاح الدراجات في المدينة، أسفرت في حينه عن إصابة أحد سكان المكان بجراح متوسطة إلى خطيرة. وبحسب الشرطة فقد وقعت الحادثة في 4 تموز الماضي، إذ أطلقت النيران داخل المحل قبل أن يفر المشتبه به من المكان. وقالت الشرطة إنها تمكنت خلال ساعات من تحديد هوية المشتبه به واعتقاله، كما عثرت على المركبة التي استخدمها في الفرار بعدما أخفاها في مدينة حيفا. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق المشتبه به المتهم أمام المحكمة المركزية في حيفا، إلى جانب طلب إبقائه رهن التوقيف حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة في حديث لراديو الناس إن نشره بشأن الخلاف مع النائب السابق أسامة السعدي جاء من باب حق الجمهور في معرفة الحقيقة، مؤكدا أن الحل يكمن في قبول قرار لجنة الوفاق والانطلاق بالعمل الميداني. من جانبه قال القيادي في العربية للتغيير أحمد دراوشي إن قرار لجنة الوفاق ظلم الحركة رغم أنها أبدت مرونة بكل مراحل التفاوض، مضيفا أن الحل يكمن في قبول مقترح رئيس الحركة النائب أحمد الطيبي. وكان النائب السابق أسامة السعدي قد عرب عن استيائه من منشور شبيطة يوم أمس قبل أن يبدي استعداده لشغل الموقع السابع في القائمة المشتركة الثلاثية ضمن مقترح النائب أحمد الطيبي. صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيسة بالإجماع على المبالغ التي يمكن للمدارس جبايتها من الأهالي خلال السنة الدراسية المقبلة مقابل التأمين والرحلات والأنشطة الثقافية وحفلات المدرسة وأنشطة أخرى. وقالت مديرة المعارف العربية دكتور شيرين ناطور حافي إن الوزارة تضع الخطط وتتابع التطبيق مع إدارة

0: المدارس ولجان أولياء أمور الطلاب، مع تأكيد عدم حرمان أي طالب من المشاركة بأي نشاط بسبب الدفعات المالية.
1: البند الأول من المنشور العام ممنوع منعاً باتاً منع أي طالب من أي فعالية من فعاليات المدرسة بسبب عجزه عن الدفع، نقطة. يعني مدير المدرسة لازم يوجد الحلول من خلال المنح الموجودة، يعطوا الإمكانية لكل طالب، ممنوع منعاً باتاً حرم أي طالب أو أي طالب من أي فعالية بسبب وضعه المادي. في توجه مفتوح لأي أهل بيحبوا يتوجهوا للوزارة، في عنا مسؤولة على كل هذا الموضوع في الوزارة، إحنا عنوان طبعاً، اللواء هو عنوان، كل أهل طلب منهم مبلغ مش مطلوب بحسب المنشور العام بتوجهوا لنا وإحنا بنعرف كيف نحل هاي الإشكالية. وأنا بسفني بداية السنة الدراسية أسمع مندوب عن لجنة ولا الأمور بيحكي إنه الوزارة فيش فيها نهج واضح، فيش فيها برامج واضحة، فيش فيها توجه واضح. وزارة التربية والتعليم في لها توجه واضح، في لها نهج واضح، في لها ملائم للمجتمع العربي، وأجل وقت إنه نحط النقط على الحروف وكل واحد يأخذ مسؤوليته اتجاه أطفالنا وأولادنا في مؤسساتنا.
0: يأتي ذلك بعد أن قال الناطق باسم اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب فادي إطراد في حديث لراديو الناس إن هناك عدم وضوح في التعامل مع الدفعات الإلزامية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للأهالي.
2: شفت المبالغ اللي معروضة أو اللي قررت لجنة التعليم، في مبالغ اللي هي شوي مبالغ فيها على أرض الواقع والطالب ما بيدفعها. إحنا بالنسبة لإلنا تأمين الإصابات مبلغه 69 شيكل، هذا إلزامي اللي بيأمن الولد وبيحافظ عليه 24 ساعة في اليوم، فهذا إحنا دائما بنشجع على دفعه للطالب. ولكن بقي المبالغ كل طالب في له آلية كيف يدفع، يعني الطالب اللي ما معه إحنا بنحاول نساعده عن طريق المدرسة. بالفترة الأخيرة طبعا طلابنا الأهالي المعلمين مروا بظروف وتحديات صعبة جدا، فإحنا لازم نتكاتف عشان نساعد طلابنا كمان بدفع هاي المصروفات اللي هي من الرحلات أو مبالغ أخرى. بالفترة الأخيرة أنا لا أرى أنه في خطط مدروسة في وزارة التربية والتعليم، ما في قرارات اللي هي عن جد عشان أولادنا، عشان طلابنا، عشان مجتمعنا. وللأسف حتى وزير التربية والتعليم من ناحيتي ومن ناحية اللجنة القطرية يشبه كمان وجه العملة الحكومة.
0: أجرى رئيس أركان الجيش الإيصالي الزمير تقييما للوضع بشأن اعتداءات المستوطنين في قرية قصرى، وأوعز بمنع استمرار ما وصفه بالأحداث الخطيرة. وأضاف الجيش أنه قرر إرسال كتيبة مشاة إضافية للمنطقة لتعزيز قواته مع إبقاء قوة أخرى احتياطية للتدخل عند الحاجة. يأتي ذلك بعد أن أعرب مسؤولون في الإدارة الأمريكية والكونغرس عن غضبهم إزاء اعتداءات المستوطنين في قرية قصرى، مطالبين إسرائيل بتوضيحات بشأن عدم منعها. وصل الجيش الإيصالي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان عبر شن غارات جوية وتنفيذ عمليات تفجير وإحراق لمنازل في عدد من بلدات الجنوب اللبناني. وكانت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية قد أفادت بأن القوات الإسرائيلية نفذت صباحا عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدلزون والمنصور والمناطق المحيطة بهما، فيما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة المنصور ليلا على دفعتين وسمعت أصداء الانفجارات في مدينة صور. وفي قطاع غزة أعلن الجيش الإيصالي أنه شن غارة في بيت لاهيا شمالي القطاع استهدفت قائد خلية في حركة حماس بادعاء أنه كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد قواته العاملة في القطاع. وتعد العملية الأولى من نوعها منذ تعليق عمليات الاغتيال بتوجيه من المستوى السياسي. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بثلاث درجات مئوية، ويبقى الطقس حارا نهارا وعند المساء والليل يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، كونوا بخير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنقرية.
5: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عن كنيا الغجر.
6: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
7: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. تقريبا دقيقة، ماذا تقولون؟ صحفي أم صحافي؟ إن استخدام المصطلحات في مجال الصحافة فضفاض وفيه الكثير من الالتباس باللفظ، فالصحافة والصحافة هي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة.
9: أما صحفي

0: وصحافي، فهو اسم منسوب إلى صحافة، وهو من يشتغل بمهنة الصحافة. أما صحيفة وجمعها صحيفات وصحائف وصحاف وصحف، فهي جريدة أو ما يكتب من ورق ونحوه. من هنا فإن الصحفية هو اسم منسوب إلى صحيفة، كأن نقول استطلاع صحفي. أما صحفي فهو اسم منسوب إلى صحف، ومن هنا نقول مؤتمر صحفي.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
2: ميلوتال طبيعي نحبه.
3: ما تتنازل عن أقل من المحيرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلو جرام 1 ب34 شيكل و90.

0: رباعية تونة ويلي فود 460 جرام، واحد ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام، 3 ب 9 شيكل و90. فوكو مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام، 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة الموسم في أحذية زاهية.

0: بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: بيفتروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
3: ميلوتال طبيعي نحبه.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفوي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على ماي بي ام اي وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
3: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الخمسين من عمره صباح اليوم بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد، ووصلت الطواقم الطبية إلى موقع الجريمة وقدمت الإسعافات الأولية للرجل الذي عانى من إصابات نافذة وخطيرة في أنحاء متعددة من جسده، ومن ثم نقل إلى مستشفى شميرة سافروفي لاستكمال تلقي العلاج، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في الجريمة. أعلنت الشرطة صباح اليوم تقديم لائحة اتهام ضد شاب في 28 من عمره من سكان مدينة طمرة على خلفية جريمة إطلاق نار داخل محل لإصلاح الدراجات في المدينة، وأسفرت الجريمة في حينه والتي وقعت في الرابع من تموز الماضي عن إصابة أحد سكان المكان بجراح متوسطة إلى خطيرة. أصيب عامل في 45 من عمره بجروح وصفت بالخطيرة صباح اليوم إثر انهيار جسم زجاجي على جسده خلال عمله في ينوح جث في منطقة الجليل شمالي البلاد، ووصلت الطواقم الطبية إلى العامل وهو واع ويعاني من إصابة خطيرة في أطرافه العلوية، وتلقى علاجا طبيا في المكان قبل نقله إلى المستشفى. قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة في حديث لراديو الناس إن نشره بشأن الخلاف مع النائب السابق أسامة السعدي جاء من باب حق الجمهور في معرفة الحقيقة، وكان السعدي قد عرب عن استيائه من منشور شبيطة يوم أمس قبل أن يبدي استعداده لشغل الموقع السابع في القائمة المشتركة الثلاثية ضمن مقترح النائب دكتور أحمد الطيبي. بدوره قال القيادي في العربية للتغيير أحمد دروش إن قرار لجنة الوفاق ظلم الحركة رغم أنها أبدت مرونة بكل مراحل التفاوض، وإن الحل من وجهة نظره يكمن في قبول مقترح رئيس الحركة النائب الطيبي. صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيسة بالإجماع على المبالغ التي يمكن للمدارس جبايتها من الأهالي خلال السنة الدراسية المقبلة مقابل التأمين والرحلات والأنشطة الثقافية وحفلات المدرسة وأنشطة أخرى. وقال الناطق باسم اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب فادي طراد في حديث لراديو الناس إن ثمة عدم وضوح في التعامل مع الدفعات الإلزامية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
1: شفت المبالغ اللي معروضة أو اللي قررت لجنة التعليم، في مبالغ اللي هي شوي مبالغ فيها على أرض الواقع والطالب ما بيدفعها. إحنا بالنسبة لنا تأمين الإصابات مبلغه 69 شيكل، هذا إلزامي اللي بيأمن الولد وبيحافظ عليه 24 ساعة في اليوم، فهذا إحنا دائما بنشجع على دفعه للطالب. ولكن بقي المبالغ كل طالب في له آلية كيف يدفع، يعني الطالب اللي ما معه إحنا بنحاول نساعده عن طريق المدرسة. بالفترة الأخيرة طبعا طلابنا الأهالي المعلمين مروا بظروف وتحديات صعبة جدا، فإحنا لازم نتكاتف عشان نساعد طلابنا كمان بدفعي المصروفات اللي هي من الرحلات أو مبالغ أخرى. بالفترة الأخيرة أنا لا أرى أنه في خطط مدروسة في وزارة التربية والتعليم، ما في قرارات اللي هي عن جد عشان أولادنا عشان طلابنا عشان مجتمعنا، وللأسف حتى وزير التربية والتعليم من ناحيتي ومن ناحية اللجنة القطرية يشبه كمان وجه العملي لهي الحكومة.
0: من جانبها قالت مديرة المعارف العربية دكتور شيرين طور حافي إن الوزارة تضع الخطط وتتابع التطبيق مع إدارة المدارس ولجان أولياء أمور الطلاب مع تأكيد عدم حرمان أي طالب من المشاركة بأي نشاط بسبب الدفعات المالية، منتقدة بعض التصريحات التي جاءت على لسان فادي طراد الناطق باسم اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب.
2: البند الأول من المنشور العام ممنوع منعا باتا منع أي طالب من أي فعالية من فعاليات المدرسة بسبب عجزه عن الدفع، نقطة. يعني مدير المدرسة لازم يوجد الحلول من خلال المنح الموجود.

0: يعطوا الإمكانية لكل طالب، وممنوع منعا باتا حرم أي طالب أو أي طالبة من أي فعالية بسبب وضعه المادي. في توجه مفتوح لأي أهل بيحبوا يتوجهوا للوزارة، في عنا مسؤولة على كل هذا الموضوع في الوزارة، إحنا عنوان طبعا، اللواء هو عنوان، كل أهل طلب منهم مبلغ مش مطلوب بحسب المنشور العام بتوجهوا لنا، وإحنا بنعرف كيف نحل هاي الإشكالية. وأنا بأسفني بداية السنة الدراسية أسمع مندوب عن لجنة ولا الأمور بيحكي إنه الوزارة فيش فيها نهج واضح، فيش فيها برامج واضحة، فيش فيها توجه واضح. وزارة التربية والتعليم في لها توجه واضح، في لها نهج واضح، في لها ملائم للمجتمع العربي، وأجل وقت إنه نحط النقط على الحروف وكل واحد يأخذ مسؤوليته اتجاه أطفالنا وأولادنا في مؤسساتنا.
1: أدى عشرات المستوطنين والمتطرفين اليهود يتقدمهم الحاخام المتطرف يودا غليك صباح اليوم طقوسا تلمودية وشعائر توراتية في باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وأفاد دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 584 مستوطنا بقيادة غليك اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وقالت محافظة القدس إن هذه الممارسات تأتي في إطار اقتحامات منظمة تشارك فيها مجموعات من المستوطنين بصورة جماعية وتقام تحت حماية الشرطة في تحول لافت عن الفترات السابقة التي كانت فيها الشرطة تمنع في بعض الأحيان إقامة مثل هذه الطقوس داخل باحات المسجد. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بثلاث درجات مئوية، ويبقى الطقس حارا نهارا وعند المساء والليل يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، بعد قليل برنامج مجالس مع الزميل وديع عودي، كونوا بخير.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. أصل الفعل درس. هل فكرنا مرة في أصل الفعل درس ومشتقاته مثل مدرسة أو دراسة أو تدريس؟ تكشف نظرة فاحصة للفعل درس المعاني التالية: درس الشيء بمعنى عفى أو محية، ودرست الريح الأثر أي محته، ودرس الثوب بمعنى اهترأ وتمزق وبلي. ومن هنا قولنا الثوب الخلق بمعنى البالي لكثرة استخدامه. أما درس الطعام فتعني داسه، ومن هنا جاءت ألفاظ المدراس ولوح الدراس والدراسة. والفراش المدروس هو الممهد. لابد في هذا السياق أن نتساءل: إذا كانت معاني الفعل درس تذهب باتجاه المحو والاهتراء والدوس، فكيف تنسجم هذه المعاني مع توظيف الفعل درس في الحقل الدلالي للعلم والتعلم؟ تقول المعاجم: درس الكتاب أو درسه درساً بمعنى ذلله بالقراءة وسهله ومهده حتى خف وصار حفظه وفهمه أمراً غاية في السهولة. هكذا نكون قد استخدمنا الفعل درس مع الكتاب للدلالة على كثرة استخدامه حتى كاد يهترئ، فتكون تلك إشارة للدلالة على تعلم وحفظ ما جاء في الكتاب.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله ده الله،
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
2: مسهلي مع فرات نصار.
9: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق يو اس بي. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
10: لا اعتقد انه راح يكون في تطور.

0: أكثر من هيك. اليوم بالنسبة للسرقة هذا إشي بسيط بالنسبة للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
1: وبعد عام عادت نقود التي كانت في المحفظة،
2: الحمد لله رجعوا. بعد سنة الصراحة أنا كنت ناس الموضوع، فجأة بيصلني على البريد مكتوب من الشرطة، قلت يا ساتر شو فيه. قلت إنه الحمد لله لما أنت بتطالب بحقك وبتركض وراه، طبعا الشكر لإلك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
1: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
3: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: مجالس راديو الناس، تحية طيبة لكل من يستمع إلينا في هذا العدد من برنامج مجالس. نخرج بإجازة من اللقاء مع الرؤساء ونذهب إلى الرقابة على السلطات المحلية العربية. معنا الأستاذ المحامي نضال حيك. أهلا وسهلا، مرحبتين.
1: مرحبا مرحبا، أعطيك العافية.
0: محامون من أجل إدارة سليمة، قديش عمر هالجمعية؟
1: 14.
0: الإدارة السليمة تحسنت ولا كيف وضعها من 14 سنة وجاي؟
1: أعتقد أنه تحسنت، ولكن الطريق طويل طويل،
0: لا تزال طويلة، رحلة جبلية صعبة. نضال حايك، أنت محامي، اخترت هذه الطريقة. قبل أن ندخل في الموضوع حايك، مين كان عندكم خياط في العيلة؟
1: ما بعرف، ولكن أفكر من زمان زمان أكيد كان في حدا حايك، يعني مثل بقية العائلات اللي هي على اسم مهني مثل نجار وحداد وما إلى ذلك. وهذا عمليا بفسر ليش العيلة موزعة في عدة محلات، في بعيلبون وفي بدرحنة وفي بشف عمر وفي بالناصري، وإحنا أصلنا من قرية معلول المهجرة،
0: كذا الناصري.
1: صحيح.
0: بس مين الخياط بالعيلة؟ ما بتعرف؟ ما سيدك ولا سيد سيدك ولا سيد سيد سيد سيدك؟ ما بتعرف؟
1: بدأ بحث تاريخي.
0: يلا، وكأنك مهم اليوم.
1: صح،
0: بدنا
1: صح.
0: نشوف الإدارة السليمة تاعتك لشروش العيلة، لشجرة العائلة،
1: نفحصها.
0: أهلا وسهلا مرحبتين مجددا الأستاذ نضال حايك. دعنا قبل أن ندخل في غمار هذا الموضوع عن كل ما تقوم به الجمعية وردود الفعل والنتائج والعلاقات الدبلوماسية بينك وبين الرؤساء، اللي أفترض فيها أن علاقات طيبة جدا بين قسين. بدنا نسألك يعني عن القضايا الحارقة الملحة اللي موجودة اليوم في على الطاولة، على الأجندة، في المحاكم، في الاتصالات، في المداولات بينك وبين السلطات المحلية العربية، على خلفية وجود خروقات، انتهاكات للقانون.
1: يعني العدد كبير جدا طبعا، يعني هنالك احنا بنقدم في السنة مئات الملفات القضائية،
0: مئات
1: الملفات كل سنة في آخر 8 سنوات عمليا من لما كبرت الجمعية. اليوم في مجموعة يعني قضايا حارقة في المحاكم، منها قضية مع بلدية شف عمر على موقف سيارات، عمليا موقف للسيارات الثقيلة، وهذا الموقف عمليا نقلته البلدية لشركات خاصة. هذا الموقف 11 دونم، نقلته البلدية لشركات خاصة بدون مقابل، بدون مناقصة، بدون سيرورة قانونية صحيحة. هذا الملف يعني كان في المحكمة وتم الحسم فيه.
0: متى كان ذلك؟
1: مؤخرا.
0: الرئيس الحالي ولا السابق؟
1: في الرئيس السابق، عند الرئيس السابق في العام 2021. ويعني نحن عمليا بدأنا في معالجة
0: الأرض، طبعا تابعة مش تابعة للبلدية، إنما خصصت من ما يعرف إراضي الدولة للبلدية، وكان شرط إنه هاي تخصص للمجلس المحلي ليكون موقف لسيارات الشاحنات.
1: صحيح.
0: فالمجلس المحلي أعطاها لمقاول اللي جاب من سائقي الشاحنات وأصحاب الشاحنات رسوم مالية، وذهبت إلى جيبه مش إلى جيبة البلدية.
1: صحيح صحيح. عمليا الأرض هذه خصصت من دائرة أراضي إسرائيل لاستعمال البلدية لتكون عمليا موقف عام للشاحنات، والبلدية بدلا من أن تقوم بهذا الأمر نقلت هذه الأرض كلها عمليا إلى الشركات هذه.

0: الخاصة، وبالتالي خسرت المدخول المالي الذي كان يمكن أن يكون. وهذا النقل، هذا النقل عمليا تم بدون لا مناقصة ولا أوراق قانونية ولا حتى توقيع، يعني ما كانش في هنالك اتفاق قانوني موقع كما يجب حسب القانون. نحن توجهنا للمحكمة، المحكمة قبلت هذا الالتماس وقالت أنه
1: ماذا توجهت من المحكمة؟
0: توجهنا في العام 2025 والقرار، يعني الالتماس قبل، القرار صدر قبل شهر تقريبا، ويجب على حسب القرار يجب على بلدية شفو عمر أن تقوم عمليا بمناقصات لترتيب كل ما يتعلق من ناحية قانونية في هذا الموقف خلال، يعني خلال الأشهر القريبة.
1: موقف بعده شغال
0: صحيح خلال الأشهر القريبة،
1: هي تذهب إلى المقاول حتى
0: صحيح.
1: الآن
0: صحيح.
1: وكديش تقديرك للمصاري اللي تم جبايتها حتى؟
0: يعني أنا لا أعلم كم يجبي المقاول، ولكن عمليا هذه الهبة المالية عمليا التي حصل عليها المقاول أو هذه الشركات الخاصة تقدر بأقل تقدير عمليا بمئات ألاف الشواقل،
1: ربما في هناك حاجة لاستعادتها يعني صندوق
0: هذا ربما مرحلة القادمة عمليا.
1: طيب في شفو عمر، هو منطقة شفو عمر، شو مع البير المكسور؟ تم إلغاء هناك مناقصة المحاسب ثلاث مرات؟
0: صحيح صحيح، أعتقد أنه هذا يعني توطئة لما سنخوض به يعني لاحقا. في بعض الأحيان هنالك سلطات محلية عمليا تريد أن تعين شخص معين في منصب معين، وهذا الشخص عمليا لا يمكن يعني منع الربط بينه وبين هذا الوظيفة، حتى لو تتوجه للمحكمة أول مرة وتاني مرة وتالت مرة يريدون أن يعينوا هذا الشخص في هذا المنصب، وهذا ما حصل في هذا.
1: ماذا كانت الإشكالية مع تعيين هذا المحاسب؟
0: عدم استيفاء شروط القبول للوظيفة، ويعني شروط القبول للوظيفة دائما يعني نقول شروط القبول لكل وظيفة عمليا هي الشروط التي تضمن أنه في نهاية الأمر هذا المرشح وهذا الشخص عمليا يعطي أفضل خدمة للجمهور، هكذا في قسم المعارف وهكذا في قسم الحسابات وهكذا في المهندس وما إلى ذلك.
1: متى كان ذلك القرار الأخير بما يتعلق بالمرة الثالثة؟
0: المرة الثالثة كانت عمليا في شهر آذار الأخير، وقبلها عمليا كان قرارين في المحكمة، يعني ثلاث ملفات قضائية حول تعيين نفس الشخص لنفس الوظيفة.
1: وتعتقد أنه ثالثة ثابتة ولا أنه ربما تكون رابعة؟
0: آمل يعني، ولكن في بعض الأحيان سلطاتنا المحلية تصل إلى أبعد من هذا لكي تعين شخص معين في وظيفة معينة. هذا يعني طبعا حالة مؤسفة، هذا يعني انعكاس مؤسف لقضية الموارد البشرية اللي هي عمليا واحد من القضايا المركزية التي بحاجة لتحسين في السلطات المحلية العربية.
1: حاليا مين اللي موجود في المكسور؟
0: يعني تعيين مؤقت، وسيقومون عمليا بنشر مناقصة جديدة، وأمل أن تكون هذه المرة مناقصة يعني يتم اختيار بها شخص آخر.
1: طيب على كل حال احنا نحتفظ بحق الرد لمجلس المحلي بير المكسور إذا أراد أي من هؤلاء من هذه السلطات المحلية العربية التي نتوقف عندها أن يكون له تعقيب، فتليفون راديو الناس مفتوح، ويستطيع كل من يجد نفسه بحاجة للرد أن يرد بما يتعلق بمجلس البعيني واختيار مدير قسم المعارف.
0: يعني مشابه نوعا ما، اختاروا مدير القسم المعارف لا تستوفي الشروط، ذهبنا أول مرة للمحكمة.
1: أنا بلح بسأل
0: في الصيف
1: حتى نعرف الولاية الحالية ولا في الرئاسة السابقة؟
0: لا هذا في الولاية الحالية، يعني أول مرة كانت في شهر حزيران تموز الماضي في العام 2025، والمرة الثانية كانت في خلال العام 2026 في مطلع العام، وعمليا مرتين تم اختيار مديرة قسم معارف لا تستوفي الشروط، والآن ستنشر مناقصة على
1: أمل مثلا. شو معنى لا تستوفي الشروط لا يكون مدير قسم معارف؟
0: يعني مدير قسم المعارف بحاجة أن يكون صاحب خبرة إدارية تربوية لمدة 3 سنوات، غالبا خبرة إدارية تربوية تعني إدارة مؤسسة تربوية بكل ما تشمل هذه المؤسسة، ولذلك في السواد الأعظم من الحالات نحن نرى أنه مدير قسم المعارف يأتي من مناصب مدير مدرسة أو نائب مدير مدرسة، أو في بعض الأحيان عند يعني ممكن أن يأتي من ما يسمى عمليا المؤسسات التي داخلية عمليا، مؤسسات اللي أكثر موجودة في المجتمع اليهودي. هذا هو المسلك الطبيعي، وفي العديد من الأحيان سلطاتنا المحلية تحاول أن تقول لا هذا يعني معلم في المدرسة ولكنه يستوفي الشروط، وهذه حالة يعني طبعا صعبة.
1: النتيجة حتى الآن مجلس البعيني بدون مدير قسم معارف؟
0: صح حاليا نعم.
1: بما يتعلق بفصوطة

0: احنا طبعا نتجول بين السلطات المحليه العربيه اللي على اساس انه هاي من القضايا اللي مطروحه الان.
1: صحيح. في فصوت عمليا القضيه هي قضيه الحصول على معلومات حسب قانون حريه المعلومات. توجهنا للمجلس، المجلس رفض أن يرسل لنا المعلومات، وفقط بعد التوجه للقضاء عمليا وافق المجلس بأن يرسل لنا، طبعا بعد التوجه للقضاء وسماع الملاحظات التي كانت في المحكمة تم إرسال المعلومات. وبعدها عمليا تم الكشف أنه في هذا الموضوع، نحن نتحدث عن مهندس المجلس، أن عمليا وزارة الداخلية تأخرت لمدة أشهر في المصادقة على تعيين مهندس المجلس، وكما يبدو هذا هو الموضوع الذي كان يعني المجلس يريد أن يتستر عليه. هذا في فصوته. طبعا يعني مهم أن أقول أنه مثل هذه الحالة توجد عشرات في السنة، عشرات الحالات التي عمليا يتم التستر بها عن المعلومات، ويتم الكشف عن المعلومات فقط بعد التوجه لي للقضاء
0: مرتين.
1: وبينها عمليا بين فترة الرسالة والتوجه للسلطة المحلية وبين فترة الحسم في المحكمة تمر عدة أشهر تعمل بها السلطة المحلية بدون الشفافية المطلوبة لهذا الموضوع.
0: في فصوته كان التعيين أو إلغاء التعيين مرتين.
1: صحيح صحيح. يعني تم إلغاء التعيين أول مرة لمهندس يعني المجلس في العام 2025، ألزمت السلطة المحلية بأن تنشر مناقصة لهذه الوظيفة، وبعدها عمليا لم يكن إلغاء مرة أخرى، ولكن عمليا كان الملف الذي تحدثت عنه بخصوص حرية المعلومات.
0: طيب بما يتعلق بموضوع الشفافية، تتحدث عن بتقول أنه في مجموعة كبيرة من السلطات المحلية العربية اللي تواجه أو عالقة في مشاكل ترتبط في حق الشفافية، بمعنى حق الجمهور أن يطلع ويعلم من خلال موقع المجلس المحلي السلطة المحلية على كثير من القضايا، سجور، مجد الكروم، شعيب، كفر مندا، كفر كنا، الريني إلى آخره. لما بتقول أنه الشفافية شو يعني، أي معلومات بالذات؟
1: هنالك قائمة يعني بسيطة جدا تتشكل من تقريبا 30 أو 40 بند يلزم بها القانون، يجب أن تكون في كل موقع إلكتروني لكل سلطة محلية،
0: أهمها وأخرها،
1: ويجب أن يتم يعني تحديثها من حين إلى آخر، على رأسها طبعا محاضر الجلسات، تسجيلات الجلسات، الميزانية السنوية، التقارير التي يصدرها المسؤول عن حرية المعلومات، التقارير التي يصدرها مفوض شكاوي الجمهور، يعني التقارير المالية للسلطة المحلية، خطة العمل بخصوص تشغيل أشخاص مع محدودية وما إلى ذلك. كل هذه الأمور، هذه القائمة البسيطة جدا، يجب أن تكون في موقع كل سلطة محلية. وللأسف يعني أنا أقول مجموعة كبيرة من سلطاتنا المحلية تراوح في هذا الموضوع مكانها منذ سنوات طويلة. يعني سنتحدث عن هذا الموضوع لاحقا، ولكن يعني بجملة اعتراضية واضح أنه لو كان هذا الموضوع معيارا للانتخابات نصوت عليه في الصندوق فكان وضع المواقع أحسن بكثير. حاليا هنالك مجموعة سلطات محلية، 10-15 سلطة محلية، هذا يتغير يعني كل سنة، ولكن في وضع أحسن بكثير من حيث الشفافية. وهنالك مجموعة تقريبا 40-50 سلطة محلية اللي هي عمليا تقريبا تراوح مكانها، لربما في سنة معينة تتحسن بعدها تتراجع، تتحسن وتتراجع، ولكنها يعني لم تصل إلى مرحلة عالية من الشفافية. والمجموعة الأخيرة عمليا 30-40 سلطة محلية في وضع سيء جدا من حيث الشفافية، وفي كل سنة عمليا نرى يعني أو تراجع أو تقهقر في نفس هذا المكان الصعب من حيث الشفافية.
0: جميل. إذن أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس، وضيفنا اليوم الأستاذ المحامي نضال حايك، مدير عام ومؤسس منظمة أو جمعية محامون من أجل إدارة سليمة. فاصل ونعود سناف هذا الحديث معك أستاذ نضال. سنتوقف عند المزيد من هذه القضايا الشائكة والشكاوى والدعاوى وعملية التغيير والتحسن والتراجع والتقدم فيما يتعلق بعدد من هذه السلطات المحلية العربية. فاصل ونعود.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
1: خذ حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير.

بطاطا مجمدة كلاسيك ويلفود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليان طاقه.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
4: فاينل سيل في فوكس هوم.
1: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8. خاضع لشروط الحملة.
5: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال. ذهبية تتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
6: طبيعي نحبه.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.

0: إذن عدنا وأنتم في برنامج مجالس في راديو ناس. ضيفنا اليوم مدير عام ومؤسس جمعية محامون من أجل إدارة سليمة الأستاذ نضال حايك. أهلا وسهلا مرحبتين.
1: أهلا هلا تكلم.
0: قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند سلسلة من هذه السلطات المحلية العربية وقضايا وصلت المحاكم ومراسلات حول موضوع الشفافية وقانونية التعيينات والارتباطات والتعاقدات في موضوع العطاءات وإلى آخره. بدي كنت أسألك عن الجمعية قبل ما نفوت في موضوع التعريف عنك وعن الجمعية. لما أنت بتكون بكل هذا العمل بتصلك معلومات وشكاوى من أعضاء مجلس من أهالي البلد ولا عندك جهاز استخبارات؟
1: يا ريت عندي جهاز استخبارات، ولكن لا، مهم أن نقول أنه قضية الإدارة السليمة تشغل الكثير من أبناء مجتمعنا. إحنا يصلنا في الجمعية عشرات الشكاوي أسبوعيا من أيضا الجمهور الواسع، يعني الذي يتابع عمل السلطات المحلية، أيضا من منتخبين جمهور وأيضا من موظفي جمهور الذين يقولون نحن بحاجة لمساعدة بشأن معين. هذه عمليا الدائرة من باب الشكاوي، ولكن مهم أيضا أن أقول هنالك دائرة أخرى من باب الاستشارة. يعني هنالك من يتوجه، يمكن أن يكون رئيس مجلس أو يمكن أن يكون أمين صندوق أو يمكن أن يكون مستشار قضائي، يقول لا نريد أن نلتقي في المحكمة لنتحاور حول القضية لنسمع رأيكم، وهذا هنالك توجد. وطبعا هؤلاء يبقون خارج الضوء ومن وراء الكواليس، ونحن عمليا نحافظ على هذه السرية والأمانة في التوجه. يتوجهون إلينا يقولون هنالك يعني قضية معينة، ماذا ما رأيكم بهذه القضية، ونساعدهم. وفي بعض الأحيان هذا الحوار عمليا يؤدي إلى يعني منع ملفات قانونية ومنع هذه الضجة التي يمكن أن تكون حول الملفات القانونية.
0: نحن نتحدث طبعا عن السلطات المحلية العربية وكمان اليهودية. بالنسبة للسلطات المحلية العربية نتحدث عن 66 اللي هن أعضاء في اللجنة القطرية، ولكن في هناك منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية الدرزية، ولكنك كمان أيضا تدخل على خط السلطات المحلية العربية السورية في الجولان.
1: صحيح، يعني هنالك 85 سلطة محلية عربية نحن نتابع عملها، تصلنا شكاوى من كل هذه السلطات المحلية، وهذه الشكاوى عمليا نحن يعني ملزمين أن نعالجها
0: حتى لو أنه يعني عندما تصل.
1: صحيح، هنالك إشكال
0: أي منطقة جغرافية سورية محتلة.
1: صحيح، ولكن أيضا في هذه المنطقة يوجد يعني على سبيل المثال يوجد هنالك مدارس ويوجد هنالك مدير قسم معارف، ومدير قسم المعارف هذا أو مدير قسم التربية والتعليم يجب أن يكون الأفضل والأنسب. ولا يمكن
0: يختلف الوضع في الجولان عن الوضع السلطات المحلية العربية عندنا؟
1: في المجمل لا يختلف. في المجمل لا يختلف.
0: طيب تقدم شكاوى أيضا ضد سلطات محلية يهودية ولا فقط عربية؟
1: صحيح، عمليا في الخمس سنوات الأولى التي أقيمت فيها الجمعية كنا فقط نعمل في السلطات المحلية العربية، ولكن بعدها عمليا وحتى الآن بدأت تصلنا شكاوي من سلطات محلية يهودية. يعني مثلا كان في عندنا ملف بخصوص مهندس البلدية في العفولة، توجهنا لمحكمة العمل وأبطلنا التعيين ثلاث مرات على التوالي، وهذا هذا الملف عمليا بدأ من توجه من شخص يقول يعني يجب أن تهتموا أيضا في السلطات المحلية اليهودية. طبعا يعني جل الموارد والغالبية العظمى من الموارد هي للسلطات المحلية العربية، لأنه هذا ما يهمنا وهذا عمليا الأمر الأساسي الذي أقيمت من أجله الجمعية، ولكن في بعض الأحيان نختار ملفات مختارة في بعض الأماكن.
0: غير العفولي، شو في قضايا مطروحة الآن ترتبط بسلطة محلية يهودية؟
1: يعني مثلا اليوم صباحا عمليا حصلنا على قرار من لجنة الانتخابات المركزية في خصوص بلدية اللد. بلدية اللد نشرت في صفحة الفيسبوك الخاصة بالبلدية، وهي مورد عمليا للبلدية، نشرت دعم لأخو رئيس البلدية اللي هو عمليا كان مرشح للانتخابات التمهيدية في الليكود. توجهنا عمليا لمحكمة للجنة الانتخابات المركزية برئاسة عمليا القاضي نعم سولبرغ، وقبل الادعاء الذي يقول انه لا يمكن للبلدية ان تستغل المورد العام لتساعد عمليا مرشحين في الانتخابات التمهيدية في الليكود اللي هو بيكون اخو رئيس
0: هذا كورابشن كلاسي.
1: صحيح، فهذه حالة، وهنالك عمليا عدة حالات.
0: ازيلت المادة من الموقع.
1: صحيح، ازيلت
0: اليوم.
1: نعم
0: جميل. بدي كنت أسألك، طالما أنت تتقدم أستاذ نضال حايك بهذه الشكاوى وتحول دون استثمار رؤساء السلطات المحلية العربية لهذه المورد لأغراض سياسية، وانتخابية، كيف علاقاتك الدبلوماسية؟ تتعرض لضغوط لتهديدات؟
1: يعني أعتقد أنه علاقات مركبة، يعني لا يمكن أن تضع كل السلطات المحلية وكل رؤساء السلطات المحلية في نفس الخانة. هنالك علاقات ممتازة مع جزء من رؤساء السلطات المحلية الذين يفهمون بالضبط دور الجمعية، وهو دور موضوعي ومهني ولا يعنى بمناكفة أي أحد من الرؤساء. هذه المجموعة هي بالضبط المجموعة التي تحدثت عنها سابقا، وقلت إن هذه المجموعة عمليا يعني تتخذ فكرة درهم وقاية، هي تتوجه للجمعية، هنالك تعيين، هنالك اتفاق، هنالك أي شيء يمكن عليه يكون إشكال، نتحدث، نتحاور، نتراسل، وتنتهي الأمور بروح إيجابية أيا كانت النتيجة. ولكن هذه مجموعة قليلة. هنالك مجموعة كبيرة من السلطات المحلية اللي يعني حسب الموضوع تتصرف، يعني هو يمكن أن يكون ويبارك لعمل الجمعية وبيجي على مؤتمر الجمعية وبرفع الإدارة السليمة عالي عالي، ولكن عندما تصل الأمور إليه فبرفع لك تلفون وبيقول لا ما بنفع وبصيح وما إلى ذلك. هذا أيضا مجموعة من رؤساء السلطات المحلية. وهنالك مجموعة رؤساء السلطات المحلية تقول بشكل واضح أنه هذه الجمعية مغرضة وأجنتات وما إلى ذلك، ويعني تتصرف بطريق أنه ما في تواصل وحرب مفتوحة، وهذا طبعا مؤسف.
0: أكثر رد أو حادثة تعرضت لها من قبل رئيس سلطة محلية على خلفية شكاوي ومظالم ومراسلات اللي حالت دون الاستمرار في التعيينات في العطاءات بشكل غير قانوني إلى آخره،
1: هنالك رؤساء سلطات محلية هاتفوني أو هاتفوا على هاتف الشخص أو على هاتف الجمعية وقاموا بتهديد، يعني هددوا قالوا إذا أنت بتستمر في هذا الملف وما إلى ذلك وإحنا وما إلى ذلك، يعني الجمهور بيعرف هذا الموضوع. ولكن في نهاية الأمر أنا أعتقد أنه
0: شو هددوك يعني؟
1: يعني تهديد من باب أنه نحن سنتوجه لمسجل الجمعيات وسنتوجه لنقابة المحامين وسنتوجه لهذا وسنقوم بمنستناك على درجات المحكمة وخرريف من هذا
0: درجات المحكمة؟
1: صحيح،
0: هذا درجات البيت أنت وضعك منيح. ما حدا مرة قال لك بدي أبعت لك تخيير؟
1: لا حاليا لا، وأنا أعتقد هذا يعني
0: أنا بتصور أنك بتجمل الصورة أنت.
1: أنا أعتقد لا أجمل الصورة، لأنه أنا أعتقد يوجد

0: لك تفسيرين لهذا الموضوع. الأول
1: أنا بعرف عن رئيس أنا بعرف عن رئيس مجلس المحل اللي تحدث معك على حافة الشتائم والتهديد.
0: صح، شتائم توجد
1: والوعيد.
0: لا شتائم يوجد بدون نهاية، يعني شتائم كثيرة توجد، وعندما نذهب إلى المحكمة بتلاقى واحد من الصف الوراني بسب عليك وأنت تحكي
1: يعني معه. وضعك لا يختلف كثيرا عن حكم كرة القدم في بعض
0: المباريات
1: الساخنة.
0: صحيح صحيح، ولكن أنا أعتقد أنه اليوم بعد 14 سنة كل رئيس سلطة محلية وكل سلطة محلية تعلم أنه الأمر ليس شخصي. يعني كان في البداية هنالك تخوف معين، أنتوا جايين على مجموعة معينة أو على منطقة معينة أو على فئة معينة. اليوم بعد 14 سنة وبعد أن عملنا ضد كل السلطات المحلية لتطوير الإدارة السليمة، ضد 85 سلطة محلية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب،
1: أخذت شرعية بتقول.
0: فأعتقد أنه تحولت الجمعية يعني إلى جزء من المنظر العام المتعلق في الحكم المحلي العربي. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه القضايا اللي كانت دائما إشكالية وهنالك كان التداخل من قبل هذه يعني العنف والإجرام، هي قضايا أصلا خارج عمل الجمعية. يعني قضايا النفايات هي منذ البداية مثلا خارج عمل الجمعية، قضايا السفريات هي خارج عمل الجمعية.
1: خلفية إيش المحاذير اللي أنت بتتخذها بسبب؟
0: لا لا، هي من اليوم الأول قبل يعني أن يعني نتدهور بقضية الجريمة والعنف، هي منذ البداية خارج عمل إطار الجمعية، لأنه من حيث القانون لا يمكن أن نتدخل بها بشكل كبير جدا. يعني قضية النفايات قانون يقول هنالك متنافسين هن بدبروا حالهن، عند المحامية وهن بقوموا في هذا العمل، ولذلك هذه قضية التعاقدات.
1: تفسير جميل أنيق جبته أنت، بس أنت ابتعدت ربما بحق عن دوائر الخطر.
0: لا لا، منذ البداية يعني كما قلت منذ العام 2014 نحن خارج هذه الدائرة، ولكن طبعا لكي يعني لا يفهم الأمر بشكل يعني مختلف، أنت بحاجة لأن تكون حذر اليوم في مجتمعنا بشكل عام، وأنت بحاجة لأن تكون حذر في العمل مع السلطات المحلية العربية.
1: ما قالوا لك أهلك مرة نضال وتوزع راسنا دير بالك في فلة حكم، لا تدخل في دوائر الخطر، في فساد، في كذا في كذا، الدولة مش موجودة، ما تكون أنت محل الدولة.
0: صحيح، يعني أنا أذكر جيدا أنه عندما كنت في أعمل في الجمعية التي يعني عملت بها قبل هذه الجمعية، كنت أعمل في جمعية في القدس، وكنت أجلس في مكتبي المريح جدا يعني، ويعني حولي طبقات وطبقات من الحماية وموارد مالية وما إلى ذلك، وكل ما هو مطلوب مني فقط أن أقوم بعملي يعني. وعندما قررت إقامة هذه الجمعية وتأسيسها في العام 2014 هنالك فقط شخصين دعموا هذه الخطوة. الأولى هي زوجتي،
1: دعمتها
0: لليوم بعدها يمكن تتأسف الآن، ولكن الأولى هي زوجتي، والآخر عمليا هو المؤسس الإضافي معي للجمعية المحامي عادل قحاز. هؤلاء عمليا آمنوا بالفكرة.
1: عادل قحاز؟
0: نعم.
1: هذا من وين الأستاذ عادل قحاز؟
0: من يافطة الناصري.
1: هذا
0: أيضا
1: في عائلة قحاز في يافطة الناصري؟
0: نعم.
1: شركسي؟
0: لا ليس شركسي، ولكن الفكرة يعني الفكرة بجوهرها هي فعلا فكرة بتوجع الراس.
1: أي
0: وهي
1: جميل.
0: فكرة بتغلب، وهي طبعا يعني أنا في كل يوم يمكن أن أترك هذا العمل وأقوم بالانتقال إلى مكان آخر في أي يوم، وهناك يعني البيئة التي ستكون لي والراتب وما إلى ذلك أكبر بكثير، وهذا ليس يسري فقط علي، إنما يسري على كل المحامين الذين يعملون في الجمعية.
1: ما فهمت عليك، هذا تلميح يعني ولا أنه؟
0: لا هذا ليس تلميح، أنا أقول بشكل واضح من يعمل في الجمعيات هو أصلا عمليا يعمل من أجل مبدأ معين وليس من أجل يعني راتب، ودائما فيها وجع رأس. أيضا في الجمعيات النسوية هنالك وجع رأس، وأيضا هناك في الجمعيات البيئية وما إلى ذلك.
1: أنت محب للعوم في الاتجاه المعاكس باختصار؟
0: أنا أعتقد أنه الصورة والسردية المتعلقة بسلطاتنا المحلية العربية كانت منقوصة لمدة سنوات طويلة، ونحن بحاجة لأن نعرضها بشكل كامل. إذا كان هذا العرض الكامل الحقيقي الذي يستند إلى الواقع والبينات والمعطيات والأدلة هو ما يسمى الاتجاه المعاكس، فنحن في الاتجاه المعاكس.
1: جميل، فلتكن في الاتجاه المعاكس دوما، مثلك مثل بقية الصحفيين اللي بنشتغلوا صحافي، مفروض تعوم بعكس التيار. عمرها 14 سنة بتقول محامون من أجل إدارة سليمة، تنطينا فكرة عنها؟ كم محامي بيشتغل فيها؟
0: في البداية يعني كان طبعا صفر وأقل من صفر، بمعنى أنه في السنة الأولى يعني لم يكن هنالك راتب لي في الجمعية. بدأنا يعني هذا الموضوع كان موضوع بعيد جدا عن عالم السلطات المحلية العربية، وعن عالم المجتمع العربي بشكل عام
1: واليوم
0: كان غير مطروق. اليوم يعمل في الجمعية 8 محامين وهنالك أيضا موظفين آخرين في المجمل، هنالك 11 موظف يعمل في الجمعية، وهؤلاء عمليا جميعهم يعني كما قلت في البداية الأغلب يعمل في السلطات المحلية فيما يهم السلطات المحلية العربية، هنالك مجموعة قليلة تعمل بما يخص السلطات المحلية اليهودية والشركات الحكومية.
1: مقرها في الناصر للجمعية.
0: صحيح.
1: فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك الأستاذ نضال حايك، مدير عام ومؤسس محامون من أجل إدارة سليمة.

0: موسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: ذكرني كيف نكافيك واحد واحد نحييك، ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
3: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بميك شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
4: بيختاروا هالكبار بيحبوا هالأطفال، ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.
6: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
9: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
10: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
11: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
12: إذن نحن في الجزء الثالث والأخير من برنامج مجالس في راديو الناس، وضيفنا اليوم الأستاذ نضال حايك، محامي مؤسس جمعية محامون من أجل إدارة سليمة. قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند طابع الجمعية وعدد الطاقم اللي يعمل فيها، وكنت قد قلت أنه تطور عزاد عدد الخبراء والموظفين. قديش يعني ميزانيتها اليوم يا أستاذ نضال، ومن أين مواردها؟
13: في العام 2025 كانت ميزانية الجمعية تقريبا 4 مليون شيكل. 2 مليون شيكل من هذا المبلغ عمليا هو من العمل الذاتي للجمعية، أساسا العمل القانوني، و2 مليون شيكل عمليا هن من صناديق، أغلبها صناديق خارج البلاد، يعني اللي تعنى في قضايا الإدارة السليمة والديمقراطية المحلية وما إلى ذلك.
12: لما بتقول إنه كمان في موارد ذاتية اللي هي القصد، لما بتروح على المحاكم أنتوا والمحكمة بتحكم رسوم،
13: صحيح، النفقات
12: ونفقات والأخير، هذا بنطيكوا فرصة أنكم تعتمدوا عليها في متابعة.

0: لنقابة المحامين ويهددون عمليا بالتوجه بدعاوى قذف وتشهير وما يعني لا ينتهي هذا الموضوع بشكل متواصل. هذا الأمر موجود
1: لليوم يعني في
0: صحيح لليوم.
1: جلسة محلية عربية تتوجه لمسجل الجمعيات بشكوى ضد جمعية محامون من أجل إدارة سليمة في محاولة للضغط عليك.
0: صح هذا موجود وأنا فخور جدا أن الجمعية تعمل ليس فقط لتطوير الإدارة السليمة في السلطات المحلية إنما هي نفسها تعمل بإدارة سليمة وكل هذه الشكاوي تم رفضها.
1: طيب نروح على الجو العام في السلطات المحلية العربية من حيث الشفافية، التعيينات، التعاقدات مع العطاءات مع المكاولين وإلى آخره، بنظرة للخلف ما تحسنت الأوضاع في الحكم المحلي العربي؟
0: أعتقد أنه في نظرة إلى الخلف هنالك تحسن نسبي يعني بطيء ولكنه ملحوظ في كل السلطات المحلية يعني كمجمل، وهنالك تحسن أكبر في مجموعة سلطات محلية. يعني هنالك 10-15 سلطة محلية اللي موجودة في حالي جيدة جدا ليست كاملة من حيث الإدارة السليمة، وهنالك مجموعة يعني تراوح مكانها، وهنالك مجموعة في حالي سيئة. يعني ما يجب أن ننظر إليه باعتقادي في قضية الإدارة السليمة، وهذا يعني ما تريد الجمعية أن يعني توصل، وهذا هو التجديد في عمل الجمعية، هو أننا بحاجة لأن ننظر في المرآة. يعني قضية الحكم المحلي العربي هي ليست قضية ميزانيات صرف ويعني سموتريتش اقتطع والحكومة تميز، هذا مفروغ منه، الحكومة تميز ضدنا، نعلم هذا الموضوع، وهنالك إجحاف تاريخي ضد المجتمع العربي وضد السلطات المحلية العربية، هذا الموضوع واضح يعني مبين في عشرات الأبحاث وما إلى ذلك. ولكن
1: الحكومة الحالية هي الأكثر تمييزا ضد الحكومة
0: أيضا أيضا الحكومة الحالية، ولكن يعني أيضاً. هذا صحيح لكل الحكومات. الأمر الأساسي الذي يجب أن نسأل نفسنا عليه، هل نحن داخليا نقوم بما يجب أن نقوم به؟ هل هذا أكثر ما نملك؟ هل جودة الأشخاص داخل الحكم المحلي
1: هي
0: أفضل ما يكون؟ لماذا هي ليست أفضل ما يكون؟ وما إلى ذلك. وأنا أعتقد أنه هذا الموضوع نابع من قضية السردية، يعني نحن نعرض سردية تقول أن هنالك مسؤولية ذاتية كبيرة جدا على الحكم المحلي العربي وهنالك مسؤولية على الحكومة
1: طبعاً.
0: ولا نكفي بما يقول الرؤساء ولجنة الرؤساء والأحزاب تكرر في العديد
1: من الأحيان. مش مسؤولي لما بتعين ابن أخوك مهندس للمجلس المحلي أو
0: بالضبط.
1: صاحبك أو عدو مجلس محلي
0: بالضبط.
1: بس بدي أسألك، بتقول إنه في تحسن نسبي وفي اختلاف بين هنا وبين هناك، تستطيع إنك تكون إيجابي شوي أنت تقول مثلا السلطات المحلية الأفضل إدارة، أفضل 5 سلطات محلية عربية من حيث الإدارة السليمة؟
0: يعني بلدية كفر قرع وبلدية أم الفحم ومجلس محلي جلجولية ومجلس محلي إكسال مثلا ومجلس محلي كوكب كمثال لهذه المجموعة عمليا، هذه سلطات محلية.
1: نسيت حدا؟
0: لا طبعا يوجد، يعني ربما نسيهم. هو
1: نعملها العشرية الأولى مش الخمسة،
0: ممكن أن يكون 10 وممكن أن يكون 15، وفي سنة معينة أنت ترى يعني إلى جهة معينة وإلى جهة أخرى، ولكن أنا أعتقد أنه المعطيات واضحة، يعني لست بحاجة لنضال لكي يقول لك ما هي المعطيات. هذه المعطيات يمكن لكل مواطن أن يفحصها بمعايير الحكم الإدارة السليمة في الحكم المحلي. هنالك سلطات محلية موجودة في حالة أحسن. أنا لست ممن يجمل الواقع، يعني أنا دائما أقول أنه إذا أنت بتتابع البيانات للسلطات المحلية العربية بتحس حالك في السويد. لا، نحن ليس في السويد، نحن بحاجة لأن نواجه المشاكل وأن نطور عمل السلطات المحلية العربية.
1: كيف بتقيس طيب أنت أنه هاي إدارة سليمة بعلامة 9/10 أو 8/10 أو 8/10؟
0: هنالك معايير، هنالك معيار ننشره سنويا للجمهور، مؤشر الإدارة السليمة، هنالك معيار عدد القضايا في المحاكم، هنالك معيار الاستجابة للتوجهات حسب قانون حرية المعلومات، هنالك معيار الجباي، هنالك معيار تعيين محاسب مرافق، هنالك معيار يعني تشغيل موظفين كبار حسب القانون وما إلى ذلك. هنالك معايير كثيرة.
1: ذكرت هاي السلطات المحلية العربية الخمس اللي بتقول هذول أفضل.
0: لا أريد أن أقول الأفضل، ولكن هذه
1: حسب المعايير،
0: هذه المجموعة، هاي الخمسة هن من المجموعة الحسنة الجيدة من سلطاتنا المحلية العربية، وأمل أن يحافظوا على هذا الموضوع.
1: أسوأ الإدارات حسب المعايير اللي أنت وجدت؟
0: لا أريد أن أذكر أسوأ الإدارات لأنه هذا بفوتني في هذا، ولكن
1: كل شخص شفافية يا أستاذ.
0: صحيح كل شخص يمكن
1: سواك بتبطل شفافية،
0: كل شخص يمكن
1: الجمهور لازم يعرف،
0: كل شخص يمكن.
1: انا في كفر كنا بدي اعرف السلطه المحليه العربيه كفر كنا ضمن الخماسيه الافضل ولا الخماسيه الأسوأ؟
0: كل شخص يمكن أن يدخل لمؤشر الشفافية وأن يرى وضع السلطة المحلية في هذا المؤشر وكيف يتغير هذا الوضع.

0: سنة إلى سنة. لا أريد أن أقول شيء آخر، ولكن في المجمل، في المجمل وضع السلطة المحلية متعلق بشكل كبير برئيس السلطة المحلية، متعلق بشكل كبير بالموظفين الكبار.
1: بدنا، قلت أنت الخمسة الأفضل، سمي الخمسة الأسوأ واتكل على الله. خلص أنا وياك بالقارب، ما إحنا اللي بيجي عليك كله اتصل بوديع وهدف.
0: أنا سأعطيك مثالا. أولا طبعا بلدية الناصر يعني هذا مفروغ منه الموضوع، ولكن الآن تم تعيين لجنة معينة. أنا أعطيك مثلا، مثلا بلدية قلنسوي تجبي أرنونة أقل من 50% في آخر 5 سنوات. الآن أنت يمكن أن تدرج هذه السلطة كما تراها يعني مناسب، ولكن هي في وضع سيء. مجلس محلي القصوم في النقب هو في حالة سيئة من حيث الجباء ومن حيث الإدارة. هذا لا أقول أنا فقط، إنما هذه السلطات المحلية، هذه السلطات المحلية الآن التنتين، كمان قلنسوة وكمان مجلس إقليم القصوم في النقب، هي مرشحة بحسب توصيات وزارة الداخلية التي تفحصها الآن لجنة مختصة، هي مرشحة لحل المجلس، حل أوف. المجلس والبلدية. نعم، هذا الوضع.
1: مين كمان؟
0: وأعتقد أنه على هذا يعني على هذا المسلك يوجد هنالك أيضا مجموعة سلطات محلية عربية اللي يمكن أن يعني تقوم بإصلاح الطريق، ويمكن أن يعني تسير إلى الهاوية. للأسف ما أريد أن أقوله بهذا الموضوع إنه أيضا في قلنسوة يوجد عرب، وأيضا في الطيب يوجد عرب، وأيضا في أم الفحم يوجد عرب، وهذا ما يعيدنا لقضية البداية. يميز ضدنا جميعا كلياتنا لأننا
1: في مسؤولية
0: عرب في هذه
1: ذاتية.
0: البلاد، ولكن نحن بحاجة لأن نسأل أنفسنا ما الذي نقوم به داخليا.
1: بما يتعلق باللجنة المعينة في الناصرة، قديش صار لها؟ أقل من سنة،
0: يعني سنة وشهر.
1: صار لها سنة شهر. في رقابة عليها؟
0: نحن نراقب
1: لأنه في كثير شكاوى عليها اللجنة.
0: طبعا بطبيعة الحال، واللجنة لا تقوم بعمل كامل ولا يوجد أي شيء كامل. ونحن نعي أنه بين العام 2006 إلى 2009 كان في 20 لجنة معينة بالسلطات المحلية العربية، ومن العشرين في مجموعة فشلت وفي مجموعة نجحت. وفشل أو نجاح اللجنة المعينة هو ليس فقط بما تقوم به الآن، إنما الورث اللي بتتركها إلى ما بعدها. العديد من اللجان المعينة، وأعتقد أنه بالحذر المطلوب هذا ما يحصل الآن في الناصرة، العديد من اللجان المعينة تنظر إلى موضوع عملها في السلطة المحلية العربية فقط من الباب المالي، يعني تحسين الجمال.
1: وين نقاط ضعف هاي اللجنة في الناصرة؟
0: في كل ما يتعلق بالإدارة السليمة، وهو ليس مالي، يعني قضية الحيز العام، التخطيط والبناء، القوانين المساعدة، ضبط الأمور بحسب.
1: ما في تغيير، ما في تغيير مقارنة مع الإدارة السابقة.
0: أنا أقول بالحذر المطلوب، لأنه لا نملك كل المعطيات الآن بعد السنة، ولكن لا يوجد تغيير جذري حتى الآن وجدي وملحوظ ومستدام.
1: جميل. كلمة أخيرة يا أستاذ نضال الحايك، وأنت يعني تشارف هذا الحديث معك على الانتهاء، لو سألناك على كلمة أخيرة فيما يتعلق بموضوع الإدارة السليمة في السلطات المحلية العربية، ما هو المطلوب، ما هو الموجود، ما هو المفقود من حيث الأهمية كما تراها أنت؟
0: الإدارة السليمة هي عمليا العمود الفقري.
1: أنا بعطيك فرصة إذا في شيء ما تطرقنا فيه. نعم. تحكيه.
0: الإدارة السليمة هي العمود الفقري لعمل سلطاتنا المحلية العربية، ويجب أن نفهم أن قضية الإدارة السليمة الداخلية داخل السلطات المحلية لا تقل أهمية عن قضية الموارد والميزانيات الحكومية. يجب علينا أن ننظر بنظرة نقد داخلي وذاتي على ما يسير وما يجري داخل السلطات المحلية. أنا أدعو كل من يسكن في سلطاتنا المحلية أن يسأل نفسه، هل الوضع في السلطة المحلية اللي أنا موجود بها هو مشابه لأحسن سلطة محلية عربية، ولماذا؟ وهذا السؤال مهم، لأنه عمليا يخرج خارج قضية الميزانيات. نحن بحاجة كجمهور أن نفهم أن لنا دور مفصلي، وأننا طول ما منصوت عائليا وطائفيا وحمائليا وحارتيا وما إلى ذلك، نحن كما يبدو سنبقى في نفس المكان.
1: هذا بكون السؤال فيه.
0: نحن بحاجة لأن نصوت موضوعيا مهنيا، وهذا الأمر الأساس.
1: وضحت الفكرة. بما يتعلق بطابع العمل اللي بتكون فيه جمعية إدارة سليمة، في عندكم فعاليات توعية للجمهور؟
0: نعم.
1: الواسع؟
0: نعم، للجمهور الواسع يعني أقل، ولكن عمليا نقوم يعني تقريبا سنويا باستكمالات لمنتخبين الجمهور، لموظفين كبار داخل السلطات المحلية، بهدف أن ننقل المعرفة التي عمليا جمعناها إلى هذه المجموعة لكي يقوموا بدورهم بشكل
1: هؤلاء
0: أفضل. نعم، يشارك
1: رؤساء ولا موظفين؟
0: رؤساء أقل يشاركون طبعا، غالبا الرؤساء يعتقدون أنه يعني أم يعلمون كل شيء، ولكن هنالك من يشارك، هنالك بعض الرؤساء شاركوا، نواب أعضاء سلطات محلية شاركوا، وأعتقد أنه هذا الأمر يعني مهم جدا.

0: بعضهم يقولون بشكل واضح العيلة انتخبتني وأنا جاي بدي أفهم شو اللي بدي أسوي بشكل واضح. نحاول أيضا أن نعمل مع هؤلاء، ولكن أنا أقول بشكل واضح أن الرسالة الأساس هي أننا يجب عندما يعني نمد يدنا لنضع البطاقة في الصندوق يجب أن ترتجف يد كل واحد منا، هل هذا القرار هو القرار الصحيح ولا صوتت لابن عمي وهذا هو.
1: أنا هذا بتعلق في تربية الولد والبنت والصحة والإنارة والنظافة والرفاه والرياضة والشباب ومكافحة الجريمة و إلى آخره. بدي أسألك أصعب عليك بسؤال الأخير، بما أنك أنت يعني تفاجئني، أنا بعرفك من زمان في بداية طريق زمان وشفتك إيش أنت صاير كمان وزير يعني خارجية دبلوماسي وشاطر في عملية الدخول لحقول الألغام والخروج منها. سألتك عن الخماسية الأفضل، في إمكانية نقول البلدية السلطة المحلية العربية الأفضل من حيث المعايير اللي أنت وضعتها في جمعيتك؟
0: لا أعتقد أنه يعني المعيار هو ليس دقيق بهذه الدرجة، يعني المعيار ما بعطيك 85.5 وما إلى ذلك، ولكن قلت هذه المجموعة جيدة.
1: نكتفي بالخماسية الأولى.
0: صحيح، نبارك لهؤلاء، أنا أتأمل أن يحافظوا، وأنا أقول بشكل واضح يعني هذه الخماسية أيضا في بعض الأحيان تتراجع في قضايا معينة ويوجد أيضا ضدها في بعض الأحيان ملفات قضائية ليكن واضحا، لا يوجد شيء كامل، ولكن في يعني على عجالة ذكرت هؤلاء، أعتقد أنه يوجد ما نتعلمه من هذه الخماسية لبقية السلطات المحلية، وهذا أمر مهم جدا. أنا أدعو يعني جمهورنا شعبنا لأن ينظر إلى قضية الحكم المحلي بالجدية المطلوبة. السلطة المحلية تؤثر على حياتك وعلى حياتي وعلى حياة الجميع أكثر بكثير مما تؤثر عليه الحكومة.
1: تمام، احنا نضم صوتنا لصوتك المحامي نضال حايك، مدير عام ومؤسس جمعية محامون من أجل إدارة سليمة. الشكر طبعا لكل من استمع إلينا، وننوه أن كل من ورد اسمه وذكر من السلطات المحلية العربية ويرى أن هناك حاجة للرد، أبواب راديو الناس معروفة وتليفوناتها مفتوحة، ونحن سنتابع الموضوع في الحلقة القادمة. الشكر لك أستاذ نضال، والشكر لكل من شارك في إعداد هذه الحلقة من برنامج مجالس، جواد العمري وعرين نصار ودانا أبو بكر في التصوير وفي قسم السوشيال ميديا، وموسى بصول في تطبيق ناس، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، وميس عساف في التحرير. ومرة أخرى نقول لك يا أستاذ نضال حايك أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: شكرا، يعطيك العافية، شكرا على الاستضافة وعلى طرح الموضوع المهم.
1: يا مرحبا بك.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام واحد ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعات المشهداوي.
3: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، شزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيل، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
7: حملة كبسولات نخلي في ألف كوف راميكا سابرير منطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: الأردن بانتظارك.

0: اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: المنتصف من راديو ناس، طيب الله أوقاتكم، أن حللتم. أنا محمد مجادلي وهذه العناوين. تصاعد الاعتداءات وأزمة حصار عائلات فلسطينية في بلدة قصرى قرب نابلس، والسفير الأمريكي في إسرائيل يكشف عن تدخله في الأزمة ويصف المستوطنين المعتدين بالإرهابيين. العودة إلى المدارس على الأبواب وارتفاع الأسعار يضاعف أعباء الأهالي في ظل غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية. دراسة لافتة بعد متابعة عشرات آلاف الأشخاص لعشرين عاما، هذه الدراسة تظهر بأن هناك ارتباط بين دهون البطن وارتفاع خطر النوبات القلبية. ديروا بالكم. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع المنتصف من راديو الناس، ونبدأ بهذه التطورات المتلاحقة. تصاعدت أزمة حصار العائلات الفلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس، وجاء ذلك فيما ندد سفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي بشدة بهذا الحصار، ونفذ وكذلك ووصف منفذي هذا الحصار بالإرهابيين الإسرائيليين، وقال إن أفعالهم مروعة وإجرامية. كشف هاكبي عن تدخل الإدارة الأمريكية والسفارة الأمريكية طبعا لدى الجيش الإسرائيلي والشرطة لإنهاء هذا الحصار. إذن كل هذه التطورات تأتي فيما تتواصل التطورات الميدانية أيضا كذلك في الضفة الغربية، على الرغم من كل هذه التدخلات وكذلك أيضا التصريحات، إلا أن الأوضاع ميدانيا ما زالت عصيبة جدا، وهذا ما نريد أن نستطلعه الآن مع سيدة عائشة، وهي من صاحبة المنازل المحاصر في بلدة قصرى في قضاء نابلس. مرحبا بك ست عائشة.
1: أهلا وسهلا فيك. أهلا يا هلا.
0: يعني بدنا نسألك أولا، يعني كيف تبدو الأوضاع في الساعات الأخيرة؟ هناك حديث بأنه كان تدخل لإنهاء الحصار وبأنه الأمور انتهت، كيف الأوضاع فعلا؟
1: اليوم الليلة بعد الأحداث اللي صارت مبارح، الليلة الساعة 4:30 إجوا الجيش أخذوا والشرطة أخذت باقي أغراض المستوطنين. بعدها في فترة انسحبوا، على الساعة 6:00 أو 6:02 بالضبط هجموا المستوطنين عنا على البيت، حاولوا نفس بالحجارة على البيت وبالزينكو، بعدها اجى الجيش لحقهم، ردوا كمان شوي رجعوا. منتفاجأ على الساعة 10 بالضبط بيجوا جنود بيحكونا انتوا معكم نص ساعة لتخلوا البيت.
0: اليوم 10 الصبح.
1: بالضبط حكى معكم نص ساعة، ايش الاسباب، احنا شو عملنا، حتى ما رضيش يعطينا اسباب وايش يعني لامتى، ما اعطانا اي معلومات، بس حكى يعني انه اسمعكم نص ساعة تاخذوا اللي بدكم اياه من البيت.
0: يعني فعليا انه لازم يتم اخلاء البيت. طيب شو اللي صار بعدها؟
1: حكوا لنا انه حتى يعني برا حدود المكان انتم ممنوع تقعدوا هون، وين نروح، حكى انه بمعنى اخر مش مشكلته، حكى انه طيب تمام احنا بنقعد تحت الزيتون ما عندناش مشكله، حتى بوجود المستوطنين ما عندنا مشكله. كمان حدث نفس الشيء مع بيت جارنا قصي، نفس الشيء برضو طلب منه إخلاءه، ما بعرف مين حكى معهم بالضبط، فوافقوا أنه كلنا الثلاث نقعد في بيت أخوي رزق الثاني.

0: من نصفة تقريبا نتفاجأ انهم المستوطنين تحت البيت بالضبط اللي احنا فيه صاروا يصيحوا علينا ويغلطوا علينا ويسبوا علينا. طب هاي سؤالي انا هو بينه وبين بيت يوسف خطوتين، هل الجيش اللي جوا بيت يوسف مش سامعهم؟
1: يعني فعليا اعتداءات المستوطنين مستمرة والجيش بعده بيسيطر على البيوت ولا أي شيء تغير؟ بالعكس الاعتداءات عم بتزيد.
0: يعني إحنا إنا 5 أيام محاصرين وبالآخر إحنا ننطرد، هم رايحين جايين رايحين جايين.
1: يعني فعليا عائشة أنتوا طلعتوا من بيوتكم، الجيش موجود فيها والمستوطنين كل فترة عم بيرجعوا بيدخلوا للبيوت وعم بيرجعوا بيحصروها وعم بيحاولوا طبعا يقيموا هناك هاي البؤر الاستيطانية أو يسيطروا على البيت، صحيح؟
0: هم بيحكوا انه على اساس يخلوا او يشيلوا المستوطنين. طيب يعني اي حدا كان موجود كان سمعهم هم يصيحوا علينا. يعني اذا هم حجتهم اخلاء المستوطنين، طب هاي المستوطنين هيهم مش ابعاد عن نظرهم اصلا.
1: يعني فعليا احنا بنحكي عن تقريبا 20 شخص انتو، صحيح؟ واكثر من 15 او 16 منزل اللي تم السيطره عليها، كيف الاعداد او الارقام من هذا الجانب؟
0: هي ما بعرف فيها، يعني أنا بدك تحكي منقطعين شوي حاليا عن شو اسمه، لأنه الإنترنت في بيت يوسف وإحنا حاليا ما بيوصل الإنترنت كل مرة لنعرف الأخبار، يعني يا دوب نطمن الأهل عنا وبس.
1: طيب أنتوا كيف أوضاعكم؟ هل يعني حدا تعرض لكم؟ هل تعرضتوا لاعتداءات؟ كيف أوضاعكم فعليا؟
0: حاليا إحنا بس أخذنا حرمات وفرشات ومي ومعلبات وبس، وحكونا أنه ظلوا جوا البيت. يعني
1: في محاولات للتواصل مع جهات يعني تتدخل، لأنه شفنا يعني الصبح مثلا كان في تصريحات من السفير الأمريكي مايك هاكابي قال بأنهم تدخلوا لإخلاء المستوطنين، هل في محاولات من السلطة الفلسطينية عم تتواصل معكم؟ هل في تطورات في هذا الجانب؟
0: في هاي المعلومات أنا يعني ما بعرف عنها بالضبط، بس إنه بالنسبة للإشي المحلي إحنا بدنا الارتباط وهو أكيد يعني راح يشوف شغله.
1: طيب بدنا نسألك كمان، يعني الأفراد العائلة كلهم بخير، حتى الآخرين مش اللي معكم موجودين في العائلة في المنزل الثاني؟
0: الحمد لله الكل بخير،
1: ما صار لهم أي شيء
0: الحمد لله.
1: أتمنى لكم سلامة طبعا، وسنتابع معكم كل هذه التطورات. عائشة حسن صاحبة المنزل المحاصر في بلدة قصرة أو أحد المنازل المحاصرة، شكرا جزيلا، بالسلامة إن شاء الله لكم جميعا.
0: الله يسلمك، سلامات، مع السلامة.
1: طبعا لكي نوضح لكل من لم يتابع هذه القضية، نتحدث عن عدة أيام أخيرة. في إطار هذه الأيام مجموعة من المستوطنين تقوم بالسيطرة وكذلك حصار عدد من المنازل. الجيش الإسرائيلي عوضا عن أن يتدخل لإخلاء هؤلاء المستوطنين، لأن الجيش طبعا هو من يسيطر على هذه المنطقة، نتحدث عن بلدة قصرة جنوب نابلس، عوضا عن أن يقوم بإخلائهم هو يتدخل في بعض الأحيان لحمايتهم. كان هناك تصريحات طبعا من قبل جهات دولية بأنها تدخلت لكي يقوموا بإخلاء هؤلاء المستوطنين، ولكن على أرض الواقع الأمر يبدو مختلفا تماما. ليس هذا فحسب، الجيش الإسرائيلي أيضا يشن في الساعات الأخيرة حملات واسعة في هذه المنطقة، يقوم بإخلاء الفلسطينيين من منازلهم ويسمح هو بالسيطرة على هذه المنازل، عوضا عن أن يؤمن أصحاب المنازل في داخل بيوتهم. في هذا الشأن ينضم إلينا الآن ألون لجرين، وهو طبعا الرئيس المشارك لحزب لكلنا مكان، ولكن يتواجد أيضا في هذه المنطقة ومنذ فترة يتابع كل هذه الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية. ألون لي شلون لخا؟
2: تغيم توفيم.
1: يخانتم نمتسائيم وبوتي سبر لنا ما تمغوين بشيطخ עם كل ما שקורה עכשיו בקוסרה.
2: אנחנו משעות הבוקר המוקדמות בכפר קוסרה, ביקור שלישי שלנו בשבועות האחרונים. אנחנו רואים שם כרגע מתנחלים שעדיין נמצאים בסביבת הבית הנצור, והחל מהבוקר ראינו מאות חיילים נכנסים לתוך הכפר, מטילים עוצר שלם על הכפר, סוגרים חנויות, סוגרים כבישים, ומול עינינו ראינו שמפנים 16 משפחות, אומרים להם להרוז את הבגדים, לקחת סתיקים ולהוציא את הילדים, והצבא הוציא אותם מהבתים והתחיל להשתלט על בתיהם. הם טוענים שזה כדי למנוע חיכוך בין התושבים למתנחלים. אנחנו שואלים, האם צריך לפנות את התושבים ולא את המתנחלים?
1: זו בדיוק השאלה. אתם צריכים להבין בעצם מה המטרה מפינוי התושבים? זאת אומרת, יש שם בית אחד שאותם מתנחלים תוקפים אותו וכל הזמן מקיפים אותו ועושים את מה שהם עושים.

0: إنه حق إذا حط وضعنا العلم الأمريكي على البيت ممكن يردع المستوطن. هذا لم يحدث. الشهر اللي فات أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي كونغرسمان روهانا من ولاية كاليفورنيا اللي بيفكر يرشح نفسه للرئاسة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة بعد سنتين تعرض للاعتداء، يعني كان في سيارته محاصر من قبل المستوطنين، وبحسب شو هو حكى إنه الجيش كان يعني تأخر في الوصول،
1: وحتى بعد استدعاء الجيش وقف مع المستوطنين يعني مش طبعا
0: بالتأكيد. وكان هناك في جدال يعني بينه وبين السفير هوكابي، هو قال إنه السفارة كانت على دراية وين هو رايح، السفير هوكابي ادعى وكذبه، ولكن في النهاية اتضح إنه الكونغرسمن كان صحيح، إنه كان في معلومات من مكتبه لا للسفارة.
1: طيب محمد دعني أسألك فقط، إلى أي مدى يعني ما نراه الآن في الضفة الغربية يصل إلى ليس فقط إلى يعني بعض الهوامش من نشرات الإعلام الأمريكية، إنما إلى الرأي العام الأمريكي، إلى أي مدى يؤثر فعليا على الرأي العام الأمريكي، وإلى أي مدى في ظل ما نراه من تصاعد للانتقادات تجاه نتنياهو وحكومته بسبب الحرب مع إيران يمكن أن يؤثر ذلك أيضا وأن يؤدي إلى تراجع أسهم نتنياهو أكثر فأكثر في داخل الولايات المتحدة؟
0: لا شك إنه في تحول في يعني في الولايات المتحدة على المستوى الشعبي وعلى المستوى السياسي تجاه إسرائيل وتجاه كل ما يحدث في المنطقة خصوصا مع الفلسطينيين. هذا التحول أسرع الآن مما كان عليه في السابق، ولكن يعني بلاش نضحك على بعض إنه راح يؤدي إلى تغيير في خلال أيام أسابيع أشهر أو حتى سنة أو سنتين أو ثلاث، ولكنه تحول يعني جيد بالنسبة لي الموقف الأمريكي. ولكن إذا لم يكن هناك أي خطوات جدية، مثلا عقوبات ليست فقط أوروبية محدودة على المستوطنين ولكن على إسرائيل، لأنه من غير المعقول إنه إسرائيل تستطيع أو الجيش الإسرائيلي يستطيع أن يجد من يريد في خلال دقائق أو ساعات، أو إنه يغلق منطقة بالكامل. ولكن عندما بتيجي لموضوع المستوطنين نجد إنه الجيش الإسرائيلي مكتوف اليدين، وكمان ما يدعيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لما يخرج على الإعلام الأمريكي بأنه هذول يعني مجموعة بين 100 إلى 150 لا أكثر.
1: ونحن
0: هذا كلام غير صحيح،
1: في الواقع نرى الآلاف ولربما أكثر من ذلك وبحماية الجيش. نريد أن نشكرك جزيل الشكر الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية زميل محمد القاسم، على أمل العشر سنين الجاية أنا وياك على الهواء، يعني ما تكونش كل اعتداءات مستوطنين، كلنا شيء آخر أفضل. شكرا محمد،
0: إن شاء الله.
1: إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم المنتصف راديو الناس، ابقوا معنا.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، حين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام الأربعة ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال طبيعي نحبه.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم.

0: يوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.

0: أومليت طايرين فيكم من هات، اطلبوا بميك شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة
3: خاضع لشروط الحملة.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
6: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
5: دراسة وتدريب معا، دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
6: تدريب عملي مع راتب شهري؟
5: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
7: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: عدنا من جديد المنتصف راديو الناس. إذن إلى هذا الشأن الآن، مع اقتراب افتتاح السنة الدراسية الجديدة تتسارع استعدادات المدارس لعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، فيما بشر الأهالي بشراء المستلزمات والقرطاسية والملابس المدرسية، وكل هذا وسط ارتفاع ملحوظ طبعا في الأسعار والغلاء الذي يثقل كأهل العائلات. في المقابل الطواقم التدريسية تستعد لهذه العودة، ولربما ستكون العودة على الأقل الأولى في السنوات الأخيرة دون قلق الأمنية دون حروب حتى هذه اللحظة. في هذا الشأن تنضم إلينا بداية مديرة مدرسة جسور في الريني السيدة دارين سلاوي بصول، مرحبا بك.
1: أهلا، مرحبا الصيفية من مدرسة جسور مع الجهوزية اللي احنا عم نحضر لها للعرس لافتتاح والاستعداد.
0: يعني من صوتك مبين متفائل ومتحمسة كمان.
1: محمد، أنا إذا مع التفاؤل ومع التحديات اللي موجودة قبالي شايفة أعراس، بما أني أنا رح أستقبل طلابي، بما أني من بعد اشتياق إحنا عم ننتظر، فرح تستقبل رح تستغرب إذا بتابعونا بالفيس وهيك، أنه إحنا المعلمين موجودين صلنا بس أسبوع نرتب الصفوف نجهز برامج، وبيجوا بكيف بدون ما أنا أجي أحكي لهم لا أنت ملزم تيجي، هذا إشي اللي هو مفروض منا كمعلمين وطواقم. فصباحك فل انت وجميع المستمعين ولطلابي في مدرسة جسور.
0: ان شاء الله دائما. بدنا تشرحينا هيك شوي عن الاستعدادات، اولا تقنيا قبل ما نحكي نفسيا كيف الاستعدادات ممكن تكون، يعني فعليا بمثل هاي المرحلة الطاقم التدريسي شو اللي فعلا بيكون عم بحضروا لافتتاح السنة الدراسية؟
1: احنا في مدرسة جسور عم نستعد

0: افتتاح العام الدراسي اللي هو 2026 مش بس عشان نجهز الصفوف والمقاعد التقنية، بس نجهز بيئة كاملة عم تنتظر أبنائنا لنحتضنهم لسنة مليئة بالتحديات بالتجارب. بس احنا من آمن، انا عن نفسي بآمن انه مدرسة جذور ما بتفتح ابوابها باول يوم دراسي محمد، بس هي بس عم تبدأ بالاستعداد قبل ما يصل اول طالب للساحة، والاستعداد هي بتكون خلال فترة عملنا إسا ترتيب تجهيز الصفوف، تنظيم المساحات والفناءات التعليمية اللي هي مناسبة لاستقبال الطالب. كمان الطالب بحب يشوف بيئة جديدة عم تنتظره، ما بيئة اللي هي ما بتشبه اللي قبلها وسنوات قبلها. عم نجهز بيئات متنوعة، عم نخلي الطالب انه من اول ما يفوت يشعر من اللحظة الاولى انه هون في مكان بنتظره. لهيك بجسور عودة الطلاب ليست عودة الى المقاعد فقط محمد، هي عودة الى الحياة، للحركة، للفضول، للاكتشاف.
1: طيب جميل جدا. في هذا الجانب يعني يمكن ان نقول ايضا انه السنوات الاخيره طبعا كانت مليئه بالحروب ودخول الملاجئ والتعليم عن بعد، الاستعدادات ايضا في هذا الجانب هاي المره على الاقل استئناف الدراسه سيكون افضل من الوقت السابق.
0: محمد احنا صار عندنا حصانه كامله من الكورونا بالتجهيزات التكنولوجيه، بالمعلم اللي هو كان يسموه تكنولوجي، كان في عندنا استعداد، فصارت ملعبنا كي بيقولوا هذا ملعب المعلمين. انه لو لا سمح الله كمان كان في ان شاء الله، لا سمح الله انه في طلعنا لاي ظرف طارئ، احنا صار عندنا الجهوزيه الكامله اللي بنفتح الجرور، فمن طول البرامج بنتعامل معها بسلاسه وسهوله، فما باخذ منا وقت وما بنحطها اسا هي العقبه انه لو صار. حاليا بس بنروح بالتوجه انه احنا متفائلين انه نستقبل طلابنا، نستقبل اهاليهم، نستقبلهم مع البرامج الجديده، مع برامج اللي هي تلائم ال 2040، وبالوقت نفسه بنركز على الجانب الانساني. ما بننسى انه الطالب كان شهرين بعيد عنا، فما بنعرف شو تفاصيله. قبل ما نسال الطالب شو بعرف كمان بدنا نساله كيف بشعر، شو بحب، شو اللي بده يقدمه. استكون انه احنا مدرسه كمان صغيره، للسنه اضفنا لها كمان 70 طالب جديد اختارنا لنكون مدرسته. نسبيا بنحنا فرصه ثمينه انه نعرف الطلاب عن قرب، عن احتياجهم، لهيك بنحضر احنا استعدادنا عم بنحضرهم بناء على تعرفنا على الطلاب وعلى التلخيص اللي احنا عملناه السنوي كمعلمين. واظن كل مدرسه بتحافظ على مهنيه عاليه لازم تمرق هاي سلسله المحطات اللي احنا مستعدين لها لندخل اول طالب لنا للساحه. احنا ما بدنا يجي الطالب للمدرسه لانه مضطر محمد،
1: طبعا
0: احنا بدنا اياه يجي لانه متحمس شو اللي راح يصير معي السنه.
1: فعلا ممكن تشعروا انه في شويه حماس عند الطلاب يعني بعد كل هاي السنوات اللي مروها بالفتره الاخيره، انه يكونوا راجعين وبدهم اطر تعليميه وبدهم يعني على الاقل روتين اعتيادي للحياه. بتشعروا بتلمسوا بانه ممكن يكون هيك الوضع؟
0: بدي اكد لك على شيء، احنا دائما كل لما بنلمس هو احنا بنطلع عليه بمرآة شو السلوكيات اللي صارت اللي تثبت سؤالك. فلما الولد عم بيبعث لنا صور البلايز جديده، لما الاهل عم بيبعثوا لنا انه يا شوفي حضرنا، يا معلمتي يا مديره احنا حضرنا الكتب احنا جاهزين، فبتحس الحماس. لما الطلاب عم بيجوا بيساعدوا اسا معلمين بالصفوف هذا كمان بكلنا إشي، لما الأهالي عم تيجي بترتب الطاولات عم بترتب الكراسي معنا هذا كمان بحكي لنا إشي. فهو الحماس إنه ليش بقولك هو طقوس، هو عرس، فأنا عم بسميه إنه هو عن جد عرس للطلاب إنه نستقبلهم. مدرسة هي نشأت موجود المدارس عشان في طلاب، ما فيش طلاب ما في مدارس.
1: طيب نتمنى بالفعل أن تكون هذه العودة ميمونة ويسيرة وناجحة للجميع. ورسالة أخيرة هيك لكل من يستمع علينا وبالفعل إن كان من الأهالي أو الأطفال اللي بدهم يرجعوا إلى المدارس،
0: أنا بدي أقولكم باليوم الأول لما بيدخل أطفال وطلاب جسور قد يرون صفوفا مرتبة محمد، معلمين ينتظرونهم، مساحات جديدة وفناءات جديدة، لكن ما نريدهم أنه يشعروا فيه أعمق من ذلك، أنه هاي مدرستهم، هاي صوتهم أنه كتير مهم، أحلامهم إلو مكان هون. جسور هذا العام ما بتعد طلاب بأنه مش عم نوعدهم بأنه الطريق بده يكون سهل، ولا عم بوعد الأهل أنه الطريق رح يكون سهل ووردي، بس إحنا عم نوعدهم أنه يكون هناك مين عم بمشي معهم في الطريق. فأهلا وسهلا فيهم بطلاب جسور وبقية الطلاب المجتمع العربي أجمعين، أهلا بعام جديد بأحلام جديدة بجسور جديدة بنبنيها معا يا محمد.
1: نتمنى بالنجاح للجميع. شكرا جزيلا لك دارين سلاوي بصول مديرة مدرسة جسور الريني.

0: نجاح وتوفيق.
1: كل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير.
1: باي باي. باي.
0: طيب في الجانب الآخر طبعا كل التحضيرات للحقائب والكتب والدفاتر والقرطاسية وما إلى ذلك انضم إلينا في هذا الشأن عصام دحلي صاحب مكتبة الشيخ في طرعان. مرحبا بك سيد عصام.
2: أهلا بك أخي محمد، تحية لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك، كيف الحركة بهاي الفترة؟ بلشت الناس توصل وفي تحضيرات؟
2: بلشت الناس لكن بعد الوضع يعني مش شد إيدك يعني بعد الأجواء يعني الناس بعد في أجواء الأفراح وأجواء السفر ما إلى ذلك.
0: طيب وفعليا يعني عادة بنشوف لآخر خلينا نقول آخر فترة تل الأهل بلشوا يوصلوا، ليش دائما حسب رأيك بستنوا للحظة الأخيرة سيد عصام؟
2: والله طبيعة الظروف الإقليمية الموجودة، إحنا يعني الحرب في العام الماضي والأحداث اللي نسمعها كل يوم في الأخبار، فهذا الشيء بيؤدي إلى تردد عند جميع الأهالي يعني شيء طبيعي، يعني من قبل كانت كورونا بعدين حرب وما إلى ذلك، فكل هاي الأمور بتؤدي إنه الأهل يعني يكونوا يعني يتريثوا ويتماهلوا ويشوفوا شو بصير وهكذا.
0: وعليها كيف الأسعار هاي السنة؟ شو الأمور اللي أنتوا شايفينها؟ لأنه طبعا الكل كما العادة يتذمر غلاء المعيشة غلاء الأسعار، إلى أي مدى طبعا كل هذه الأوضاع التي تعيشها الدولة والحروب وما إلى ذلك أثر أيضا في هذا الجانب عليكم؟
2: بأثر، لكن الأسعار مش يعني مش كل مرة مش يعني ارتفاع حاد، يعني في ارتفاع بسيط وفي بعض الأمور كثير من الأمور اللي يعني أسعارها بتنزل بسبب إنه الفتاح يعني كان في العام الماضي كان مثلا مضيق مندب المندب مغلق وهذا الشيء أثر على حركة التجارة، لكن هذا العام الأمر اختلف، لا في كثير من الأمور اللي أسعارها بتنزل عن العام الماضي. الكتب بشكل عام يعني هي الشيء الأساسي اللي أسعارها في الأمر الأساسي إنه تغيير الكتب أو اختلاف الكتب بين المدارس، هذا اللي بيؤدي لارتفاع الأسعار.
0: وعلي بدي أسألك يعني هيك لكل من يستمع علينا، اللي عنده طبعا طفل اللي بده يحضره يعني بكل لوازمه المدرسية، قد إيش تقريبا بتكلف هاي السلة من الحقيبة وصولا إلى يعني القلم والمقلمة؟
2: يعني صف أول بده من 800 إلى 900 شيكل بهذا الحدود يعني.
0: يعني هذا يعتبر مش كثير غالي، لأنه سمعت أسعار أكثر من ذلك 1200 و1300 وأشياء من هاي النوع.
2: بتعلق يعني احنا مثلا لما بحكي لك على يعني حقيبة الكالجاب والمدان الحقائب اللي معروفة مش اي يعني هذا الحدود 800 شيكل، يعني الكتب اسعارها موحدة معروفة من قبل الوزارة، اما باقي القرطاسية واللوازم هذه فيعني بهذا الحدود 900-800 لألف هيك.
0: طيب احنا بدنا نسألك شو في نصائح ممكن تعطيها يعني لكل من يعني يريد ان يبدأ بالتجهيز او التحضير او شراء اللوازم المدرسية، شو في عادة هيك نصائح ممكن تعطيها للأهالي علشان يقتصدوا اكثر علشان يعني يوفروا على حالهم في هذا الجانب؟
2: اول شيء اخي محمد نتمنى ان شاء الله نكون عام دراسي يعني بعيد عن الحروب بعيد عن الاحداث المؤثرة تأثر على يعني في هذا هذا العام 40 يوم كان هناك عطلة يعني صحيح. فهذا الأمر مؤلم جدا يعني علينا وعلى الطلاب وعلى المجتمع ككل، يعني كل بتأثر كل المجتمع، الحركة التجارية سواء كان محلات أغذية وكتب أو ما إلى ذلك، فنسأل الله أن يكون هذا عام يعني عام سلام عام مريء يعني بالعمل بالدراسة إن شاء الله، ما يكون هناك انقطاع في مثل كل الأعوام السابقة. الأمر الآخر أنه إحنا من يعني من نتحدث فيه أنه موضوع التجارة موضوع السوق هنا يعني في منافسة كبيرة جدا، فأن يبحث الأب يعني والأهل يبحثوا عن الجودة وليس عن السعر. أنا بشوف يعني كثير من الأهالي اللي بروحوا هنا وهناك بالآخر بعود برجعوا عندنا في القرية أو القرى المحلات في هذا لأنه بحث عن السعر، وللأسف يعني بطلع السعر يعني مغشوش، بطلع كثير أحداث يعني الشنتات بتتغير خلال السنة، ما بسأله من تشتريت شنتة منين اشتريت، فبعرف انه ما اشتراش من عنده وما اشتراش من البلد اشترى محل ثاني، ببحث عن الرخص ببحث عن الثمن، لكن بالآخر برجع بيشتري
0: برجع للأصل
2: برجع للأصل. طيب بالشركات المحلية العالمية
0: طبعا نحن دائما طبعا ندعو ل دعم وتشجيع كذلك الإنتاج المحلي والمصالح المحلية، ونريد أن نشكرك جزيل الشكر عصام دحلي
2: شكرا لك
0: صاحب مكتبة الشيخ في طرعان. شكرا جزيلا
2: أنا وسهلا بك.
0: طيب إلى فاصل قصير الآن، ولكن قبل هذا الفاصل نريد أن ننوه إلى هذا الخبر الذي يرد الآن طبعا على

راديو الناس. هذا اللقاء بين منصور عباس ويوف سيغالوفيتش الذي كان من المفترض أن يكون قبل يومين تم تأجيل هذا اللقاء، واليوم اجتمع نائب منصور عباس بيوف سيغالوفيتش وذلك في إطار المفاوضات بينهما للانضمام إلى القائمة العربية الموحدة. طبعا كما كنا قد نشرنا في راديو الناس بنشر أول تفاصيل هذه المفاوضات وهذا اللقاء بين منصور عباس ويوف سيغالوفيتش، من المفترض أن يكون هناك طلب من النائب منصور عباس أن يكون انضمام سيغالوفيتش إلى الموحدة هو انضمام تقني فقط، أي ألا يتحول يوف سيغالوفيتش إلى عضو للقائمة العربية الموحدة، ولا يكون هناك أي تغيير في طبعا قرارات الحزب أو كذلك أيضا ما يتعلق بالدستور الداخلي للحزب، ولا حتى بكل طبعا الأطر التي تتخذ القرارات في داخل القائمة العربية الموحدة. في مقابل يوف سيغالوفيتش طبعا سيطلب من النائب منصور عباس أن يكون لديه حرية في التصويت بكل الأمور التي تعرف أو تسمى يعني قضايا الدين والدولة أو ما يسمى عادة يعني الأمور مثل المثليين وقضايا من هذا النوع. يوف سيغالوفيتش يريد أن يكون له حرية للتصويت في هذا الجانب. كذلك أيضا من المفترض أن يتم الاتفاق بين الطرفين على مشروع للتطوع، أو هناك من يسميه طبعا في الإعلام الإسرائيلي الخدمة المدنية أو المساواة يعني في الأعباء الإسرائيلية. وكذلك أيضا من المفترض أن يكون هناك تصريحات سابقة للنائب منصور عباس كان قد طرحها أو صرح بها بكل ما يتعلق بطبعا هوية الدولة ويهوديتها وأمور من هذا القبيل، كل هذه من شأنها أن تمهد طبعا انضمام يوف سيغالوفيتش بشكل رسمي إلى القائمة العربية الموحدة. المفاوضات مستمرة، ولكن القرار النهائي سيكون فقط بعد 22 من أغسطس آب الجاري، وفي هذا التاريخ طبعا ستجري القائمة العربية الموحدة انتخاباتها الداخلية لكي تقرر إلى أين ستتجه بشأن تركيبة القائمة وكذلك أيضا بشأن هذه التحالفات المرتقبة. فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.

0: طبيعي نحبه.
1: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، واستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكو في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفوي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة مع خطوة،
7: خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف في سونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليانه طاقه.

0: هادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا، وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: المنتصف مع محمد مجهدلي.

0: المنتصف راديو الناس، عدنا إليكم من جديد. إذن قبل الخروج إلى الفاصل كنا قد وقفنا مع هذا الخبر الذي أوردناه هنا، وهو طبعا هذا اللقاء بين منصور عباس ويؤاف سيغالوفيتش، اللقاء الذي كان قد تأجل سابقا وعقد اليوم، وذلك في إطار المفاوضات بينهما للانضمام إلى الموحدة. عرضنا كذلك الشروط أو لربما المطالب المعروضة في هذه المفاوضات لتمكين وإخراج هذه الخطوة إلى حيز التنفيذ. كما ذكرنا أيضا سابقا كل هذه المفاوضات ستحسم فقط بعد 22 من أغسطس آب الجاري، وهذا طبعا موعد الانتخابات الداخلية التي ستجريها القائمة العربية الموحدة. لشأن آخر الآن، لربما أهم من السياسة ومن كل ما كنا قد وقفنا معه، وهو صحة كل من يستمع إلينا. هناك دراسة كبيرة جديدة كشفت، وطبعا شملت نحو 260 ألف شخص تقريبا. هذه الدراسة كشفت بأن مؤشر كتلة الجسم المعروف بـ BMI، هذا المؤشر لوحده لا يكفي لتقييم خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، وأن السمنة تحديدا في منطقة البطن قد ترفع هذا الخطر حتى لدى أصحاب الوزن الطبيعي أو الزائد. ينضم إلينا في هذا الشأن بروفيسور ناصر سكران، رئيس رابطة الجراحين لعلاجات السمنة الزائدة في البلاد ومدير قسم الجراحة العامة في مستشفى العائلة المقدسة. مرحبا بك بروفيسور.
1: أهلا فيك أخ محمد وكل المستمعين.
0: أنا قلقان بعد هاي الدراسة على فكرة يعني.
1: لا تقلقي.
0: شوف بدنا نأخذ، ممكن نأخذني كمعيار، أنا بستحيش يعني أحكي طولي ووزني وكل هاي الأشياء، بس يعني مقلق إنه أنا مثلا لا أعتبر يعني سمين، بس أحيانا الواحد ممكن يكون مقلق له. لا
1: طبعا لا، أول شيء السمنة كسمنة هي مرض معروف، يعني اليوم هو من أكثر أمراض منتشرة بالعالم، يعني من حوالي 20 سنة الناس اللي عندها شوي زيادة وزن أكثر من الناس اللي عندها اللي سموها الضعف في الوزن. صار تغيير في العالم، اللي كان العالم مرة الناس ضعاف اليوم انتهت الأيام. إذا اليوم صار وباء كامل، وذلك في كيف حكيت في عوارض، إنه في خطورة، يعني في سمين من خفش كثير منه، وفي سمين في عليه خطورة، وفي ممكن يصير عنده أمراض. طبعا فيش مرض سمن اليوم بدون الأمراض المربوطة فيه. الأمراض المربوطة فيه يعني مثل الأمراض القلب، السكري، ضغط الدم، مشاكل اجتماعية، مشاكل زوجية، أوجاع ظهر وإلى آخره. بالنسبة للدراسة، إحنا كنا نحكيها زمان، يعني نسميها نصاحة التفاحة أو نصاحة النجاس. نصاحة النجاس اللي هي اللي أغلبية عند النساء، شيء نصاحة النجاس إن هي من فوق، من السرة فوق عادي، يعني وزنها عادي، من السرة تحت تكون عريضة. وذلك نصاحة التفاح اللي هي أغلبتها عند الرجال اللي هي بالكرش. شو يعني بالكرش؟ إنه يعني إذا كانوا يحس، كنا نحسب إحنا كثافة الجسم كيف حكيت، أو كتلة الجسم BMI اللي بنحسبها، الوزن تقسيم الطول في الأمتار بالتربيع، كان يعطينا وزن رقم. هذا الرقم نعرف إنه هذا إنسان عنده مرض سمنة أو عنده زيادة وزن. بس صارت في عوامل، إنه طيب نقول أوكي،
0: أنت بتحكي بروفيسور وأنا قاعد بحسب بعمل حسابات عندي.
1: في ناس أكثر من الناس، يعني إنه صار حساب، إذا أنت بتحسب إذا المنطقة القصر أوكي، إذا بتوزنها لمنطقة بسموه الحوض، إذا

0: المنطقة الخصر أكبر، وهي عند الرجال عادة أكبر من منطقة لما بتقيس الحوض، معناته هنا أخطر من العكس. يعني المرأة اللي عندها الحوض أوسع والخصر عادي رفيع فيش الخطر أقل. أي وين الخطر هون؟ الخطر إنه بيقولوا إنه فين الناس اللي عندها سمنة التفاح فيها خطر ضغط، الضغط الدهن بيجي على الحجاب الحاجز وبيجي على الرئات وبيجي على القلب. ولذلك هاي الناس اللي عندها السمنة التفاح أو السمنة المركزية فيها خطر، ناس عندهم أمراض قلب وأمراض رئات. وذلك النسوان السميني بتكون عادة الخطر أقل على النسوان السميني من الرجال السميني.
1: يعني باختصار كل الرجال الذين يستمعون إلينا وعندهم المنطقة يعني الأطراف خلينا نقول أو الخصر شوي بارزة، بدكم تديروا بالكم على صحتكم. يعني
0: إذا إذا إذا إذا تفحص المنطقتين أوكي من الخصر من جهة لجهة يعني 360 درجة وتنزل للحوض أوكي وين العظم تحت، تفحص إذا عندك نفس الإشي بتقول نفس الإشي. بس إذا عندك الحوض أقل والخصر أكبر هون الخطورة. طيب. يعني هاي بتزيد على على على الكتف على كتلة الجسم.
1: بس طبعاً بروفيسور بسؤال أخير، أنت طبعاً جراح لعلاج السمنة، ولكن في هذا الوضع لما فيش فرق كبير خلينا نقول بين المنطقتين، هذا لا يؤدي، لا يمكن يعني إنه حدا يجي يعمل جراحة صح لعلاج السمنة، هاي بدها
0: لا لازم هاي إحنا بنسموها عوامل. يعني أنا مثلاً لما بيجيني واحد بيقول لي دكتور أنا بخاف مثلاً يصير عندي مشاكل، بقول له بسموها في عوامل خطرة بسموها بالإنجليزي risk factors. أنا أقول له أنت كزلمي أنت عامل، أنت في خطورة أكثر من المرأة، رجل كرجل حسب الطب اللي عندنا حضرات هو أخطر بعمليته أخطر من المرأة أوكي. طبعا السمن العالي جدا خطر، الجيل العالي جدا خطر، واحد عامل عملية بطنه على المعدة خطر. ذا كل هاي الشغائل بنحسبها إحنا إنه شو نسبة الخطورة. طبعا يعني بعد العملية من ناحية عملية خطورة وكثير واطي، يعني صحيح. المشاكل والمضاعفات 0.5% حتى أقل يعني، بس للأسف الشديد إذا صارت مضاعفات كل الناس بتعرف وكل كأنه عملنا عملية لواحد ما كانش مريض. بلاش لأنه في ناس بعدها براسة إنه يعني السمنة عادي مش مرض، لا السمنة مرض. ليش؟ لأنه الإنسان المريض عنده ملان أمراض وهو مش عارف، زي حكيت لك السكر وضغط الدم وغيره. الإحصائيات بتقول هيك 50% من الناس اللي عنده سمنة المرضية 50% اسمعها، يعني كل اللي نسمعها بيصلوا جيل 70 بس طبعا. 50% وهذه ليش ربنا بكثر العمر للناس السميني.
1: طبعا هذه معطيات يعني ومؤشرات أيضا مقلقة جدا يجب الانتباه إليها دائما. نريد أن نشكرك على كل هذه النصائح وعلى تبسيط الأمور هيك يعني شرحت لنا إياها. بروفيسور ناصر سكران رئيس رابطة الجراحين لعلاج السمنة الزائدة في البلاد ومدير قسم الجراحة العامة في مستشفى العائلة المقدسة، شكرا لك.
0: شكرا لك نارك سعيد.
1: بدأتي إلى ختام المنتصف، أشكر لكل زميلات وزملاء الذين رافقونا في هذا البث. في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الإنتاج والتنسيق معنا طبعا الزميلة ميسى عصاف، وفي التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وكل الشكر لكم ولكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
2: لما يصير حادث إذا طبعاً في إصابات ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
3: لما إحنا بنفوت قاصر تحت ال 18 على السجن إحنا بنعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة، إنه يرجع للجريمة 65%.
4: بالمختص المفيد،
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
5: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
6: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شكحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فوكو مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعات المشهداوي
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
10: طبيعي نحبه.
11: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
12: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
13: فاينل سيل في فاكس هوم،
14: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: كشف بيان مشترك عن لقاء جمع رئيس القائمة العربية الموحدة نائب منصور عباس والنائب السابق يوف سيجالوفيتش بحثا خلاله إمكانية انضمام سيجالوفيتش إلى قائمة الموحدة وخوض انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن صفوفها. ووصف اللقاء بالإيجابي فيما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات والمباحثات المباشرة دون الإعلان حتى الآن عن اتفاق نهائي أو عن الموقع الذي قد يشغله سيجالوفيتش في القائمة. في وقت سابق قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة في حديث لراديو الناس إن نشره بشأن الخلاف مع النائب السابق أسامة السعدي جاء من باب حق الجمهور في معرفة الحقيقة، مؤكدا أن الحل يكمن في قبول قرار لجنة الوفاق والانطلاق بالعمل الميداني. وكان سعدي قد عرب عن استيائه من منشور شبيطة يوم أمس قبل أن يبدي استعداده لشغل الموقع السابع في القائمة المشتركة الثلاثية ضمن مقترح النائب الدكتور أحمد الطيبي. بدوره قال القيادي في العربية للتغيير أحمد راوشي إن قرار لجنة الوفاق ظلم الحركة رغم أنها أبدت مرونة بكل مراحل التفاوض، وإن الحل يكمن في قبول مقترح رئيس الحركة النائب الطيبي. هاجم رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت سياسة الحكومة الإسرائيلية على خلفية الأحداث في بلدة قصرة في الضفة الغربية، معتبرا أنها تعكس حسب تعبيره فشل الحكومة وضعفها في التعامل مع ما وصفه بالفوضى وخرق القانون من جانب أقلية متطرفة. واتهم أيزنكوت الحكومة بعدم توفير الدعم الكافي لقيادات الجيش في مواجهة تلك الأحداث. من جانبه أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس معارضته لأعمال العنف والإخلال بالنظام من جانب المستوطنين كما وصفها، وذلك في أعقاب التطورات في قصرى، وقال إن معالجة هذه الأحداث يجب أن تكون من مسؤولية الجهات الرسمية المخولة، محذرا من أن أعمال العنف تلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل لدى حلفائها، لكنه عاد لينفي وجود ظاهرة يمكن وصفها بعنف المستوطنين كما قال. هدمت قوات إسرائيلية خلال ساعات الليل بؤرتين استيطانيتين قالت إنهما غير قانونيتين وأقيمتا في منطقة مصنفة باء على أطراف قريتي قصرى وجالوت في منطقة نابلس، كما صادرت معدات من المكان وأوقفت إسرائيليا. وأعلن الجيش كذلك الدفع بقوات من الكتيبة 51 في لواء جولان إلى المنطقة لتنفيذ مهام حراسة ودوريات. اعتقلت وحدة اليمامة الإسرائيلية بتوجيه من جهاز الشباك 3 فلسطينيين قالت إنهم مطلوبون في جنين خلال ساعات الليل بزعم الاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ عملية في المدى القريب، ونقل المعتقلون إلى التحقيق لدى جهاز الأمن العام الشباك. أدى عشرات المستوطنين يتقدمهم الحاخام يودا غليك طقوسا تلمودية وشعائر دينية في باحات المسجد الأقصى في القدس تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 584 مستوطنا اقتحموا المسجد ونظموا جولات في باحاته، فيما قالت محافظة القدس إن مجموعات منهم أدت طقوسا بينها السجود والانبطاح في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تجري ضمن اقتحامات منظمة وبمرافقة الشرطة. حذرت وحدة الإنقاذ ووحدات الإنقاذ في منطقة العربة من خطر تشكل سيول في الأودية خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل توقعات بهطول أمطار في مناطق تمتد من الجولان مرورا بغور الأردن والبحر الميت وصولا إلى شمال العربة. ودعت المتنزهين والسائقين إلى توخي الحذر وعدم محاولة عبور مجار المياه خلال جريان السيول حتى انخفاض منسوب المياه. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بثلاث درجات مئوية، ويبقى الطقس حارا نهارا وعند المساء والليل يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: Gel. Evet, gel evet.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بتعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه.
1: نسيتك؟ أنت بتعرف إنه مستحيل كون نسيتك.
0: لكن وليه؟

0: اكبر حمله صيفيه مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليانه طاقه.
3: نعود الى التعليم مع اي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هديه. اي بليس مكانك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله عند ابراز بطاقه الطالب في الفروع.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
0: اقحط واربح اقحط واربح
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.
6: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1/34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1/34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4/160 جرام 1/13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3/9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3/9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8 خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
2: خاضع لشروط الحملة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: ما تتنازل عن أقل من المحيرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: طبيعي نحبه.
4: طايرين ومبسوطين،
5: ممنونين وفخورين،
6: ما انتو منا وهات اصلا،
4: وهات اصلا منكو فيكو.
1: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بمئة شيكل واكثر وادخلوا السحب اسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، اسهل اسرع اطيب.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

استمعوا إلى برامج راديو الناس عبر موقعنا الإلكتروني nasradio.fm.

0: Blue Penguin عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: فاينل سيل في فوكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. كشف بيان مشترك عن لقاء جمع رئيس القائمة العربية الموحدة نائب منصور عباس والنائب السابق يوف سيجالوفيتش، بحث خلاله إمكانية انضمام سيجالوفيتش إلى قائمة الموحدة وخوض انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن صفوفها. ووصف اللقاء بالإيجابي، فيما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات والمباحثات المباشرة دون الإعلان حتى الآن عن اتفاق نهائي أو عن الموقع الذي قد يشغله سيجالوفيتش في القائمة. في وقت سابق قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة في حديث لراديو الناس إن نشره بشأن الخلاف مع النائب السابق أسامة السعدي جاء من باب

0: حق الجمهور في معرفة الحقيقة، مؤكدا أن الحل يكمن في قبول قرار لجنة الوفاق والانطلاق بالعمل الميداني. وكان السعدي قد عرب عن استيائه من منشور الشبيطة يوم أمس قبل أن يبدي استعداده لشغل الموقع السابع في القائمة المشتركة الثلاثية ضمن مقترح النائب الدكتور أحمد الطيبي. بدوره قال القيادي في العربية للتغيير أحمد دراوشي إن قرار لجنة الوفاق ظلم الحركة رغم أنها أبدت مرونة بكل مراحل التفاوض، وإن الحل يكمن في قبول مقترح رئيس الحركة النائب الطيبي. هاجم رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت سياسة الحكومة الإسرائيلية على خلفية الأحداث في بلدة قصرة في الضفة الغربية، معتبرا أنها تعكس حسب تعبيره فشل الحكومة وضعفها في التعامل مع ما وصفه بالفوضى وخرق القانون من جانب أقلية متطرفة. واتهم أيزنكوت الحكومة بعدم توفير الدعم الكافي لقيادات الجيش في مواجهة تلك الأحداث. من جانبه أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس معارضته لأعمال العنف والإخلال بالنظام من جانب المستوطنين كما وصفها، وذلك في عقاب التطورات في قصرى، وقال إن معالجة هذه الأحداث يجب أن تكون من مسؤولية الجهات الرسمية المخولة، محذرا من أن أعمال العنف تلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل لدى حلفائها، لكنه عاد لينفي وجود ظاهرة يمكن وصفها بعنف المستوطنين كما قال. هدمت قوات إسرائيلية خلال ساعات الليل بؤرتين استيطانيتين قالت إنهما غير قانونيتين وأقيمتا في منطقة مصنفة باء على أطراف قريتي قصرى وجالوت في منطقة نابلس، كما صادرت معدات من المكان وأوقفت إسرائيليا. وأعلن الجيش كذلك الدفع بقوات من الكتيبة 51 في لواء جولاني إلى المنطقة لتنفيذ مهام حراسة ودوريات. اعتقلت وحدة اليمامة الإسرائيلية بتوجيه من جهاز الشباك 3 فلسطينيين قالت إنهم مطلوبون في جنين خلال ساعات الليل بزعم الاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ عملية في المدى القريب، ونقل المعتقلون إلى التحقيق لدى جهاز الأمن العام الشباك. أدى عشرات المستوطنين يتقدمهم الحاخام يودا غليك طقوسا تلمودية وشعائر دينية في باحات المسجد الأقصى في القدس تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وأفاد دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 584 مستوطنا اقتحموا المسجد ونظموا جولات في باحاته، فيما قالت محافظة القدس إن مجموعات منهم أدت طقوسا بينها السجود والانبطاح في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تجري ضمن اقتحامات منظمة وبمرافقة الشرطة. حذرت وحدة الإنقاذ ووحدات الإنقاذ في منطقة العربة من خطر تشكل سيول في الأودية خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل توقعات بهطول أمطار في مناطق تمتد من الجولان مرورا بغور الأردن والبحر الميت وصولا إلى شمال العربة. ودعت المتنزهين والسائقين إلى توخي الحذر وعدم محاولة عبور مجاري المياه خلال جريان السيول حتى انخفاض منسوب المياه. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بثلاث درجات مئوية، ويبقى الطقس حارا نهارا وعند المساء والليل يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: اضحط واربح، اضحط واربح.
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في نخلي، دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: طبيعي نحبه.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.

حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
8: أحذية زاهي صليبة،
1: خاضع لشروط الحملة.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام واحد ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فوكا مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح ذباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.

0: هدول اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: يلا حملة بلو بينجوين، عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
3: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائياً، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر، خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: نعم لا أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
3: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
4: سكن إقامي،
3: كنت بحالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
1: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
3: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل، وجدت كل الخدمات.

0: اللي كنت أدور عليها
1: لظة.
0: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
2: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
3: بيفتروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
4: ميلوتال طبيعي نحبه.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط. أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط. لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط. سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة مع
7: خطوة خاضع لشروط الحملة.
8: حملة كبسولات نخلة في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
11: العودة للمدارس احلى واوفر بكتير مع المكتب الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
8: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
12: إيروكا يعني أوبتيكا.
13: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب عامل يبلغ من العمر 57 عاما بجروح متوسطة أثر سقوطه عن سلم من ارتفاع 3 أمتار خلال أعمال ترميم داخل منزل في مدينة عكا. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب وتم نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من إصابة في الرأس. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 75 عاما بحالة متوسطة أثر تعرضها لضربة شمس وحروق بعد بقائها لفترة طويلة تحت أشعة الشمس في تل أبيب. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي لها وتم نقلها إلى مستشفى إخلوف لاستكمال العلاج. حذرت سلطة الطبيعة والحدائق من خطر حدوث سيول في أودية البحر الميت وصحراء النقب يوم السبت، داعية إلى عدم دخول مجاري الأودية خلال جريان المياه. كما حذرت من الاقتراب من حواف الأودية أثناء السيول بسبب خطر انهيار جوانبها. أعلنت الشرطة ضبط مواد يشتبه بأنها مخدرات من أنواع مختلفة إلى جانب مسدس ومعدات أخرى خلال مداهمة منزل في منطقة الشمال. وأضافت أن المواد المضبوطة شملت الكريستال والحشيش فيما اعتقل مشتبه به وأحيل إلى التحقيق.

0: بحث رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس مع عضو الكنيسة السابق أفسير جولفيتش إمكانية انضمام الأخير إلى قائمة الحزب في الانتخابات المقبلة للكنيسة، واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات المباشرة لبحث الموضوع بعد إعلان سيجولوفيتش مطلع الأسبوع استقالته من الكنيسة وانسحابه من حزب يش عتيد. أعلنت الشرطة اعتقال 6 فلسطينيين في مدينة الخضرة بدعوى دخولهم إلى إسرائيل دون تصريح، وبحسب الشرطة تم اعتقال 4 منهم داخل شقة في المدينة فيما اعتقل 2 آخران خلال عمليات تفتيش في المدينة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك اعتقال 3 مطلوبين في جنين للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ هجوم خلال وقت قريب، وأضاف أن الاعتقال نفذ خلال عملية ليلية فيما أحيل المعتقلون إلى الشباك لاستكمال التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي نشر قوات في محيط قرية قصر، قال إن مهمتها حماية السكان والحفاظ على الأمن مع توجيهات بالسماح لأهالي القرية بالبقاء في منازلهم. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يرفض أعمال العنف والإخلال بالنظام، مؤكدا التعامل مع الأحداث يجب أن يبقى بيد الجهات الأمنية المخولة بحسب قوله. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شخصين وإصابة عدد آخر في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، بينهم 2 وصفت إصابتهما بالخطيرة. وبحسب المصادر استهدفت الغارة الأولى دراجة كهربائية في حي الأمل غرب خان يونس، فيما استهدفت غارة أخرى مركبة جنوب غربي مدينة غزة. قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن مضيق هرمز لا يزال خاضعا لسيطرة إيران، وأنه لا يمكن لأي سفينة عبوره بأمان دون إذن وإشراف إيراني. ووصف التصريحات الأمريكية بشأن عودة حركة السفن عبر المضيق إلى طبيعتها بأنها غير صحيحة. أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية مقتل شخصين واعتقال 4 آخرين قالت إنهم ينتمون إلى خليتين مرتبطتين بأجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية. وأضافت الوزارة أن الخليتين رصدتا أثناء محاولة دخول محافظة سيستان جنوب شرقي إيران، متهمة أفرادها بالتخطيط لزعزعة الاستقرار واستهداف البنية التحتية الاقتصادية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض نضافي وتصبح الأجواء اعتيادية لمثل هذا الوقت من العام مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في الشمال والساحل ووسط البلاد. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ماكس مع زميل نصر طه، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticos التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة loger في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات بنوجه لكم اياها مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ يميت اهلا وسهلا فيكم في هالحلقه الخاصه من ميكس. اليوم يوم الخميس، عم نلتقي معكم من الاربعاء، رح نكون معكم لمده ساعه كامله للخمسين. مثل دائما بهالوقت بتكونوا مع زميلنا فادي زغيري. فادي موجود اليوم في اجازه، واحنا رح نكون بهالساعه مع ميكس بدل حركه سير. فوين ما كنتوا عم تسمعونا، ميت اهلا وسهلا فيكم جميعا. بهالساعة رح نسمعكم احلى واجدد الاغاني العربيه اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقيه هون في راديو الناس. نتعرف على احدث الاعمال، الاعمال اللي عامله ترند، الاعمال اللي عم بتكون ناجحه هالايامات في منصات عديده ابرزها على اليوتيوب. نشوف شو هني اخر الترندات، وكمان نكون مع مجموعه من الاخبار الفنيه المنوعه. مش بس هيك، مثل دائما بميكس بيكون في لكم مساحة بتشاركونا من خلالها، من خلال واتساب راديو الناس. بعد شوية رح نسمعكم مقطع من أغنيتين، وبدنا ياكم انتو تكونوا المسؤولين عن اختيار أغنية ختام حلقة ميكس لليوم ولهلأ الأسبوع. فوين ما كنتم نرحب فيكم جميعا، عم تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت بدنا نوجه تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا بهالطقس الحار يعطيكم مليون ألف عافية يا جماعة. اللي بسمعونا بالطريق سيئين، سوقوا عمهلكوا يا جماعة، التليفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو، احنا منوعدكم نسمعكم أغاني حلوة وفقرات ممتعة اليوم في ميكس. رح نتعرف على جديد سلطان الطرب، كمان وديع مراد اللي متذكرينه كمان بيعود إلنا من خلال أغنية جديدة. مش بس هيك، رح نتعرف على جديد تامر حسني، جديد لطيفة، فرح الشريم بتعود إلنا بأغنية جديدة. نتعرف على كمان وكمان أغاني من ألبومات عمرو دياب الجديدة، والمزيد والمزيد، كل هذا في هالساعة من ميكس. تحية لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، الزميل الياس مرجي معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل برافقنا في الإنتاج، وزملاء جواد العمري وعرين نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. من الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس. ميت أهلا وسهلا.

بلشنا ميكس لليوم مع الليلة ملوني الحلوة، واحدة من أغاني أحمد سعد الجديدة ضمن ألبوم غنائي جديد منوع، ألبوم رقم 4 إله هالصيفية. وإن ما كنت عم تسمعونا منرحب فيكم جميعا، أنتوا مع ميكس، حلقة خاصة معكم إحنا للساعة 5. رح نتعرف من خلال هالساعة على أحلى وأجدد الأغاني العربية، مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة. بس قبل كل هاد بدناياكم تكونوا معنا بتواصل من خلال واتساب راديو الناس، رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وبدناياكم تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية ختام حلقتنا. بتشاركونا من خلال الواتساب 050-5577-399. هل بدكم تسمعوا في ختام حلقتنا اليوم نانسي عجرم بتغني لنا بدنا نولع الجو؟

بدنا نولع الجو من نانسي عجرم. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. بنفع تبعتونا رسالة نصية, بنفع كمان رسالة صوتية. خبرونا لمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم, شو بتذكركم هالأغنية كمان, خبرونا 050-55-77-399. نانسي عجرم تتنافس اليوم مع شمس الأغنية العربية نجوى كرم بأغنية حلوة نزلت قبل 3 سنوات. هل بدكم تسمعوها بتغني لنا أغنية مغرومة بحالي؟

055-577-3999 ده الواتساب عنا 055-577-3999. خبرونا مين بدكم تسمعوا، نانسي عجرم ولا نجوى كرم؟ تقدر تبعتوا رسائل نصيه، بنفع رسائل صوتيه كمان، رح نعد الاصوات وعلى الخمسه لخمسه رح نكون مع اغنيه الختام. اما اسا الوقت لنبلش نسمعكم الاغاني الجديده اللي بتوصلنا، والبدايه رح تكون مع جديد سلطان الطرب جورج وصوف. لاول مره عنهم

كلمات أحمد شتا وألحان صلاح الشرنوبي. سلطان الطرب جورج وصوف بيعود إلنا من خلال هالعمل الغنائي الحلو. طمنا على الحبايب, بذكرنا كتير بأغانيه هيك القديمة. قالوا لي حلوة كمان, صور لها كليب مميز من إخراج رامي شنبوري. كملين مع كمان وكمان أغاني جديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية, وإسا بدنا نسمع جديد يا رب.

سلام ناصر، كيف الحال؟ أخبارك يا طيب؟ تحياتي لكل سائقين شركة كريم، شركة الحافلات. خلينا أقول لك الجو.

النجمة اللبنانية يارا بتعود إلنا من خلال هالعمل الغنائي الحلو فرق من السماء للأرض. هالأغنية نزلت قبل سنة تقريبا من ألبومها الغنائي الأخير، لكن في الأسبوع الأخير نزلت هالأغنية كفيديو كليب. كلمات هالأغنية مسؤول عنها فادي مرجان، من الأغاني الصيفية الحلوة اللي عم نسمعها في الأيامات الأخيرة. نرجع شكر كبير لكل مين عم برسلنا على الواتساب رسائل كتير عم توصلنا وعم تختاروا معنا أغنية نختتم فيها حلقتنا. حسب الطلب بدنا نذكركم بالأغاني اللي بيتنافسوا معنا كام مرة. هل بدكم تسمعوا نانسي عجران؟

ننسى أجرم بالأغنية الحلوة إذا بدكم تسموها بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399 والأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة بصوت شمس الأغنية العربية نجوى كرم بأغنية مغرومة بحالي.

0: يلا على الواتساب خبرونا 050-55-77-99. أما إسا رح نطلع لوقف إعلانية قصيرة جدا بعد راجعين لنكمل ميكس. خليكوا معنا.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك، مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: نعود إلى التعليم مع آي بليس، نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
7: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة

0: زوجية أو عائلية أو رايحين على البحر مع أصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل. انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة.
4: خاضع لشروط الحملة.
5: ذكرنا كيف نكافيك واحد واحد نحييك، ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
6: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: بيختاروها الكبار بيحبوها الأطفال ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال.
4: ميلوتال طبيعي نحبه.
5: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.

رجعنا من الإعلانات مباشرة لنسمع جديد تامر حسني من ألبومه الجديد مش هتكرر، هالأغنية الحلوة أغنية وش الخير. أحلى تحياتنا نوجه لكم مستمعاتنا ومستمعينا، وشكر كبير.

0: لكل مين عم بيبعث لنا على الواتساب. احنا معكم للساعة 5 وعم نطلب منكم انه تختاروا اغنية نختتم فيها حلقتنا. هل رح نسمع نانسي عجرم في الختام ولا رح نسمع شمس الاغنية العربية؟ الموضوع طبعا حسب ذوقكم انتم. كل عليكم تعملوه تبعتوا لنا على الواتساب 050-5577-399. بعد شوي رح نبدا نقرا الرسائل الحلوة اللي عم توصلنا على الهواء مباشرة. بس قبل لكل السائقين والسائقات اجى الوقت لنخبركم شو وضع حركة السير.
1: أحوال الطرق برعاية
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: شارع 6 مزدحم من مفترق رهط وحتى مفترق بيت كاما, وشارع 65 مزدحم من مفترق عيرون وحتى مفترق ميعامي.

هلا هذا ابو عمرو دياب مع قلت لك كمان اغنيه حلوه وناجحه جدا من البوم الغنائي الاخير البوم حبيتك. هلوني اكثر الاغاني اللي عم تحظى على عدد مشاهدات كبير على منصه يوتيوب. نوجه شكر كبير لكل مين عم بيراسلنا. بدنا نقول مرحبا لختام يعطيك العافيه شو اخبارك. كمان نوجه تحيه كبيره لوليد موجود معنا على السمع. تحيه لمحمد دهامشي من كفر كنا اللي بوجه تحياته لزوجته ام الاوس بنوجه لك تحيه كبيره. كمان تحيه لاشرف عبود من جسر الزرقاء موجود معنا على السمع احلى التحيات بنوجه لك اياها. تحيه لمحمود. تحيه كمان لابو تلين يسعد هالمسا شو اخبارك يا ابو تلين احلى التحيات بنوجه لك اياها. تحيه كمان بدنا نوجهها لروان تنضم لنا شو اخبارك يا روان احلى تحيات بنوجه لك اياها. كمان لحسن وليد موجود معنا على السمع يسعد هالمسا. تحيه كمان بدنا نوجهها لايمان معنا

סנט לבנט הוא ה-Too Late, עם נסמהן פי נוסחת הרמקס לנאנו. وعلان غام هلغني من وجهة تحية كبيرة لمستمعنا مونير من باقة يسعد هالمساء يا مونير كيف حالك؟ حي كمان لطوني شو الأخبار؟ عم تبعتونا رسائلكم الحلوة على الواتساب 050-55-77-399 عم تختاروا بين أغنيتين واحدة منها رح نختتم حلقة ميكس فيها لليوم هل رح نسمع نانسي عجرم هل رح نسمع بدنا نولع الجو ولا رح نسمع شمس الأغنية العربية نجوى كرم بتغني لنا مغرومة بحالي

0: الأغنية اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. أما إسا رح نسمع أغنية جديدة بتوصلنا من النجم السوري وديع مراد، واحد من الفنانين اللي هيك برزوا في آخر سنوات التسعين مطلع سنوات الألفين بتشابه صوته مع صوت سلطان الطرب جورج وسوف. هو بيعود إلنا من خلال عمل غنائي جديد بعنوان ملكة حياتي. مش بس هيك، كمان حب يوجه تحية لكل مستمعات ومستمعي راديو الناس.
1: عم تسمع أغنيتي الجديدة ملكتي حياتي عبر أثير راديو الناس، وديع مراد.

0: النجم وديع مراد بعود إلنا بهالعمل الغنائي الحلو ملكت حياتي، كلمات جوزيف ماروني، ألحان وتوزيعات يحيى الحسن. طيب احنا رح نطلع هسه لوقف اعلانية قصير جدا جدا، بعد رجعين لنكون مع القسم الاخير من ميكس لليوم. بعدنا معطيكم امكانية لتشاركونا على 050-5577-399، ابعتولنا نانسي عجرم او نجوى كرم مين رح يختتم حلقتنا على الواتساب 050-5577-399. اما هسه وقف اعلانية وبعدها رجعين، خليكم معنا.
1: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقوع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: ديكولاين، أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: يلا
5: الحملة
4: بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
6: لا لا لا لا لا، حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
10: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
11: فاينل سيل في فاكس هوم،
12: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
7: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
14: ميلوتال طبيعي نحبه.

يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغضه. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

رجعنا من بعد الإعلانات مباشرة لنسمع ولا غلطة، هالعمل الغنائي الحلو من محمد المجدوب، تعاوننا بهالأغنية مع رامي الشافعي اللي كتب ولحن كلمات هالأغنية، ومن توزيعات عمر صباغ. هالأغنية نزلت قبل أسبوعين مع أكثر من 5 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. خبركم احنا وقفنا الإمكانية للمشاركة معنا، بدنا نعد الأصوات. شكر كبير لكل حدا بعتلنا رسالة على الواتساب. بعد هالأغنية مباشرة رح نكون مع أغنية الختام.

0: حلوة حلوة ولا غلطة. طيب احنا وصلنا لختام حلقة ميكس لليوم، بتأمل مع انه قضيتوا معنا ساعة ممتعة من خلالها رحنا هيك لرحلة فنية منوعة مع اجدد واحلى الاغاني العربية. قبل ما نكون مع اغنية الختام بدنا نخبركم شو وضع احوال الطرق.
1: احوال الطرق برعاية
2: شليخ طنبور بغطي

0: حقوق 2.5 ملم، بيلتصق بقوه، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بيطلع الشغل صح من اول مره يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: شارع واحد مزدحم من مفترق متسا وحتى مفترق هرقيل، وشارع 65 مزدحم من مفترق هسرقيل وحتى مفترق مجدو.

وصلنا لأغنية الختام، والختام رح يكون مع نانسي عجرم. بدنا نولع الجو، الجو مولع، بدنا نولعه كمان شوي مع نانسي مع الأغنية الحلوة. بدنا نوجه لكم شكر كبير مستمعاتنا مستمعينا على الاستماع، على المشاركة، بتأمل قضيتوا معنا وقت ممتع. شكر للياس مرجي اللي كان معنا بالهندسة الإذاعية، لرياض فضل في الإنتاج، جواد العمري وعرين نصار اللي كانوا معنا في التصوير والديجيتال، ليعطيكوا ألف ألف عافية. من الميكروفون كان معكم بهالساعة ناصر طه. احنا رح نعود ونلتقي معكم في موعدنا العادي يوم الاثنين من 6 للـ7. تابعت مسا ممتع ونهاية أسبوع، ولا أحلى لكم جميعا. إلى اللقاء.

0: الوحده الاخر كله رابح بوزه هديه.
1: حمله اكبر حمله صيفيه من بلو بينجوين، عبوا الشنطه ب 350 شيكل او اكثر وبتحصلوا على بطاقه لتقحطوا وتربحوا هديه. وما تنسوا كل قحط ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحمله.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199.

0: إن شكل
1: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
2: ما تتنازل عن أقل من الحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين. تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: قتال طبيعي نحبه.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة معكم.
7: خاضع لشروط الحملة.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.

0: الانتخابات ليست يوما كما يقولون، الانتخابات معركة على الوعي وعلى المستقبل، هي مناسبة للحديث والبحث والتوقف عند أهم ما نعيش، ومساحة لإعادة النظر في مفاهيمنا السياسية والاجتماعية، وهي قبل كل شيء ممارسة لأحد أبسط حقوق الإنسان، أن يختار الإنسان ما يريد. لكن للأسف كل يوم يمر من دون إحراز تقدم في الثلاثية والرباعية، وكل هذه التسميات هو حرق لأيام كان يمكن أن نعيشها بشكل أفضل، وهو خسارة لشعبنا والإمكانية بناء مستقبل أفضل من الويلات التي عشناها في السنوات الأخيرة. لا تضيعوا الفرصة، نحن نعيش فترة تاريخية هامة، والفترات الكبيرة تحتاج إلى شخصيات كبيرة لقيادتها. كونوا على قدر المسؤولية واحملوها. نحن لا نحتمل المزيد، ليس لأن عظمنا طري كما تعرفون، بل لأن الحياة وقت والوقت يمضي وما نخسره لن يعود. لا تحرقوا هذه اللحظة التاريخية من أجل حسابات صغيرة ومكاسب أصغر. هناك أوقات يكون فيها المطلوب من القيادات أن تكون أكبر من مصالحها وأكبر من خلافاتها، وأن تدرك أن ما هو على المحك ليس مقعدا ولا منصبا، بل مستقبل شعب كامل. كونوا قدر المسؤولية. المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من استديو الخميس لهذا الأسبوع هنا في راديو الناس. يرافقني الياس مرجي في الهندسة الإذاعية، ميسا أيضا في ميسا عساف في الإنتاج، وأيضا محمد مجادلي في التحرير. أنا فراس خطيب، سأكون معكم على مدار الساعة المقبلة. طيب، يعني في هذا الأسبوع سنتطرق لما يحدث في الضفة الغربية، هذا القضية التي لا تحتمل أكثر عمليا، ما يحدث في الضفة الغربية، تكرار هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين من هناك. سنتوقف أيضا عند آخر تطورات الحلبة السياسية الداخلية، وأيضا وأيضا وأيضا موضوع الاطباء، ولكن من ناحية ثانية، الطبيب في المجتمع العربي، مكانته قيمته، وهذا الهجوم الذي كان على الاطباء وليس هجوما على طاقم في رمبم وطاقم بعرف شوين وبيحكوا عربي بيحكوش عربي، هو ضرب لأهم ما نملك. يعني العربي اللي بشوف حاله دكتور اليوم، الأهل اللي ابن دكتور يفتخرون به، حتى هذا الإشي البسيط اللي هي عمليا في مهن كثير العرب ما بيصلوها هون، ولكن عندما حققوا إنجازات في الطب وفي الصحة، هنالك من يريد ضرب هذا الإنجاز. والقضية مش قضية لغة، والقضية مش قضية رمان، القضية هي قلوب مليانة. سنتوقف أيضا عند هذا الملف. أهلا وسهلا بكم من جديد، وكما عودناكم ونعودكم في كل مساء نعرج قليلا على أهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية. نبدأها مع ما يحدث في القائمة المشتركة الثلاثية. أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تحدث عن إمكانية حل أزمة تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية من وجهة نظر الجبهة.
1: لا شيء يفتح فسحة من الأمل أمام الناس إلا أنه نستحي على حالنا ونسكر هاي الصفحة ونفتح صفحة جديدة ونطلع على الشوارع ونحكي للناس شو حنا للعنف وشو حنا لهدم البيوت وشو طرقنا لمواجهة العنصرية والفاشية. خلاص بكف، عيب، نستحي على حالنا ونضب هذا الطابق، عن جد عيب. لو أنت قال من فاوض بفاوض، شوف ما أكبر هالكلمة على إيش، على إيش الكرسي، والله عيب هذا اللي قاعد بصير فينا. نستحي على حالنا، نحترم أنفسنا، نحترم توقيعنا، نحترم كلمتنا وننطلق للناس. يا عيب الشوم بس على اللي بيحترمش كلمته، على اللي بيحترمش توقيعه، على تحويل لا تراجع عنه. والله والله إذا تساهلنا مع هذا التراجع، بنحط عينينا بعينين الأجيال القادمة ونقول لهم عندكم قيادة سياسية لا تحترم لا توقيعها ولا كلمتها. نتوجه إلى الحركة العربية للتغيير، إلى رئيسها الدكتور أحمد الطيبي وإلى الأخ أسامة السعدي بكل احترام وبكل مودة، ونقول لهم أننا نريدهما الاثنين، وإذا اشتغلنا منيح ممكن أن يكون هنالك أيضا مقعد ثالث للعربية للتغيير في هذه الدورة القادمة، ولكن هذا يتطلب منا كلنا أن نحترم مثل ما قلت تصريح توقيعاتنا وكلماتنا، وأن نتصرف بقدر المسؤولية.
0: وأحمد دراوش القيادي في العربية للتغيير تحدث عن التسوية المطروحة لتشكيل القائمة.
2: يعلمون أن اقتراح لجنة الوفاق هو المتطرف جدا بحق العربية للتغيير، يعني لو بدك تيجي تظلم العربية للتغيير أكثر لا تجد طريقة لظلم العربية للتغيير. المخرج نحن بالأمس، أنا بالسابق أسامة السعدي موقفه، نشرنا هذا البيان أنه مستعد للترشيح على الموقع السابع، ومنذ ذلك الحين كان هناك عشرات الاتصالات ونحن ننتظر ما هي نتيجة هذه الاتصالات. ما سمعناه في الراديو ليس ما نسمعه منهم، ونحن ننتظر ننتظر ربط رسمي. نحن نريد القائمة المشتركة، تمسكنا بالقائمة المشتركة الرباعية، دفعنا ثمن تمسكنا بها حتى النهاية، وثم تمسكنا وما زلنا وسنبقى نتمسك بالقائمة الثلاثية، ولكن لن نكون بحال من الأحوال غير جاهزين، ومن حق العربية للتغيير.
0: دكتور شيرين نطور حافي، مديرة المعارف العربية، تحدثت عن مصروفات المدارس التي تجبى من الطلاب بعد مصادقة لجنة التعليم البرلمانية عليها.
3: البند الأول من المنشور العام ممنوع منعا باتا منع أي طالب من أي فعالية من فعاليات المدرسة بسبب عجزه عن الدفع، نقطة. يعني مدير المدرسة لازم يوجد الحلول من خلال المنح الموجودة، يعطي الإمكانية لكل طالب، ممنوع منعا باتا حرم أي طالب أو أي طالب من أي فعالية بسبب وضعه المادي. في توجه مفتوح لأي أهل بيحبوا يتوجهوا للوزارة، في عنا مسؤولة على كل هذا الموضوع في الوزارة، إحنا عنوان طبعا، اللواء هو عنوان، كل أهل طلب منهم مبلغ مش مطلوب بحسب المنشور العام بتوجهوا لنا، وإحنا بنعرف كيف نحل هاي الإشكالية. وأنا بسفني بداية السنة الدراسية أسمع مندوب عن لجنة أولى الأمور بيحكي إنه الوزارة فيش فيها نهج واضح، فيش فيها برامج واضحة، فيش فيها توجه واضح. وزارة التربية والتعليم في لها توجه واضح، في لها نهج واضح، في لها ملائم للمجتمع العربي، وأجل وقت إنه نحط النقط على الحروف وكل واحد يأخذ مسؤوليته اتجاه أطفالنا وأولادنا في مؤسساتنا.
0: وعائشة حسن

0: أن صاحبة المنزل المحاصر في بلدة قصرة تحدثت عن ممارسات الجيش والمستوطنين ضد الأهالي في الضفة الغربية وإخلاء المنازل لحماية المستوطنين. مسخرة.
1: اجوا الجيش والشرطة أخذت باقي أغراض المستوطنين، بعدها في فترة انسحبوا على الساعة 6 ودقيقة أو دقيقتين بالضبط، هجموا من المستوطنين عنا على البيت بالحجارة على البيت وبالزينكو، بعدها اجى الجيش لحقهم، ردوا كمان شوي رجعوا. نتفاجأ على الساعة 10 بالضبط بيجوا جنود بيحكونا أنتوا معكم نص ساعة لتخلوا البيت، ما أعطانا أي معلومات، بس معكم نص ساعة تأخذوا اللي بدكم إياه من البيت. فوافقوا انه كلنا الثلاث نقعد في بيت اخوي رزق الثاني. نتفاجأ انهم المستوطنين تحت البيت بالضبط اللي احنا فيه صاروا يصيحوا علينا ويغلطوا علينا ويسبوا علينا. طب هاي سؤالي انا، بينه وبين بيت يوسف خطوتين، هل الجيش اللي جوا بيت يوسف مش سامعهم؟ احنا انه 5 ايام محاصرين وبالاخر احنا ننطرد، هم رايحين جايين رايحين جايين بيحكوا انه على اساس يخلوا ويشيلوا المستوطنين. طيب يعني اي حدا كان موجود كان سمعهم هم يصيحوا علينا؟ اذا هم حجتهم اخلاء المستوطنين، طب هاي المستوطنين هيهم
0: شي
1: بعاد عن نظرهم أصلا.
0: ودارين سلاوي بصول مديرة مدرسة جسور في الريني تحدثت عن تحضيرات المدارس افتتاح السنة الدراسية وعودة الطلاب إلى المقاعد الدراسة.
2: احنا المعلمين موجودين صلنا بس اسبوع نرتب الصفوف نجهز برامج وبيجوا بكيف بدون ما انا اجي احكي لهم لا انت ملزم تيجي، هذا اشي اللي هو مفروض منا كمعلمين وطواقم. احنا في مدرسة جسور عم نستعد لافتتاح العام الدراسي اللي هو 2026 مش بس عشان نجهز الصفوف والمقاعد التقنية، بس منجهز بيئة كاملة عم تنتظر ابنائنا لنحتضنهم لسنة مليئة بالتحديات بالتجارب. بس احنا من امن، انا عن نفسي بامن انه مدرسة جزور ما بتفتح ابوابها باول يوم دراسة، بس هي بس عم تبدأ بالاستعداد قبل ما يصل اول طالب للساحة، والاستعداد هي بتكون خلال فترة عملنا اسا ترتيب تجهيز الصفوف تنظيم المساحات والفناءات التعليمية اللي هي مناسبة لاستقبال الطالب. كمان الطالب بحب يشوف بيئة جديدة عم تنتظره، ما بيئة اللي هي ما بتشبه اللي قبلها وسنوات قبلها.
3: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
0: إذن كانت هذه أهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية. نقرأ الآن، يعني نعود إلى ملفاتنا، ولكن قبل ذلك نبدأها مع جولة مراسلين في الميدان كل وأبرز ما لديه في ختام نهاية هذا الأسبوع. نبدأها من منطقة المركز والمثلث. ضياء حاج يحيى، مساء الخير ضياء، إليك.
4: نعم لك فراس وكل المستمعين. طبعا فراس سنتحدث هنا عن ملف كنا قد رصدناه في راديو الناس، وهو انخفاض في أسعار الأسلحة في الآونة الأخيرة وتحديدا بعد 7 أكتوبر. وهنا فراس نتحدث عن عدة عوامل تداخلت فيما بينها أدت إلى انخفاض أسعار السلاح غير المرخص في المجتمع العربي وتحديدا بعد 7 أكتوبر. ولكن هنا نحدد أن السبب الرئيسي فراس هو وفرة السلاح وتهريب كميات كبيرة من الأسلحة إلى داخل المجتمع العربي. طبعا وهنا طبعا تضاف قضية المعسكرات الجيش التي هربت منها الأسلحة، بالإضافة إلى أن هذه المعسكرات الجيش شهدت حالة من الفوضى بعد 7 أكتوبر، الأمر الذي استغله جنود في الاحتياط أو عناصر لديهم علاقات عند المنظمات الإجرامية سواء العربية أو اليهودية أو تجار السلاح، ما أدى إلى تهريب كميات كبيرة من الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك كان هنالك رصد لعدة مصادر أخرى لتهريب الأسلحة عدا عن الحدود مع إسرائيل التي تهرب منها الأسلحة، وهي كانت منطقة النقب أو جنوبي البلاد التي شهدت المعارك في 7 أكتوبر، وهنالك تركت مئات من قطع السلاح. تم جمع هذه الأسلحة من قبل عناصر في منظمات إجرامية وتحديدا يهودية، ومن ثم بيعها في المجتمع العربي. بالإضافة إلى ذلك كان هنالك يعني أيضا في من قطاع غزة تم تهريب كمية كبيرة من الأسلحة، كان أيضا قد تورط بذلك جنود في الاحتياط وجنود في الجيش الإسرائيلي، ما أدى في نهاية المطاف إلى انخفاض الأسلحة. يعني كنا قد تتبعنا عدد من بروتوكولات المحاكم في الفترة الأخيرة، ويعني نعطي أمثلة فراس أن مسدس جلوك 17 كان يباع قبل السابع من أكتوبر ما بين 60 إلى 70 ألف شيكل، اليوم يباع بين 35 إلى 40 ألف شيكل. قطعة أم 16 كانت تباع في السوق السوداء من 100 إلى 120 ألف شيكل.

0: اليوم تباع من 60 إلى 70 ألف شيكل، بالإضافة إلى كمية طبعا من السلاح والعبوات الناسفة التي شهدت أيضا انخفاضا في هذا السوق.
1: إذن هذا يعني طب هذا بيبين إنه في فيش طلب، هذا يمكن إشي منيح لا؟
0: على العكس يعني فراس، هذا أولا يعني نحن نتحدث هنا عن صراعات دائرة بين منظمات إجرام وارتفاع في معدلات الجريمة. بطبيعة الحال حين ترتفع معدلات الجريمة يرتفع الطلب على الأسلحة، ولكن على ما يبدو أن وفرة الأسلحة وتوفير السلاح بهذه الكميات كان أعلى من الطلب في المجتمع العربي. لذلك يعني شهدنا وفقا لبروتوكولات المحاكم التي كانت قد اتهم فيها أشخاص بصفقات أسلحة، تبين هذا الانخفاض الواضح والدراماتيكي في الفترة الأخيرة.
1: أشكرك ضياء حاج يحيى، إذن مراسلنا في منطقة المركز والمثلث، يعطيك ألف عافية. ومن هناك ننتقل إلى ورد قراقرة في البطوف.
2: أهلا بك فراس وبجميع المستمعين. نعم فراس، يعني القضية في اليوم الأخير نتحدث عن الشاب محمد حمزي ابن مدينة ساخنين، والذي يملك أو يمتلك محلا صغيرا في قرية كفر مندا، والذي تعرض للتهديد ولإطلاق النار وللتهديد بدفع الخاوة. نتحدث عن الشاب محمد حمزي ابن مدينة ساخنين، والذي افتتح محلا مؤخرا محلا جديدا في قرية كفر مندا. قبل أسبوعين قام مجهولون بإطلاق النار على محله، وقاموا بالاتصال والتواصل لأكثر من مرة مع صاحب المحل وهو ابن مدينة ساخنين، ونتحدث عن محل لبيع الحلويات ومحل صغير. قاموا بتهديده وطالبوا منه بدفع مبالغ طائلة شهريا. ببداية الأمر طلبوا أكثر من 2000 شيكل كمبلغ لدفع الخاوة شهريا، ونحن نتحدث كل ذلك عبر الهاتف. صاحب المحل لا يعرف ولا يتواصل بشكل وجاهي مع هذه العصابة أو مع الملثمين. لكن في البداية بدأ الأمر ب2000 شيكل، لكن بعدها بأيام قاموا بإطلاق النار على محله التجاري، ومن ثم تواصلوا معه وطالبوا أكثر من 4000 شيكل مبلغ شهري لحماية هذا المحل بحجة الحماية. فعليا تواجدت يعني يوم أمس عند هذا الشاب وهو ابن مدينة ساخنين، والذي خرج والذي خرج من مدينة ساخنين هربا من قضايا الخاوة وإطلاق النار والانفلات الأمني التي عاشته مدينة ساخنين خلال الأيام الأخيرة.
1: نعم.
2: قرر الهروب منها والتوجه إلى كفر مندا من قضايا الخاوة، ولكن في المرة الأولى تم التوجه إليه بقضايا الخاوة، وحتى في المرة الثانية واليوم صاحب المحل يريد أن يغلق المحل وأن يعود إلى ساخنين حفاظا على نفسه وعلى عائلته.
1: نعم.
2: هذا على صعيد. على صعيد آخر أيضا في ساخنين يوم السبت القادم هناك وقفة احتجاجية سوف تنظم من بعض من الأهالي في مدينة ساخنين، وذلك عند الساعة 9 أمام بلدية ساخنين، في ظل مشاكل وعدم وجود حلول لمشكلة أماكن إلقاء النفايات والمهملات في المدينة. هذه الدعوة جاءت من قبل ناشطين من مدينة ساخنين الذين يطالبون بحلول جدية وخصوصا في الأماكن المتطرفة.
1: وصلت الفكرة. ورد قراقرة مرسلنا في منطقة البطوف. إذن أنت تتابع قضية الخاوة، شاب عنده محل في كفر مندا طلبوا منه خاوة 2000 شيكل، هو كان قد هرب من الخاوة في سخنين تحت الدلفة تحت المزراب كما يقولون، هذا هو الحال في المجتمع العربي، ولكن قرر عدم دفع الخاوة وإغلاق المحل. طبعا قضيته متابعة أيضا من قبل رئيس مجلس محل كفر مندا وشخصيات أخرى من أجل حل هذه الإشكالية التي تعاني منها المصالح التجارية إن كان في كفر مندا وإن كان في سخنين. مدى فرحات مرسلنا في منطقة الشمال، مساء الخير.
3: مساء الخير فراس لك ولجميع المستمعين.
1: نعم، ماذا لدينا هذا؟
3: يعني لا نريد الحديث اليوم عن العنف والجريمة.
1: ممتاز يا مبدأ.
3: وإنما يعني نريد الحديث عن الانقسام داخل الأحزاب العربية وعدم الإعلان عن القائمة المشتركة الثلاثية وحالة الإحباط التي تسود المجتمع العربي. فراس، قمنا باستطلاع آراء المواطنين والاستماع إلى صوت الشارع لمعرفة ماذا يريد المواطنون العرب من قيادات الأحزاب العربية وما هي

0: رسالتهم في هذه المرحلة فراسة بداية لنستمع إلى الأصوات.
1: إيد واحدة ما بتصفي، بيدين ثنتين إحنا قوة ولازم أحسابنا تتوحد ونروح ونروح هاي الحكومة على الدار.
2: أنا زي المجتمع العربي بدي نكون قائمة واحدة وحزب واحد كرمال نوصل صوتنا بقوة، وإحنا بندعو الأحزاب العربية لتوحد الساحات وعدم تفرقة الصف. وكيف بدكم نكون شعب متحد وشعب واحد لما قيادته متفرقة؟
3: أطلب من جميع قيادات الأحزاب الخروج من القمقم والنزول إلى الشارع واسمعوا آراء الناس. يا قيادي سيروا مع رغبة الجماهير، وحدوا الصفوف واعملوا قائمة مشتركة.
4: بدنا كل الأحزاب تتوحد، بدنا نكون قوة مؤثرة، بدنا نواجه العنصرية وهدم المنازل والعنف ونواجه كل التحديات، وإحنا موحدين مش مفرقين.
5: نعم بدأ، إذن هذا هو لسان حال الشارع كما لسان حالنا، لسان حال كلها. خلينا نخلص يعني دي العالم زهقت.
0: نعم بالفعل فراس، يعني المواطن العربي بحاجة إلى قوة سياسية حقيقية ومؤثرة قادرة على مواجهة العنصرية والتمييز والتصدي لهدم المنازل ومواجهة الجريمة والعنف والدفاع عن حقوقنا ومستقبل أبنائنا. فراس، هذه رسالة لجميع قيادات الجماهير العربية، لكل شخص مسؤول في هذه البلاد عن الأحزاب العربية. أنا أتجول يوميا هذه الأصوات ليست فقط من منطقة الشمال وإنما من منطقة الشمال والمثلث والجليل. فراس، رسالتي لجميع قيادة الجماهير العربية بالفعل، استمعوا إلى المواطنين العرب. جميع المواطنين العرب يريدون قائمة واحدة، قائمة مشتركة، ربما رباعية أو ثلاثية، من أجل يعني رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي.
5: أشكرك جزيل الشكر. إذن بدأ فرحات مراسلنا في منطقة الشمال. نخرج أعزائي المستمعين إلى فاصل، بعد نواصل، خليكم معنا.
6: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
7: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
8: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: فاينل سيل في فاكس هوم،
7: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة.

0: بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: يلا حملة بلو بينجوين عنا جمالة بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
5: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي.
8: سكاني خامي.
7: كنت بحالة ضياع.
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
7: شفت طلاب وسألت ناس.
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها.
12: نظم.
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق، مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

0: تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticus التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة loger في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.

0: عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. إذا نواصل معكم هذه النشرة والآن يعني إلى ما يشغل الآن المجتمع العربي بكل ما يتعلق في تشكيل القائمة المشتركة. تطورات كثيرة كانت في اليومين الماضيين. إذا هذه التطورات يعني من مفاوضات بعد قرار لجنة الوفاق يعني في قرارها الأخير التي كانت تكلت عليها عمليا الأحزاب ووقعت ميثاق عمليا يمنحها الشرعية ويمنحها أيضا تفويضا من أجل تشكيل هذه القائمة من حيث المقاعد من حيث الأعداد ومشاركة وحصة كل حزب. وكان هنالك أزمة بأن العربية للتغيير برئاسة الدكتور أحمد طيبي عمليا رفضت هذه التقسيمة, اعتبرتها ظالمة. وأيضا كان هنالك يعني صراع بينه وبين لجنة الوفاق. خرجت لجنة الوفاق من الصورة, كان هنالك مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين الأحزاب وبين دكتور أحمد طيبي في نهاية المطاف لم تفضي إلى شيء. ولكن في حلحلة في اليومين الأخيرين ممكن أن نقول يعني في هذا الصدد. ينضم إلينا الزميل محمد مجادلي رئيس تحرير الأخبار. مساء الخير محمد.
1: أنا بك في رأس
0: يا أخي. الوسيط الباكستاني عادة يعني بالرات بتكون مهمته أهون شوي بين أمريكا وبين إيران. ما الذي يحدث مؤخرا؟
1: طيب خلينا نوضح الأمور يعني لكل من يستمع علينا.

0: أولا أنا بدي أوافق معك، يعني أحيانا يعني المصدر الغضب هو أنه مختلفين على نص مقعد وما إلى ذلك، وهذا صحيح، ولكن المشكلة هي التراكمات، وأكثر من ذلك هي الأمور التي تدخل بين الأحزاب وتتحول بعد ذلك إلى كبرياء وإلى إعانات، وهذا الذي يعقد الأمور. ولهي الفراس يعني القضية بسيطة جدا، يعني الخلاف القائم الآن لكي نوضحه للجميع هو بأن الجبهة ترى بأن الطريقة الوحيدة لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، الجبهة والتجمع على فكرة، هو الاحتكام إلى قرار لجنة الوفاق. لجنة الوفاق يعني أقرت ما أقرته، هناك من يراه منصفا، هناك من يراه عادلا، هناك من يراه مجحفا، كل شخص ينظر إليه. وعلى فكرة يجب أن أقول باعتقادي القرار ليس لصالح التجمع ولا لصالح العربية للتغيير، وإلى حد ما إلى صالح يعني يمكن أن يقال بأنه يعني أنصف الجبهة، ولكن كل الأحزاب ليست راضية منه. يعني لم أتحدث مع حزب بالكامل قال بأنه يعني راضي من كل تقسيمة الوفاق، فلذلك يمكن القول بأن كل الأحزاب على حد سواء ليست راضية أو لم تحقق طموحاتها من خلال يعني ما توصلت إليه لجنة الوفاق. الجبهة والتجمع يقولان هذا هو القرار، نحن وقعنا وفوضنا، يجب أن نلتزم. العربية للتغيير تقول هذا ظالم ويعني بعيد حتى عن المقترح الذي أخذناه من الجبهة، وفيه أو بموجبه الجبهة جاءت وقالت يعني لديكم إمكانية بترشح على المقعد الثاني والسابع. العربية للتغيير طبعا تقول بأنها لم ترفض، طلبت أن يعني تمهل فقط لكي تفكر، ثم فوجئت بأن الجبهة توجهت إلى الوفاق وما إلى ذلك. بكل الأحوال الآن العربية للتغيير تقول هذا هو المخرج، المقعد الثاني والمقعد السابع، والجبهة والتجمع يقولان الاحتكام إلى الوفاق وهو الثاني والتاسع. بين كل هذا وذاك الأمور تتطور في الساعات 24 الأخيرة للمزيد من الضغط على العربية للتغيير لكي تقبل بتحكيم الوفاق. وطبعا يجب أن نقول هنا أن القضية هي ليست الثانية والتاسعة فقط، يعني وفق قرار الوفاق سيكون هناك تناوب بين المقعد السادس والتاسع في منتصف المرحلة. هذا يعني بأن العربية للتغيير سيكون لها مقعد ونصف في إطار هذا القرار. فلذلك الآن الغالبية الأراء والأصوات تتجه إلى المزيد من الضغط على العربية للتغيير لكي تقبل في تحكيم الوفاق، وتحديدا بعد ما حدث بالأمس. بالأمس كان هناك جلسة عقدت في مدينة الناصرة ليعني محاولة إقناع الجبهة بتقديم تنازلات وإقناع الوفاق بأن تنظر من جديد بتسوية ما قد تتوصل إليها الأحزاب. الجلسة بدون الدخول كثيرا إلى التفاصيل ويعني منشور أمجد شبيطة ومن ثم ما رد عليه يعني أسامة السعدي النائب السابق من العربية للتغيير وما إلى ذلك، ما حدث هو أن هناك فراس أزمة ثقة كبيرة بين الأحزاب. الجبهة لا تصدق ما تقوله العربية للتغيير، العربية للتغيير لا تصدق ما تقوله الجبهة، والتجمع لا يصدق ما يقوله الطرفان، وهذا يشكل أزمة كبيرة جدا. ولذلك ما نراه الآن بأن الأمور هناك جمود كبير جدا، لا يوجد أي تقدم لا في هذا الاتجاه ولا في الاتجاه الآخر، وهناك محاولات قبل يوم السبت القادم، لأن الجبهة من المفترض أن تعقد يعني جلسة خاصة في هذا الشأن، هناك محاولات لإنضاج يعني تسوية ما قبل يوم السبت. أستطيع أن أقول هنا بأن هناك قرار نهائي لدى الجبهة والتجمع ولدى غالبية الفئات الأخرى بأنه إذا لم يتم حل هذه التسوية حتى يوم السبت القادم فستبدأ يعني الأحزاب باتخاذ خطوات يمكن أن نسميها أحادية الجانب، التحضير للحملة، الانطلاق بالحملة، كل الأمور من هذا القبيل. واليوم كان هناك جلسة واجتماع أول يمكن أن نقول بين الجبهة، سكرتير الجبهة أمجد شبيطة، وبين نائب الأمين العام من التجمع طبعا يوسف تطور، وبدأوا بتشكيل الطواقم المشتركة لتشكيل طبعا الحملة وما إلى ذلك وكل هذه الأمور. عندما نشرنا هذا الأمر في راديو الناس بنشر أول، طلبت الجبهة وكنا قد خطبنا بأن يعني الطرفان بأن الطرفين اجتمعا بدون العربية للتغيير. سكرتير الجبهة أمجد شبيطة اتصل وقال نفضل أن نقول ليس بدون العربية للتغيير، إنما ننتظر العربية للتغيير. باختصار الجبهة ما زالت تفتح الباب، التجمع كذلك، ولكن التسوية الوحيدة التي يمكن أن نقبل بها الطرفان هي الاحتكام إلى الوفاق مجددا وقرار
1: يعني هذا هو عملية قرار الجبهة والتجمع. وطلع في أمور اللي هي يعني محمد يعني ولا أي قرار يتخذ من لجان معين عندما تفوض ينبغي احترام التفويض، وحتى لو لم يتم عمليا ممكن مناقشة هذا التفويض، ولكن الأمور شفنا هنا شوي انزلقت من الجميع. في العربية للتغيير عمليا لم تقبل هذا التفويض، أو على الأقل لم تقبل هذا القرار. في المقابل كان في هنالك تعنت من قبل يعني أوساط داخل الجبهة وداخل التجمع إنه هذا هو وخلص. لم تفتح
0: صحيح. يجب أن نقول هنا يعني لا يوجد شيء منزل
1: بالفعل، يعني كان من الممكن مناقشة الأمور بطريقة مختلفة.
0: والحقيقة بأن يعني أنا سأقول هنا في رأس هذا وجهة نظري الشخصية، يعني فيما تطرحه العربية للتغيير هناك وجهة نظر، وفيما تطرحه الجبهة هناك وجهة نظر. العربية للتغيير تقول طب يا عمي أنتم اقترحتم علينا المقعد الثاني والسابع، ما العيب أن نعود إلى ذلك الآن، هذا يحل الأزمة. الجبهة تقول نحن في كل مرة نقترح شيء على العربية للتغيير يماطلون ويسوفون ويريدون أكثر من ذلك. وهذا هو جوهر الإشكال الآن. جوهر الإشكال ليس المقعد، ليس الثاني والسابع ولا الثاني والسادس. هناك شعور لدى كل طرف من الأطراف بأنه يتعرض للإهانة في كل مرة من جديد، وبأن هذا يؤثر على الكوادر وعلى المؤسسات الداخلية وعلى المؤيدين وما إلى ذلك. وهذا هو السبب، دعني أقول، أزمة الثقة الموجودة الآن بين أمجد شبيطة وعادل عامر من جهة ممثلا الجبهة، وبين النائب أحمد الطيبي وأسامة السعدي من جهة أخرى ممثلا العربية للتغيير، هو الذي يولد هذه الديناميكية.
1: نحن عم نحكي عن ديناميكية بين الجبهة وبين العربية للتغيير، هذا هو صلب عمليا الخلاف.
0: ويجب أن نقول هنا يعني نتحدث عن حزبين
1: شركين
0: شركاء منذ عام 2015
1: ينبغي
0: عقد من
1: الشراكة في هذا،
0: ولا يبدو بالفعل بأن هناك احترام لهذه الشراكة. وسأقول هنا أيضا من أجل الإنصاف فراس، يعني العربية للتغيير كانت حذرة جدا في تعاملها مع الجبهة حتى اللحظات الأخيرة. الجبهة كانت أكثر جرأة بالتصريحات ضد العربية للتغيير وتحديدا في الإعلام، ولذلك أعتقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه. يعني هل ما زال هناك إمكانية لتسوية الأمور قبل الاحتكام نهائيا إلى قرار الوفاق؟ ممكن. هل هذا الأمر يبدو أكثر سهولة اليوم؟ أنا باعتقادي كل يوم يمضي لا يبقى الكثير من الخيارات أمام العربية للتغيير إلا أن تقبل في تسوية الوفاق، على الرغم من أن كل الجهات التي نستمع إليها في الحركة العربية للتغيير تقول لنا لن نقبل بهذه التسوية لأنها ظالمة، ونحن نبحث أيضا عن خيارات أخرى. كنا قد رأينا طبعا هذا الاجتماع الذي كان بين قيادة العربية للتغيير ولكلنا مكان. أنا لا أعتقد بأنه يعني سيتمخض
1: ممكن
0: لا أعتقد. أولا يعني دعنا نكون واضحين، في استطلاعات الرأي العربية للتغيير تحصل على مقعد ونصف. في أفضل استطلاعات الرأي حتى يعني هناك من يقول مقعدين، طيب عشان يعني هذه استطلاعات الرأي التي نراها. في استطلاعات الرأي الأخرى التي يعني تجرى أيضا لكلنا مكان، في أفضل استطلاع للرأي يحصلون على مقعد ونصف. يعني هذه مخاطرة كبيرة، يمكن أن تكون كارثية، ويمكن أن تكون كارثية أيضا ليس فقط للعربية للتغيير ولكلنا مكان
1: المجتمع العربي كله في
0: إنما أيضا للجبهة والتجمع طبعا. لأنه هذه المنافسة ستؤثر أيضا على قائمة الجبهة والتجمع، ويمكن أن لا تجتاز هي نسبة الحسم، ويمكن أن نستيقظ يوم بعد الانتخابات لنجد بأن الحزب العربي الوحيد في الكنيسة هو القائمة العربية الموحدة والوحيد الذي ضمن دخوله. على فكرة لن يضمن دخوله، في حال كان هناك ثلاث قوائم لن يضمن دخوله مع 6 أو 7 مقاعد، سيكون بالكاد أيضا مع 4 أو 5 مقاعد قاعد، لأن المنافسة هذه توزع الأصوات بين الجماعات.
1: خلينا نحكي هيك بشكل بالمشربح، هذه المرة ليست انتخابات حزبية، هذا مصير. أبطل الموضوع موضوع مقاعد ولا نص مقعد، ولا كل صوت الآن يؤثر في مرحلة مفصلية جدا، بحاجة إلى مسؤولية، بحاجة إلى تكبد خسائر معينة ونمشي. في نهاية المطاف المسؤولية هي ليس فقط أنك أنت تجيب عدد المقاعد اللي أنت بدك إياه، المسؤولية تقول أنه أنا حتى لو ظلموني في التقسيم المعين، في هنالك مسؤولية أكبر. وكذلك هذه رسالة موجهة لكافة الأحزاب، إن كان في الجبهة ولا في التجمع ولا في العربية للتغيير. هاي المرة تختلف عن هذيك المرة، واللي قبلها يختلف عن هذيك المرة. احنا عم نحكي على وضع اللي هو لا يحتمل الكثير من هذه المناورات.
0: وجملة أخيرة، أنا أعتقد بأن الحزب الذي سيظهر للجماهير بأنه هو الذي تنازل، هو الذي كان أكثر كرما لكي يمكن تشكيل المشتركة، هذا الحزب ستكرمه الناس
1: دائما،
0: تذكر له ذلك، وسيكون هو المنتصر الحقيقي. ولذلك أنا قلت من اليوم الأول على فكرة فراس، على الرغم من كل يعني الادعاءات المختلفة، الجبهة هي صاحبة رئاسة القائمة، هي الحزب الأكبر، هي الحزب الأعرق بين هذه الأحزاب الثلاثة، ولذلك يجب عليها أن تكون هي صاحبة المسؤولية، أن تبادر هي لحل هذه الأزمة، أن تتحمل هي المسؤولية، وحتى أن تتنازل. هذا ما يجب أن تعودنا عليه الأحزاب الكبرى، مش الجبهة تقول نحن الأعرق والأكبر وما إلى ذلك. لذلك يوجد ثمن، والثمن هو أن تتنازل، أن يعني توسع صدرك وأن تمكن
1: على أمل. وكمان في شغلة، في ناشط في مسؤول حزبي، يعني بديش أقول من أي حزب، تحدث إلي وقال لي، قال لي في كل مرة كانت الأحزاب كريمة كسبت.
0: صحيح.
1: يعني في نهاية المطاف التنازل هو ربح. في نهاية المطاف أن تتنازل يعني أن تكبر. اليوم محمد اللي بده يفتح ديوانه
0: بده يتحمل،
1: بده يتحمل، اللي بيفتح ديوانه بده يتزعم، بده يجيب قهوة.

0: بجيب فواكه وبدي استضيف وبدي فك صلحة. البنادم الزعامة مش ببلاش.
1: هي.
0: وإحنا يعني
1: هاي المتنبي بيقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتاله.
0: بالضبط.
1: بدك تجود ممكن تتعرض.
0: أنا بنعرف في قرآن وفي مدن الناس بتعرف فتحت يعني بعت أراضي عشان تدير بال على الديوان. منقولش إحنا عن الشكل، ولكن في نهاية المطاف من يريد أن يبقى كبيرا في عيون الناس عليه أن يستثمر وعليه أن يكون مقبولا ويدفع ثمن معين عن طريق المقاعد ولا عن طريق، واللي كمان يعني اللي حاس حاله مظلوم كمان هو ممكن أن يكون كبير ومظلوم.
1: صحيح.
0: ممكن يقول أنا انظلمت في هذا الموضوع لكن أنا كبير في مسؤولية أكبر مني، بعدين نتحاسب، بعدين بيجيني حقي والناس ستعرف كيف تعوضني على الأقل.
1: صحيح.
0: هذه رسالة لكافة الأحزاب، لدكتور أحمد طيبي، لأمجد شبيطة، يوسف جبرين، وعادل عامر، وأيضا رسالة لسامة أبو شحادي، ورسالة لكل من يقود هذا المعترك. إن شاء الله يعني يصعد الدخان الأبيض، الوضع لا يحتمل نقاشا كبيرا. عم بصلني كثير رسائل في كل ما يتعلق في أنه شعبنا وين وهن وين. أنا ضد هاي المقولة برضو. أنا أعتقد بأنه كمان رؤساء الأحزاب قلب على الناس، يعني مش بس هم من المقاعد. إحنا ما منزاود على رؤساء الأحزاب، بالآخر الأحزاب هي جزء من من من نسيج هذا المجتمع. وأنا أعتقد بأنه النقاش ربما على المقاعد، ولكن في نهاية المطاف نتأمل أن تظهر المسؤولية أكثر من المقاعد، وهذا أمر في غاية الأهمية. محمد، شو أنا وياك صفينا لجنة صلح؟
1: اتفقنا. أنا وياك متفقين.
0: أنا وياك خلاص سكرنا القائمة. طيب المستمع
1: مبروك.
0: مبروك مبروك، خلاص خلصناها. نخرج إلى فاصل ونواصل، خليكم معنا.
2: استوديو الخميس مع

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دور الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايد 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع
3: خاضع لشروط الحملة.

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فار مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: إذا عدنا راديو الناس 103.307.8 اف ام. الآن إلى ملف أخير عمليا بكل ما يتعلق بقضية التحريض على الطواقم الطبية العربية. يعني نحن بدناش نفوت بكل ما يحدث الآن في شو حكوا شو ما حكوا شو تحريض ومش تحريض وندين ولا ندين، ولكن هنالك شعور وكأنه يعني الطبيب في المجتمع العربي له مكانته الخاصة، وهي إحدى المهن اللي إحنا مسموحنا نشتغل فيها بشكل حر، اللي يعني كان لديها الناس اللي كان عندهم إنجازات محلية ينظر الناس إلى الطبيب كسفير معين، إن كان في المستشفيات وإن كان لأنه أولا يهتم في أهم ما يملك الإنسان وهو صحته، هذا المهنة ككل، وأيضا لديها مكانة خاصة اجتماعية وإذا بدكم كمان سياسية. الأطباء في مجتمعنا لديهم مكانة خاصة، يعني بدناش إحنا نقول إشي غير شكل، ولكن ما يحدث الآن بأنه النجاحات التي حققها المجتمع العربي في الـ في الـ في قضية الصحة، هنالك من يريد أن يضربها، أن يضرب صلب عمليا صلب القضية المجتمعية، مش بس قضية تحريض على طبيب عربي لأنه عربي، أو هي لا تشبه كثيرا التحريض الذي كان على شخصيات أخرى. إحنا عم نحكي على زعزعة أمن معين أو على زعزعة مكان معين كانت للطبيب في المجتمع العربي، يريدون حتى هذا الإنجاز الذي نفتخر به على مدار السنوات القليلة، على مدار السنوات منذ قيام الدولة حتى اليوم، هنالك من يسعى إلى ضرب هذه المكانة. بدنا نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع بروفيسور نعيم شحادي، مدير مشروع سفيرة في الجليل للسكري ورئيس المنظمة الإسرائيلية أيضا للسكري. بروفيسور يعطيك العافية، مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يعني انت صار لك قديش صار لك يعني انت في في في مجال الطب؟ خلينا هيك بس المستمعين يعرفوا، انا متاكد عشرات السنوات.
1: اكيد اكيد، يعني اذا بنقول من بديت ادرس طب وكان عمري 18 سنه، فلا شك صار لي 50 سنه في هذا المجال.
0: يا الله 50 سنه.
1: 50 سنه من بدايه الدراسه، يعني من جيل 18 سنه لليوم انا صار لي 51 سنه اعمل في هذا المجال.
0: غير عملك في هذا المجال، يعني احنا دائما نحكي معك على الجانب العلمي، ولكن في للطبيب جانب انساني. انت بتشتغل مع مرضى سكري، ومرضى السكري عاده احنا بنشوف انه في ارتفاع، كان في ارتفاع كبير للسكري في المجتمع العربي. بتشتغل مع ناس عرب كثيرين ويهود وما إلى ذلك، كيف ينظر الناس إلى الطب؟

0: شفنا اختيار هو دقيق جدا من خيرة وأذكى الطلاب الموجودين اللي بفوتوا بهذا المجال. فبعد ما يدخل لهذا المجال طبعا بيحصل على تثقيف مهم جدا. تثقيف إنساني, تثقيف إنساني وتثقيف علمي اللي بينتهي, وهي نقطة مهمة جدا نتنساها, بقسم الطبيب. يعني بعد ما يتب سمع سنوات في هنالك قسم للطبيب, بيقسم قسم انه هو ينظر الى المريض ويعطيه الاهتمام الكامل دون اي اعتبار لا للعرق ولا للجنس ولا للون ولا للرتبة الاجتماعية. هذا مهم جدا, هذا ببلور موقف وعمل الطبيب المستقبلي. وكل طبيب بيمشي على حسب هذا القسم, لا شك انه بحافظ له الرتبة العالية والمهمة اجتماعيا وعلميا في اي مكان بيكون فيه. فهي نقطة مهمة جدا انه دائما نذكرها, انه هذا الطبيب قسم بعد ما تعلم 7 سنين 8 سنين مع كل هذا, اعطى هذا القسم انه هيك وراح يتصرف
1: بالفعل. والان عندما يعني تسمع انت يعني اشتغلت طبيب على مدار سنوات, اطباء عرب اشتغلوا تحتك, التقيت مع ناس, اقسام, مستشفيات, عيادات خاصه في قرى في مدن, هل تشعر او هل حسيت بفتره تشبه هذه الفتره بكل ما يتعلق في موضوع؟
0: اكيد لا, اكيد لا. احنا عشنا فتره ذهبيه. يعني انا درست في التخنيون, في كليه الطب في التخنيون, كنت يعني انا وكمان 3-4 اشخاص عرب في الكليه لما بدينا الدراسه. وبعد اتمام دراستي قبلت راسا للتخصص في رمبم, عملت تخصصين, وبعدها استكملت دراسه لمده 3 سنوات في الولايات المتحده الامريكيه. وانا غاد اتصلوا فيي برمبم, انا كنت متحير ارجع ولا بديش ارجع البلاد. اتصلوا فيي انه بعد ما اياك ترجع لبلاد وفي لك مركز بنتظرك في رمبم. فتصور قديش كان الاهتمام بالكفاءات. رجعت وشغلت 12 سنة مدير قسم الأطفال في رمبم. أول تخصص إلي كان أطفال. 12 سنة, وبعدها 7 سنوات مدير قسم الأمراض الغدد الصماء والسكري والسمنة. يعني الأطباء اللي اشتغلت معهن والمرضى اللي شفتهم كانوا يهود أكثر ما هن عرب. خلال كل فترة عملي هذا, حتى اليوم المرضى اللي بيجوا عندي على العيادات أغلبهم من الهدي, ودائما في عندي نظرة احترام ونظرة يعني تقدير ونظرة ثقة. أهم إشي الثقة. عمل الطبيب أهم شيء إنه يكون المريض عنده ثقة كاملة بالإنسان اللي هو قاعد باله, لأنه الثقة هي الأساس. أنت بتسلمه جسمك, أغلى إشي عندك وصحتك, فإذا في جوش لعنده.
1: صحيح.
0: ولكن للأسف يعني في الفترة الأخيرة أنا ولا مرة عشت هذا الوجود, يعني هذا الوضع. الوضع الأمني, الوضع السياسي, إحنا موجودين ما قبل الانتخابات, كل هذا زاد وغذى عملية تحريض عند بعض الأشخاص اللي ما في عند المسؤولية, أو إني يعني بقوا بتحريض بحسوا إنه حصلوا على قوة أكثر للأسف. وحتى يعني أنا بس كنت أسميها الطب والمجموعات العلمية الطبية هي واحة من التعايش الآمن والسليم.
1: صحيح.
0: ولكن للأسف
1: حتى تزعزع
0: إنه حتى على هذه الواحة الآمنة عم بتدخلوا فيها وبحرضوا عليها وبزعزوها.
1: بروفيسور, يعني أنت من خبرتك مع الناس, خبرتك مع الأطباء, إذا بنسمع منك رسالة للطواقم الطبية اللي عم بسمعوك, للأطباء اللي عم بدرسوا طب في ظل هذه الأجواء, شو ممكن تقول لهم؟
0: إنه إحنا نمشي بعملنا الصادق والمخلص والمهني وما نهتم لهاي الاشياء. وهذا هو العمل, هو رايتنا اللي بنرفعها. احنا مثل ما بقول احنا حماة الصحة وحياة الناس, احنا الحماة لصحة وحياة الناس. هاي اهم رسالة موجودة, نذكر قسم الطبيب ونضلنا نشتغل في عملنا وما نلتفتش لهاي الامور. طبعا قدر الامكان
1: طبعا.
0: ولكن هذه الطريق الصحيح اللي سلكناه, ولازم نستمر بسلوكه وبهذه الطريقة. نسكت جميع الاصوات اللي بتحكي بشكل عنصري
1: بالكفاءات, نسكتهم بالكفاءات. بروفيسور نعيم شحادي, مدير مشروع سفيرة في الجليل في السكري ورئيس المنظمة الإسرائيلية للسكري, شكرا لك على هذه المداخلة. أعطيك ألف عافية بروفيسور, بالنجاح لك ولطلابك ولكل من يستمع إليك. شكرا. أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريباً.

0: يا بيطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات.
1: شارع رقم 2 مفترق من حف شارون حتى بوليك، شارع 5-6 مفرق من عيرون حتى ميعمي، شارع 5-6 مدخل قرية 2 حتى مفرق إكفار تابور كمان ازدحام. بهذا نأتي إلى ختام هذا الحلقة من سجل الخميس. الياس مرجي في الهندسة الإذاعية، ميسع عساف الإنتاج، محمد مجلي في التحرير، وأنا فراس خطيب كنت معكم في التقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى اللقاء يتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل. إلى اللقاء.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين. تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفوي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس مكانك

0: أجهزة أبل خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: بيختاروها الكبار بيحبوها الأطفال ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال.
2: ميلوتال طبيعي نحبه.
3: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
4: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.
7: فاينل سيل في فاكس هوم،
0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة.
8: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
9: أحذية زاهي صليبة معكم
10: خطوة خطوة. خاضع لشروط الحملة.
11: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
12: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
13: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر عاما واحدا بجروح خطيرة أثر تعرض لحروق في جت المثلث، وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل قرب مفرق باقة جت، وتم نقله إلى مستشفى رمبم وهو يعاني من حروق من الدرجة الثانية في الجزء العلوي من جسده. حذرت سلطة الطبيعة والحدائق من خطر حدوث سيول في أودية البحر الميت وصحراء النقب يوم السبت، داعية إلى عدم دخول مجاري الأودية خلال جريان المياه، كما حذرت من الاقتراب من حواف الأودية أثناء السيول بسبب خطر انهيار جوانبها. أعلنت الشرطة ضبط مواد يشتبه بأنها مخدرات من أنواع مختلفة إلى جانب مسدس ومعدات أخرى خلال مداهمة منزل في منطقة الشمال. أضافت أن المواد المضبوطة شملت الكريستال والحشيش فيما اعتوق إلى مشتبه به وأحيل إلى التحقيق. أعلنت الشرطة اعتقال 6 فلسطينيين في مدينة الخضيرة بدعوى دخولهم إلى إسرائيل دون تصريح، وبحسب الشرطة تم اعتقال 4 منهم داخل شقة في المدينة فيما اعتقل 2 آخرين خلال عمليات تفتيش في المدينة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك اعتقال 3 مطلوبين في جنين للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ هجوم خلال وقت قريب، وأضاف أن الاعتقال نفذ خلال عملية ليلية فيما أحيل المعتقلون إلى الشباك لاستكمال التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي نشر قوات في محيط قرية قصرة، قال إن مهمتها حماية السكان والحفاظ على الأمن مع توجيهات بالسماح لأهالي القرية بالبقاء في منازلهم. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يرفض أعمال العنف والإخلال بالنظام، مؤكدا التعامل مع الأحداث يجب أن يبقى بيد الجهات الأمنية المخولة بحسب قوله. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 2 وإصابة عدد آخر في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، بينهم 2 وصفت إصابتهما بالخطيرة. وبحسب المصادر استهدفت الغارة الأولى دراجة كهربائية في حي الأمل غرب خان يونس، فيما استهدفت غارة أخرى مركبة جنوب غربي مدينة غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على قذائف ووسائل قتالية أخرى خلال عمليات

نفذتها قواته في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن قواته عثرت على مبنى مفخخ تابع لحزب الله وقامت بتدميره، مؤكدا استمرار عملياته في المنطقة وفق اتفاق وقف إطلاق النار. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن أي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن. أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تتوقع التزام جميع الأطراف بالاتفاق، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية وأن واشنطن ستواصل دعم استكمال العملية. قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن مضيق هرمز لا يزال خاضعا لسيطرة إيران، وأنه لا يمكن لأي سفينة عبوره بأمان دون إذن وإشراف إيراني. ووصف التصريحات الأمريكية بشأن عودة حركة السفن عبر المضيق إلى تطبيعاتها بأنها غير صحيحة. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض إضافي وتصبح الأجواء اعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في الشمال والساحل ووسط البلاد. ختام النشرة، في أمان الله.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية. ميكس مع ناصر طه.

0: Next mama se taha.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: يلا حملة بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
3: لا لا لا لا لا
4: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: فاينل سيل في فوكس هوم،
9: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
10: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
11: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.

0: جملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: اقحط واربح، اقحط واربح.
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: ميكس مع ناصر طه.

0: Mix.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: اضحط واربح. حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط. أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط. لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط. سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
6: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
7: طبيعي نحبه.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 يساوي 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجد.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
3: ميكس معنا سرطها.

هذا المستحيل. حلو كتير، سقفوا له كمان. والله والله والله والله.

Terima kasih.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقوع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعات المشهداوي
3: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط ب1.90 شيكل للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة

0: تعيش أجمل لحظاتك في الأردن. تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: فاينل سيل في فاكس هوم. خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
2: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
3: ميلوتال طبيعي نحبه.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة
6: خاضع لشروط الحملة.
7: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
9: إيروكا يعني أوبتيكا.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما بجروح متوسطة أثر تعرضه للدهس بمركبة أثناء ركوبه دراجة كهربائية في مدينة رهط. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب وتم نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. أصيب طفل يبلغ من العمر عاما واحدا بجروح خطيرة إثر تعرضه لحروق في جت المثلث، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل قرب مفرق باقة جت، وتم نقله إلى مستشفى رمبم وهو يعاني من حروق من الدرجة الثانية في الجزء العلوي من جسده. حذرت سلطة الطبيعة والحدائق من خطر حدوث سيول في أودية البحر الميت وصحراء النقب يوم السبت، داعية إلى عدم دخول مجاري الأودية خلال جريان المياه، كما حذرت من الاقتراب من حواف الأودية أثناء السيول بسبب خطر انهيار جوانبها. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك اعتقال 3 مطلوبين في جنين للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ هجوم خلال وقت قريب. وأضاف أن الاعتقال نفذ خلال عملية ليلية، فيما أحيل المعتقلون إلى الشباك لاستكمال التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي نشر قوات في محيط قرية قصرة، قال إن مهمتها حماية السكان والحفاظ على الأمن مع توجيهات بالسماح لأهالي القرية بالبقاء في منازلهم. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يرفض أعمال العنف والإخلال بالنظام، مؤكدا أن التعامل مع الأحداث يجب أن يبقى بيد الجهات الأمنية المخولة بحسب قوله. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شخصين وإصابة عدد آخر في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، بينهم اثنان وصفت إصابتهما بالخطيرة. وبحسب المصادر استهدفت الغارة الأولى دراجة كهربائية في حي الأمل غرب خان يونس، فيما استهدفت غارة أخرى مركبة جنوب غربي مدينة غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على قذائف ووسائل قتالية أخرى خلال عمليات نفذتها قواته في جنوب لبنان. أضاف الجيش أن قواته عثرت على مبنى مفخخ تابع لحزب الله وقامت بتدميره، مؤكدا استمرار عملياته في المنطقة وفق اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن أي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تتوقع التزام جميع الأطراف بالاتفاق، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية وأن واشنطن ستواصل دعم استكمال العملية. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الحصار المفروض على إيران طالما اقتضت الحاجة ذلك،

في سياق متصل نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن حاملة الطائرات جورج واشنطن ستتوجه إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن مضيق هرمز لا يزال خاضعا لسيطرة إيران وأنه لا يمكن لأي سفينة عبوره بأمان دون إذن وإشراف إيراني. ووصف التصريحات الأمريكية بشأن عودة حركة السفن عبر المضيق إلى طبيعتها بأنها غير صحيحة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض إضافي وتصبح الأجواء اعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في الشمال والساحل ووسط البلاد. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

والغنوة الحلوة ملان دمعي ملان دمعي يا حبيبي وفي عز

راديو الناس 103.3 و107

راديو الناس. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3.

0: قطع طايل مجانا. خاضع لشروط الحملة.
1: طايرين ومبسوطين
2: ممنونين وفخورين انتو منا وهات اصلا
1: وهات اصلا منكو فيكو.
3: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بميك شكل واكثر وادخلوا السحب اسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات اسهل اسرع اطيب.
4: بيختاروها الكبار بيحبوها الاطفال، ذهبيه بتقرمش عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.

للأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاما بجروح متوسطة أثر تعرض للدهس من قبل شاحنة أثناء ركوبه دراجة كهربائية في بلدة جت. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب وتم نقله إلى مستشفى شيبة لاشومير وهو يعاني من إصابة في الرأس. أصيب رجل يبلغ من العمر 46 عاما بجروح متوسطة وطفل يبلغ 10 أعوام بجروح طفيفة في حادث سير بين عدة مركبات على شارع رقم 90. قدم الطواقم والإسعاف العلاج الأولي للمصابين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي نشر قوات في محيط قرية قصر، قال إن مهمتها حماية السكان والحفاظ على الأمن مع توجيهات بالسماح لأهالي القرية بالبقاء في منازلهم. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه يرفض أعمال العنف والإخلال بالنظام، مؤكدا أن التعامل مع الأحداث يجب أن يبقى بيد الجهات الأمنية المخولة بحسب قوله. إلى ذلك، أدانت السفارة البريطانية في إسرائيل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية ودعت إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لمنعها ووقف إقامة بؤر استيطانية غير قانونية. أضافت السفارة أن هذه الممارسات تقوض فرص حل الدولتين والسلام في غزة وتمس بأمن الإسرائيليين والفلسطينيين. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن تعليمات إطلاق النار في قطاع غزة لم تتغير ولن تتغير. وأضاف نتنياهو أن جنود الجيش يحظون بدعم كامل لإحباط أي تهديد يستهدفهم أو يستهدف الإسرائيليين، مؤكدا استمرار تطبيق هذه السياسة ميدانيا. من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شخصين وإصابة عدد آخر في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، بينهم اثنان وصفت إصابتهما بالخطيرة. وبحسب المصادر، استهدفت الغارة الأولى دراجة كهربائية في حي الأمل غرب خان يونس، فيما استهدفت غارة أخرى مركبة جنوب غربي مدينة غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على قذائف ووسائل قتالية أخرى خلال عمليات نفذتها قواته في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن قواته عثرت على مبنى مفخخ تابع لحزب الله وقامت بتدميره، مؤكدا استمرار عملياته في المنطقة وفق اتفاق وقف إطلاق النار. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن أي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تتوقع التزام جميع الأطراف بالاتفاق، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية وأن واشنطن ستواصل دعم استكمال العملية. أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين نقلا عن مصدر عسكري بأن الحوثيين استهدفوا مصفاتا تابعة لشركة أرامكو في منطقة جازان السعودية بطائرتين مسيرتين. وقال المصدر أن الهجوم جاء ردا على ما وصفه بانتهاك السعودية المجال الجوي اليمني. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الحصار المفروض على إيران طالما اقتضت الحاجة ذلك. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة والستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن حاملة الطائرات جورج واشنطن ستتوجه إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن مضيق هرمز لا يزال خاضعا لسيطرة إيران وأنه لا يمكن لأي سفينة عبوره بأمان دون إذن وإشراف إيراني. ووصف التصريحات الأمريكية بشأن عودة حركة السفن عبر المضيق إلى طبيعتها بأنها غير صحيحة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض إضافي وتصبح الأجواء اعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في الشمال والساحل ووسط البلاد. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي طبعا.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف

أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة في حادث سير بين مركبتين على شارع رقم 90، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين وتم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج. أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاما بجروح متوسطة أثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة أثناء ركوبه دراجة كهربائية في بلدة جت. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب وتم نقله إلى مستشفى شيبة الهشومير وهو يعاني من إصابة في الرأس. أدانت السفارة البريطانية في إسرائيل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية ودعت إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لمنعها ووقف إقامة بؤر استيطانية غير قانونية. وأضافت السفارة أن هذه الممارسات تقوض فرص حل الدولتين والسلام في غزة وتمس بأمن الإسرائيليين والفلسطينيين. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن تعليمات إطلاق النار في قطاع غزة لم تتغير ولن تتغير. وأضاف نتنياهو أن جنود الجيش يحظون بدعم كامل لإحباط أي تهديد يستهدفهم أو يستهدف الإسرائيليين، مؤكدا استمرار تطبيق هذه السياسة ميدانيا. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام شباك مقتل قيادي في حركة حماس في غارة جوية استهدفته بمدينة غزة. وبحسب الجيش، شارك القيادي في هجوم 7 أكتوبر وعمل خلال الفترة الأخيرة على التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على قذائف ووسائل قتالية أخرى خلال عمليات نفذتها قواته في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن قواته عثرت على مبنى مفخخ تابع لحزب الله وقامت بتدميره، مؤكدا استمرار عملياته في المنطقة وفق اتفاق وقف إطلاق النار. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن أي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن. أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تتوقع التزام جميع الأطراف بالاتفاق، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية وأن واشنطن ستواصل دعم استكمال العملية. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن إيران أحبطت مخططا لتدخل عسكري سوري في لبنان، قالت إنه أعد بطلب من الولايات المتحدة. وحذرت طهران دمشق من أن أي تدخل عسكري في لبنان سيقابل بتحركات على عدة جبهات داخل سوريا وعلى حدودها، مشيرة إلى أن التحذير نقل أيضا إلى عدة دول في المنطقة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية العمل على تشكيل أول قوة متعددة الجنسيات والمجالات متخصصة باستخدام الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه. وأضافت أن الولايات المتحدة ستدمج قدراتها في هذا المجال وتنشر هذه المنظومات بالتعاون مع حلفائها الإقليميين. أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين نقلا عن مصدر عسكري بأن الحوثيين استهدفوا مصفاتا تابعة لشركة أرامكو في منطقة جازان السعودية بطائرتين مسيرتين. وقال المصدر أن الهجوم جاء ردا على ما وصفه بانتهاك السعودية المجال الجوي اليمني. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الحصار المفروض على إيران طالما اقتضت الحاجة ذلك. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن حاملة الطائرات جورج واشنطن ستتوجه إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض إضافي وتصبح الأجواء اعتيادية لمثل هذا الوقت من العام مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة في الشمال والساحل ووسط البلاد. ختام نشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده الله، ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
5: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
6: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
5: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
7: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
5: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
8: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
5: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.

0: الخبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت شرطة بتلقي بلاغ عن فقدان أثار امرأة في الأربعينيات من عمرها داخل بحيرة طبارية، وتستعد قوات الشرطة البحرية لبدء عمليات البحث عنها في المنطقة. أصيب سائق حافلة في الخمسينيات من عمره بحالة حرجة بعد أن فقد الوعي أثناء القيادة قرب مفرق باليام، ما أدى إلى اصطدام الحافلة بمركبة خاصة. كما أصيبت امرأة بجروح طفيفة وتم نقلها والسائق إلى مستشفى هلاليفيه، فيما لم تسجل إصابات بين ركاب الحافلة. أصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة في حادث سير بين مركبتين على شارع رقم 90، وقدم الطواقم والإسعاف العلاج الأولي للمصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن تعليمات إطلاق النار في قطاع غزة لم تتغير ولن تتغير. وأضاف نتنياهو أن جنود الجيش يحظون بدعم كامل لإحباط أي تهديد يستهدفهم أو يستهدف الإسرائيليين، مؤكدا استمرار تطبيق هذه السياسة ميدانيا. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك مقتل قيادي في حركة حماس في غارة جوية استهدفته بمدينة غزة. وبحسب الجيش، شارك القيادي في هجوم 7 أكتوبر، وعمل خلال الفترة الأخيرة على التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على قذائف ووسائل قتالية أخرى خلال عمليات نفذتها قواته في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن قواته عثرت على مبنى مفخخ تابع لحزب الله وقامت بتدميره، مؤكدا استمرار عملياته في المنطقة وفق اتفاق وقف إطلاق النار. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن أي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تتوقع التزام جميع الأطراف بالاتفاق، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، وأن واشنطن ستواصل دعم استكمال العملية. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن إيران أحبطت مخططا لتدخل عسكري سوري في لبنان، قالت إنه أعد بطلب من الولايات المتحدة. وحذرت طهران دمشق من أن أي تدخل عسكري في لبنان سيقابل بتحركات على عدة جبهات داخل سوريا وعلى حدودها، مشيرة إلى أن التحذير نقل أيضا إلى عدة دول في المنطقة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية العمل على تشكيل أول قوة متعددة الجنسيات والمجالات متخصصة باستخدام الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه. أضافت أن الولايات المتحدة ستدمج قدراتها في هذا المجال وتنشر هذه المنظومات بالتعاون مع حلفائها الإقليميين. أفادت وكالة سبا التابعة للحوثيين نقلا عن مصدر عسكري بأن الحوثيين استهدفوا مصفاتا تابعة لشركة أرامكو في منطقة جازان السعودية بطائرتين مسيرتين. قال المصدر أن الهجوم جاء ردا على ما وصفه بانتهاك السعودية المجال الجوي اليمني. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الحصار المفروض على إيران طالما اقتضت الحاجة ذلك. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن حاملة الطائرات جورج واشنطن ستتوجه إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، اما غدا فيطرأ انخفاض اضافي، وتصبح الاجواء اعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، مع احتمال هطول امطال محلية خفيفة في الشمال والساحل ووسط البلاد. ختام النشرة. لمزيد من الاخبار، حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في امان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة.

0: من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. اي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دور الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: ديكولاين أحسن شلخ تتسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: ما تتنازل عن أقل من الحيرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.

0: جنيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جنيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكان اقامة،
3: كنت بحالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
1: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
5: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
5: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
6: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم

0: بلدكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-659-122.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.